السبعة الكواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. أول ملاحظة أنه هو دعا الأساقفة السبع كواكب، ودعا الكنائس بالسبع منائر. كانوا يدعو الأساقفة بالسبع كواكب، فيها جوانب كتيرة. أول جانب نظرة الله للإنسان المسؤول أو الراعي، سواء كان أسقف أو كاهن أو شماس أو خادم تربية كنسية أو أب أو أم أو إنسان مسؤول عن بيت مثلا في أطفال، إيه موقفه؟ الله يريد أن يكون الكل ككواكب منيرة في يوم الرب العظيم. نظرة ربنا لينا فوق ما نتخيل. احنا عنينا تبص دايما تركز على الضعفات، على نقط الخطأ، الديفوهات الموجودة في حياة أي إنسان، لكن الله يتطلع إلينا ككواكب منيرة في وسط ظلمة هذا العالم، وككواكب منيرة أيضا في يوم الرب العظيم يعني بنعكس بهاء مجد المسيح فينا، زي ما بتعكس الشمس نورها على القمر وبقية الكواكب. الحاجة الثانية الخطيرة إن يقول له إيه؟ أولاً هما سبع كنائس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، والسبعة دول كانوا موجودين في آسيا الصغرى اللي هي تركيا حالياً، وكانت دي رمز للكنائس في كل العالم. الحتة الخطيرة اللي تمس كياننا في الكنيسة الأولى، أول حاجة يقول له إيه؟ يقول له قد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. يبقى بدأ بالحاجات الكويسة ولا الوحشة؟ بدأ بالحاجات الكويسة، وده أسلوب المنهج السليم في التربية، إن الإنسان لما حتى ينقد إنسان يبتدي بالجانب الكويس. قال له أنا شوف، رغم أن أنا هكلمك عن ضعفاتك، لكن ما انسلكش الجانب الكويس، احتملت وصبرت وتعبت من أجلي ولم تكل. احنا ممكن الإنسان يعمل حاجة وتمر الأيام ينساها، زي مين؟ زي إبراهيم. إبراهيم وسارة كانوا يشتاق الاثنين إلى طفل، وخاصة إلى شاب، يعني إلى طفل ذكر، عشان يقدر يستلم الورث ويحل محل بابا. عدى السنة ورا سنة ورا عشرة ورا عشرين ورا تلاتين ورا خمسين أكتر، لغاية ما بابا بقي سنه 100 سنة ومامته 90 سنة، وبعدين قال له متذكر يا إبراهيم ومتذكر يا سارة عشرات السنين وانتوا كنتوا بتطلبوا وتوقفت عن الطلب. قالوا يا هذا موضوع اتنسى، الموضوع اتنسى، وابراهيم دخل على الجارية المصرية وجاب ابن اللي هو اسماعيل من هاجر،
قال لها لا اتنسى عندك، لكن انا الحاجات الحلوه ما بنساهاش ابدا. ودي حته تنقص الكثيرين ان لم تنقصنا احنا كلنا، ان لما واحد يغلط فينا ننساله الجانب الكويس. اسمع كتير في حال المشاكل العائليه الراجل يقول عن مراته انا عمري ما شفت يوم عدل معاكي، وهي تقول نفس الحدوته عمري ما شفت يوم عدل معاك، كل الايام كانت وحشه. لما الانسان يشوف حاجه وحشه ينسب كل العدل ويدور على الحاجات المقلوبه. عكس ربنا، رغم انه في اخطاء خطيره موجوده فيه، قال له مع ده كله انا ايه، انا ما انسلكش زمان لما احتملت وصبرت وتعبت من اجل اسمي ولم تكل، يعني قعدت مده طويله، انا لازلت ذكرياتي معاك جميله. ولما جه عاتبه في الغلط قال له بهدوء كده ولكن عندي عليك قليل، صعبان عليا منك، مش انت انسان طلعت مره كده، كان في واحد مسؤول كبير في الكنيسه وبعدين كان يعني تعبوه شويه فقال لهم الايد اللي اتمدت لكم عضتوها. انا كشيت ليه بيقول كلمه زي كده؟ ربنا يقول له بدل ما يقول كلمه قاسيه حتى في العتاب لطيف. احنا في العتاب بننسى طبيعتنا المسيحيه وناخد دور الايه العنف. ده ربنا نفسه الديان بيقول له شوف انا بتذكر الحاجات الجميله اللي فيك بتاعت زمان، ولكن لك لي عندك ايه، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. طب ودي حاجه سهله بسيطه؟ قال دي مجرد عتاب بسيط. يا ريت في عتابنا بلاش العنف، وبالاخص مع اولادنا او جيراننا او قرايبنا، بلاش العتاب العنيف، لان بالرب في الاخرين نفس الروح، وهنربي في الجيل الجديد الحاجات الوحشه اللي فينا. الحاجه الثانيه يقول له ايه؟ اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتي عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. يا ترى هل الاسقف ده فعلا كان وحش؟ ممكن يكون، انا ما اعرفش طبعا، لكن غالبا ايه الشعب قال له الغلط اللي بيعمله شعبك كانك انت عملته. يعني لما يقول له اذكر من اين سقطت اللي عمله شعبك، وتوب توب نيابه عن شعبك عشان يشتركوا معاك في التوبه، واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. وده خلى كثير من الاباء يرفضوا رسامتهم كبطاركه او كاساقفه او حتى يستلموا مسؤوليات كرؤساء اديره. يقول لك زي القديس على ما اظن اسمه مقاريوس، لما جه ابنها يسلم عليها يعني ما استقبلتهوش استقبال كويس، قاعده بتغزل، كملت في الغزل بتاعها او تغزل عشان تعمل قميص ولا حاجه. فبيقول لها انت ما تعرفنيش؟ قالت له لا اعرفك. قال لها انا ابنك فلان. قالت له كنت اشتهي ان اشوفك وانت جاي على في صندوق ميت افضل من ان اشوفك وانت لابس لبس الكهنوت ده، لانك كنت مسؤول عن نفسك، لكن النهارده كل انسان يسقط من شعبك انت مسؤول عنه. وكانت هذه الكلمات لها تاثيرها في حياته لغايه ما تنيح. اذكر من اين سقطت وتب. لما تلاقي مراتك تعبت او تلاقي جوزك تعب او واحد من ولادكم او واحده من بناتكم او واحد من اخواتكم او حد من جيرانكم سقط، اذكر الايه دي، قل له كاني انا اللي سقطت وانا اللي اقدم توبه وانا اللي اصرخ اليك لئلا تاتي وتزحزح ايه منارتي، ما يبقى ليش نصيب في
في الفردوس.

دي الشركة الحقيقية اللي احنا مش بنحس بيها. احنا احيانا نبص للشركة انها شركة ايه، فلان ده عنده فرح ناخد له هدية ايه، مش عارف فلانة ولدت نعمل لهم الشاور امتى. دي طرق العالم. صحيح هندان عنها. انا النهاردة بديت افكر اكتب فعلا نبذة عن مفهوم الشركة الاخوية، ونبطل، لان الصورة دي لم ارها في كل كنائس أمريكا إلا في هذه المنطقة. آسف أقول الكلمة دي، ما أعرفش مين اللي بدأ بيها، ممكن تكون كانت موجودة بس على خفيف، لكن هنا أتعبت ناس كتير من الناس اللي أحوالهم على قدهم وظروفهم المادية تعبانة، وبسمع حاجات مرة إن إحنا بيحرجوا، يقول لك طب ما يجيبش ما يدفعش، طب وابنه يبقى موقفه إيه مع زملاته؟ نفسنا ناخد فعلا صورة حية. وأنا أرجو أن أنا أبتدي بالنبذة دي عشان نكتبها عن عملية الشركة الحقيقية اللي فيها إيه؟ لما أخويا يسقط يبقى أنا سقطت، ولما أخويا يعمل حاجة غلط أنا اللي غلط، ولما أحب أنه هو يتوب أتوب أنا باسمه، فربنا يشتغل في قلبه لكي يتوب هو أيضا معايا. احنا قدامنا في الاصحاح الثاني والثالث سبع كنائس، كل كنيسة لها نقطة ضعف او لها مشكلة معينة. ذكر اسماء الكنائس السبع، وذكر الضعفات بتاعتهم، وذكر العلاج بتاع كل ضعف، وذكر ايضا ظهور المسيح للكنيسة بما يناسب الضعف بتاعها. طبعا مش هنقدر نخلصهم النهارده، لكن هاخد كم كنيسة على قد ما ربنا يدينا وقت. الكنيسة الأولى كانت تعاني من فتور الحب. يقول لها: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فاعتبر أن الأسقف ترك محبته الأولى وقال له ارجع. ارجع ايه؟ ارجع لأيامك الأولى، اذكر من اين سقطت، واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها. ففتور الحب يحتاج لايه؟ كتير نقول فين ايام زمان لما الواحد كان في ابتدائي ولا في اعدادي ولا حتى في ثانوي ولا قبل ما يتجوز ولا قبل ما يخلف، كان الواحد عنده وقت وكان عنده صلواته وقعداته وتأملاته الجميلة وأفكاره المقدسة اللي ارتبكت في مشاكل الحياة. طب إيه الحل؟ قال الحل بسيطة، يقول: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يبقى حل هذه المشكلة أن احنا نلتقي بالله نفسه أو رب المجد يسوع، اللي هو يرفع فكرنا وذهننا لنرى شجرة الحياة الموجودة في الفردوس. زمان لمدة طويلة كان أصعب يوم علي في أسبوع الآلام إن أنا أوعظ يوم إيه؟ يوم الاثنين، لأنه ده اليوم اللي فيه المسيح لعن شجرة التين. الحقيقة ليه كام سنة بهذا اليوم من ألذ الأيام في ذهني. ليه؟ لأنه هو مش بس لعن شجرة التين، هو شال شجرة التين اللي شغل المكان. كان ممكن مكانها تيجي شجرة التين مثمرة، فشال الوحشة لكي يقيم بدل شجرة التين صليبه شجرة الحياة مغروس في أعماق قلبي في الداخل. فبدل ما يكون في داخلي شجرة تين غير مثمرة، يبقى في داخلي شجرة الصليب الحاملة الثمر الروحي. من الحاجات الجميلة بحبها قوي للقديس ماري يعقوب سروجي وهو بيتكلم عن زكى العشار، يقول أن السيد المسيح كان يجول في أورشليم وفي كثير من المدن،
ولما بيقول بإيه؟ ما هو ربما عشرات الألوف من الناس حواليه، لدرجة إن زكى ما عرفش يوصل لنفسه، قصير وحواليه ألوف من الناس. فيقول لما زكى وهو رئيس عشرين، ليه تقديره وليه مكانته ولبسه الغالي، بدأ يتسلق الشجرة زي العيال الصغيرين. حتما ما عندوش خبرة العيال الأشقية اللي بيطلع الشجرة كده جري وتلاقي هدومه اتقطعت ولا اتبهدلت ولا غيره، وهو طالع شجرة التين. في كل شجر المنطقة لم يجد شجرة أروع من شجرة التين هذه، لأنها أثمرت إيه؟ أثمرت زكى العشار اللي يصير تلميذا مقدسا لربنا. فبيدي الثمرة اللي أطفها رب المجد يسوع، ما سمعناش عن حد تاني كان إيه؟ كان ثمرة أطفها كده وفرح بيها. قال له أنا مشتاق أشوفك. قال له تشوفني إيه؟ ده أنا أجي لك البيت وأقعد معاك، وينبغي اليوم أكون معك في بيتك. حاجة جميلة أنت تشوفني، ده أنا اللي عايز أشوفك وأشوف عيلتك وأقعد معاك وأبارك بيتك وأحول لك بيتك إلى سماء. أنت فرحت قلبي لأن أول ثمرة جميلة في خدمتي ألقطها من شجرة هي شجرة التين اللي أنت تسلقتها، ولأنك مشتاق أن ترى يسوع من هو. إذن الفتور يحتاج لإيه؟ يحتاج أن أنا أتأمل في الفردوس. أنهي فردوس؟ فردوس اللي في داخلي. أقول له أنت تغرس بدل شجرة التين الجافة، تغرس جواه شجرة صليبك اللي تثمر ثمر الروح، محبة وفرح وسلام وصلاح إلى آخره. فده أول دي أول كنيسة عانت من فتور الحب، والعلاج بتاعها هو التأمل في شجرة الحياة وفردوس النعيم الموجود في أعماق قلب كل واحد فينا. هنا السيد المسيح يقدم نفسه. أول حاجة يقول عن نفسه إيه؟ أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع منائر الذهبية. ويجي في آخر الكنيسة دي يقول إيه؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يعني لقبه أولا الممسك بالسبع كواكب في يمينه، اثنين الماشي في وسط السبع منائر الذهبية، نمرة ثلاثة مقدم شجرة الحياة أو ثمرة الروح في الفردوس المقام في داخله. كونه يكون يسميه الممسك السبعة الكنائس السبعة الكواكب في يمينه تشير لإيه؟ تشير عايز يقول له بص أنا عايز أقول لكم إن ليكم ضعفات، وأنا يمكن هتذكر الحاجات الجميلة بتاعتكم وهعاتبكم على الغلطات، لكن عايز أقول لكم أوعوا تيأسوا لأنكم أنتوا فين؟ أنتوا في يميني. نفسي كده والواحد بيصلي يقول له يا رب أقلق من إيه؟ من الشيطان؟ من الخطية؟ من الناس؟ من المرض؟ من الضيق؟ من كلمة ذنب؟ أنا يا ربي جوه يمينك، وأنت مش سايبني في يمينك، ده أنت ممسك بي. مش عايز عارف لما واحد يبقى بيحب طفل يقولك ياخده كده في حضنه ويقولك أنا مش عايز أسيبه، وهنا تلاقي الأب والأم يتخانقوا مين اللي ياخد الطفل، يقول لا ده أنت ما هتطول النهار معاه، ويقول له ما أنت واقف واخده نص ساعة ولا ساعة سفولي شوية. هو ده عمل ربنا، واخدك كده في حضنه ومش عايز يسيبك لحد تاني. الممسك السبعة الكواكب في يمينه. هل يا ترى
كل واحد فينا حاسس ان انا ممسوك بالحب الالهي في يمين الله، لا يستطيع عدو الخير ولا قوه في السماء ولا على الارض انها تنزعني من يمين الله. وبعدين يقول لقب تاني جميل لي، يقول الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية، يعني قاعد يقول في وسط الكنائس بتاعته عينه سهرانة، ده عيان ده تعبان ده نفسيته تعبانة ده واقف خطية الفلانية ده مش عارف يتحرك إلى آخره، شغلته قاعد يدور على احتياجات ولاده، الماشي في وسط ايه؟ في وسط المنائر الذهبية. وكأنه بيقول له انت ليه فترت في الحب؟ انت ما تعرفش انك انت جوه ايدي، وان انا بتمشق في كل الكنائس وعيني عليك وبحبك بكل الحب، انت فيري سبيشال بالنسبه لي، الا ترد لي الحب بالحب بدل الفتور اللي انت فيه؟ عيب لما نيجي نقول احنا فاترين في محبه ربنا. ارى كنيسة أفسس دي، ملاك كنيسة أفسس، وتعرف إزاي تفلت من الفتور بتاع الإيه؟ الفتور في الحب لله. ناخد الكنيسة الثانية بسرعة لأنها كنيسة جميلة، أحسن كنيسة في وسط السبعة، اللي هي كنيسة إيه؟ كنيسة سميرنا. دي ما تكلمش عن ضعف فيها، لكن اتكلم عن التعب اللي عايشة فيه، مضطهدة. يقول اكتب الى ملاك كنيسه سميرنا هذا يقول الاول والاخر والذي كان ميتا فعاش، انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني، وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل مجمع الشيطان، لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتالم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضكم بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الكنيسة الأولى كانت فاترة في الحب، وشفنا المسيح ظاهر لها أنه هو الممسك بيمينها بيمين الكوكب، وبيتمشى في وسط الكنيسة وبيوضب لها شجرة الحياة لصليبه علشان تتمتع به في أعماق قلبها في الدرب. الكنيسة دي كنيسة شافت المر من اضطهاد اليهود، عشان كده يقول لها إيه؟ يقول لها في ناس بيقولوا أنهم يهود لكن هم لسه مش يهود حقيقيين، لأنهم لو كانوا يهود حقيقيين لقبلوا النبوات وآمنوا بدل ما يضطهدوا الكنيسة. أنا شايف إيه؟ شايف فيا إيه يا رب؟ أنا عارف أعمالك والضيقة اللي أنت فيها وفقرك مع أنك غني وتجديف إلى آخره، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. أحيانا الواحد يحس نقصه حاجة، أنا شايف ضيقتك مش لاقي حد يسندني، وفقرك لأن طبعا غالبا بتصادر كانت ممتلكات كثير من المسيحيين من اللي بيضطهدوه. طب هتعمل إيه يا رب؟ قال أنا هو إيه؟ أنا هو الأول والآخر، لا قبل شيء ولا بعد شيء، كل اللي انت عايزه ده بتاعي، السماء والارض ملكي. هيحطوك في السجن؟ طب السجن ده انا اللي خلق الارض، وانت جوه السجن نفسك وقلبك وفكرك اخليهم احرار يشوف السماء والمجد اللي انا بعدهولك. فبيقول له لا تخف البتة مما انت عتيد، يقول له انت فقير مع أنك غني، أنت فقير مع أنك إيه؟ غني.

القديسة سانت كليتا تلميذة القديس أثناسيوس الرسولي، بعد ما تكلمت عن الحب، محبة الله والقريب، أول موضوع تكلمت بعده على طول سميته الفقر الإخلاقي.

أبيع ممتلكاتي وأوزعها للفقراء. في كتير بيبيعوها، ده في غير مسيحيين يقول لك هعمل بيها ايه الفلوس؟ اوزعها على الناس الغلاب. طب امال ايه ابقى فقير يعني ايه؟ قال الفقر الاختياري انك ترى في يسوع المسيح هو كل شيء، هو الاول والاخر، لا لي طلبات غيرك لا في الاول ولا في الاخر. لما بقتنيك انت الغنى بتاعي، انت الفرح بتاعي، انت المجد بتاعي، انت ضابط الكل اللي مدبر كل الامور الى يوم لقائي معك على السحاب. انا ما بنساش المنظر ده في بدايه خدمتي ككاهن، وشفت واحد هم كانوا بيقولوا يعني ربما ساعات او ايام يموت، لان كان طبعا في الستين اوائل الستينات، وكان عنده كانسر لوكيميا في الدم، وما كانش طبعا في مصر اللي فيها امل لاي واحد يجي له لوكيميا في الدم في الوقت ده يعني. فبساله بقول له يا عم فلان انت، هو سنه كان حوالي 60 سنه تقريبا، طبعا مش متذكر، بقول له قول لي خبرتك كده في حياتك. قال لي شايف الانجيل اللي فيه ده؟ قلت له اه. قال لي طب ممكن تقلب الصفحه اللي انت فاتحها؟ فعملت كده. قال لي اخذت قد ايه؟ قلت له ثانيه. قال لي عمري كله زي الثانيه دي، يا ما فرحت ويا ما حزنت ويا ما اتضايقت ويا ما عييت ويا ما كنت بصحه يا ما كان ليا اصدقاء ويا ما تحول بعض اصدقاء الى اعداء. كل ده بإيه؟ زي قلبة الصفحة دي في ثانية ولا ليها قيمة. أولاد الله يروا إن عمرهم زي الصفحة اللي بتتقلب. ما تضيعش وقتك في العتاب الكتير، ما تضيعش وقتك في تذكار أخطاء الآخرين ليك. صحيح، خليك إيجابي وأعمل الأعمال البناءة سواء لنفسك أو للكنيسة أو للآخرين. مرة قديس أنبا يحنس أظن القصير كان واقف فبيبكي، فتلميذه قال له يا أبي مالك؟ قال له شايف الناس اللي بتتخانق دول؟ قال له مالهم؟ قال له دول هيتخانقوا ويصطلحوا ويدخلوا السماء، يا ترى هل أنا في الأيام الأخيرة ممكن أتخانق وأزعل من حد وأموت قبل ما أتوب، فخايف على خلاص نفسي فببكي من أجلهم ومن أجل نفسي عشان نعيش بلا غضب، نعيش بلا غضب. تغرب الشمس على غيظكم. هو تفتكروا الشمس يعني الشمس دي اللي بتيجي في النهار؟ لا، الشمس دي، والشمس دي تعمل ايه في الغضب؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، لا يغرب رب المجد يسوع الحب الالهي عن قلبك. فالغضب يطير، ما يبقالهوش مكان، لان ربنا لا يمكن يدخل في قلب غضبان. يقول الغضب يعكر الايه؟ يعكر العينين. ايه يعني يعكر العينين؟ يعني البصيرة الجوانية اللي بتتأمل في المسيح تلاقيها عكرة مش شايفة حاجة. أفهم واحد عينيه كلها حمراء ومتعكرة تقول له شايف؟ يقول لك امسك ايدي لحسن أنا خايف أمشي لحسن أقع، مش شايف. الغضب يعكر العينين، مش شايف السماء، مش شايف الطريق، مش شايف شمس البر اللي يقدس أعماقك ويسكب الحب فيك. فالنهارده بالنسبة للكنيسة التانية اللي بتعاني من الألم وتتوقع اضطهاد مر، بيقول لها ما تخافيش، ما تنشغليش بالاضطهاد اللي جاي، انشغلي بإكليل الحياة، أنا هو الأول والآخر. طب هتديني إيه؟ قال من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سيبك من الموت الأولاني ده، حدش فينا هيتعتق من الموت الأولاني، حتى إيليا وأخنوخ هيجي يموتوا الموت الأولاني.

لكن الأخطر من الموت الأولاني موت الجسد هو الموت الثاني اللي يفقد فيه الإنسان بكيانه كله سواء الجسد أو الروح الشركة مع المسيح في أمجاده في يوم الرب العظيم. ناخد بسرعة الكنيسة الثالثة. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. ده يعني كنيسة في منطقة كلها مرارة كلها عثرات، فقال له اوعى تفتكر ان انا هحاسبك زي غيرك، انا عارف انك انت في وسط مكان تعبان. قال له انك انت انا عارف اعمالك الحلوة مع انك انت تسكن فين، حيث كرسي الشيطان وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يعني بيسمي برغاموس مسكن الشيطان. ولكن عندي عليك قليل، أنا صعبان علي منك بعد كل ده، عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. بلعام هو طبعا ده كان ساحر وكان عنده فكرة كاملة عن أحداث اللي حصلت من أيام خروج شعب بني إسرائيل من مصر والأحداث اللي حصلت في البرية. فلما جه ملك مؤاب قال له تعالى إلعن هذا الشعب، قال له ما أقدرش. قال له ليه؟ هديك هدية كويسة. فطلع على الجبل بدل ما يلعنه باركه. قال له إيه اللي بتعمله ده؟ أنا جايبك تلعنه ولا تباركه؟ قال ده ما نقدرش، لأنه دول إلههم إله قوي صنع عجائب مش هتقدر تقف وسطهم. قعد يزود يغري مرة اتنين تلاتة، وأخيرا يزهل زود الهدايا قوي، فقال أروح. وهو رايح ليه هو راكب الحمار عشان يطلع يقدم ذبيحة للآلهة بتاعته ويلعن هذا الشعب، فظهر ملاك ومعه سيف وبدأ الملاك مش عايز يعدي، وعارفين طبعا القصة بتاعته. فبلعام في الأول رفض مرة واثنين وثلاثة، لكن الإغراء خلاه خلاه يقدم عثرة. قال لمؤاب قال له أقول لك حل؟ قال له قال له إلههم قوي وإلههم قدوس وإلههم لا يطيق الخطية، طلع لهم كام واحدة كده تعثرهم في الشهوة واديهم أكل مما ذبح للأوثان وشوية خمر يأكلوا ويسكروا وينبسطوا، وتنزل لهم شوية بنات في السكة يسقطوا في الزنا، ربنا هيسلمهم لك على طول. عشان كده يقول عندي عليه قليل، عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. وهكذا وبدأ يكمل بقى عن النقولويين. فهنا ضعف هذه الكنيسة أنهم بيتعثروا في عثرة في الكنيسة مش بس في المجتمع. طب والحل قال الحل انا جاي للسيف الماضي ذو الحدين، انا الوحيد ادخل جوه قلبك ابطر اشيل الشر واسيب البر. اوعى تفتكر في انسان يقدر يعرف انت ماشي ازاي. ممكن تقول له واحد سلام لك وتكون بتتريق عليه، وممكن تكون بتقولها من كل قلبك وتشتهي له السلام. مين اللي يقدر يحكم عليك؟ أعماقك اللي جوه. لا يعرف الإنسان إلا إلا روح الإنسان اللي فيه. فبيقول له أنت عندك ناس
بيقدموا عثرة في الكنيسة، قبلوا النيقولويين، وأيضا في عثرة من الخارج زي بتاعت بلعام. والحل أجيلك أنا معايا سيف ذو الحدين، أفصل وأطرد الخطية والشر وأقيم بري في هذه القلوب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاه بيضاء، وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. يديله إيه؟ حصاه بيضاء وحصاه مكتوب عليه اسم جديد لا يعرفه أحد. إيه هو المن المخفي والحصاه البيضاء والحصاه اللي عليها الاسم الجديد؟ جسد الرب ودمه. ده المن. المن الجديد قال أنا هو إيه؟ الخبز النازل من السماء. والحصاه البيضاء اللي عليها الاسم الجديد اللي محدش يقراه غير مين؟ غير ولاد ربنا اللي يقتنوا هذه الحصاه، المعرفة. معرفة ربنا مش بالكتب ولا بالوعظ ولا بالدراسة، معرفة ربنا بالتلاقي معاه، تحمل جسده وتشرب تتناول دمه وتعيش واحد معاه، فيجي رفعك ربنا لفوق تعرف أسراره. طب قل لنا إيه اللي أنت شايفه؟ قل ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان. أنت شايف كده دلوقتي؟ آه. ادخل كده أوضتك وتقول له أنا إيه؟ أنا سبت كل الدنيا واللي فيها، ممكن تديني الحصار البيضاء اللي ما حدش يعرف الاسم المكتوب عليها غير اللي يقتنيها؟ عايز اقتنيك انت الحصاه البيضاء، اقتني جسدك ودمك عاملين فيا، فاعيش في نقاوه في بر المسيح. انت بالسيف تبطل كل ما هو خارج برك لكي يعيش البر في. تحب ناخد كمان كنيسه ولا كفايه؟ كفايه. طيب خلاص، يبقى المره الجايه ايه هنقول؟ ترنيمه. المرة الجاية هناخد البقية، احنا خدنا 3 كنايس، يبقى فاضل لنا 4 كنايس ان شاء الله.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. من سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوتي، بركاته علينا، آمين. أصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. لإلهنا المجد الدائم أبديا، آمين. بلا شك أحبائي، ما فيش حاجة تشغل ذهن الكنيسة من يوم ما تم عمل الفداء على الصليب قد انشغالها بمجيئه الثاني. الأسبوعين الأخرانيين من السنة القبطية كل القراءات بتتركز على مجيء السيد المسيح وإعداد الإنسان بعمل روح ربنا عشان يكون له نصيب في المجيء الأخير. من الصعب أتكلم

نتكلم إلى أي مدى الكنيسة تهتم بهذا المجيء اللي بنسميه الفكر الأخروي، يعني نهاية العالم، وبيسموه في اللغة اليونانية الإسكاتولوجي أو الإسخاتولوجي، يعني الحياة الإنقضائية، إمتى ينتهي العالم ويجي العالم الجديد. أول ما بنصحى الصبح بنصلي صلاة باكر، وفي صلاة باكر نتذكر المسيح القائم من بين الأموات، ونشكر ربنا إن عدى الليلة بسلام ودخل بينا في يوم جديد. ويبقى اشتياق الإنسان إن زي ما عدت الليلة دي بسلام يعدي العالم كله بسلام ونتقابل مع المسيح. من أجمل العبارات في المزامير اللي بحبها في مزامير باكر العبارة اللي بنقولها: تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. هو قدامي وعن يميني، هو محوط بيا، وشوق قلبي إن أنا أتمتع بالعشرة معاه في هذا العالم، عشان لما يجي أقول هو ده اللي أنا عشت معه، وهي دي العيشة اللي أنا دقت العرجون بتاعها. ويكلمنا كتير بولس الرسول يقول أجلسنا، مش أجلسني، أجلسنا معه في السماويات. ويكلمنا عن الحياة اللي بنعيشها هنا إنها عربون الروح، واحد بيدوق أكلة لطيفة فتشوقه من جوه أن يكمل الأكل. فاللي بيعمله ربنا في حياتنا هنا إنه من وقت لآخر يدينا لحظة صغيرة من السماء. الإنسان اللي داء خبز الملائكة ما يقدرش يدوق خبز العالم، واللي داء فرح الملائكة وفرح السمائيين ما يقدرش يقبل الاضطراب أو القلق بتاع العالم. واللي بيتغنى طول النهار إن أنا رأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع، ما فيش بني آدم ولا كائن ما، لا زوج ولا زوجة ولا أولاد ولا أحفاد ولا آباء ولا حتى أب الاعتراف، يقدر يحل محل المسيح رب المجد اللي بيحوط حوالين الإنسان. حتى الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبين والسرافين اللي احنا بنشتهي ان نكون معهم باستمرار، حتى القديسين اللي بنطلب صلواتهم، مش ممكن حد يحل محل ان كل كياني في الداخل بيصرخ نعم تعال ايها الرب يسوع. ناس كتير احيانا تتكلم تقولك معقول في ابدية؟ معقول في حياة اخرى؟ قولولي أو ادوني إنسان في العالم يقول أنا اكتفيت، لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا أي كائن له دور علماني أو دور كهنوتي يقولك يعني I am satisfied. مستحيل. كل ما الإنسان بياخد كل ما بيشتاق لأكتر. تقول لي طب دي خطيه؟ اقول لك لا، دي مش خطيه، ده هو ربنا اقام الانسان لكي يكون صوره او ايقونه لله الغير محدود. فمش ممكن حد يشبع كياني الداخلي، مش ممكن حد يشبع قلبي الا سكنه الغير محدود جواي. بفرح بالست العذراء، وبفرح بالملاك مخيل، وبفرح بالشيروبيم والسرافيم، وبشتهي أشوف الأنبياء والرسل، وبفرح بأب اعترافي، وبفرح بالكنيسة، وبفرح بصحابي، وبحب كل البشرية بلا استثناء حتى المقاومين ليا. لكن المسيح بتاعي لي مكان خاص، أقول كده أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسة. كلي كده مش بتاع نفسي، بتاع ربنا، وبحس ان ربنا كله ده بتاعي انا، كما لو كان محدش يشاركني في هذا الاله، لان ده ملكي، ده بتاعي.
ففي صلاة باكر نبتدي النهار

نقول له يا ربي عايزين ندوق عربون الأبدية، الحياة الجديدة. وأيضا في آخر الليل، في نص الليل، نقول هو ده العريس إيه؟ هو ده الختن آتي أو قادم. فكل الكنيسة واقفة تقول له إمتى تيجي؟ مشتاقين لك. وفي الكتاب المقدس يبتدي الكتاب بآدم وحواء جوه الجنة. كان آدم بيتهلل بالروح لما يشوف صوت الرب قادما أو ماشيا في الجنة، زي ما بيقول في سفر التكوين، ولكن اتحرم من هذا الجو الجميل. ونيجي في آخر سفر الرؤيا نقول اللي سمعناه النهاردة: رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. إيه السماء دي؟ قال سمعت صوت من السماء من الداخل، غالبا السمائيين بيقولوا هو ذا مسكن الله مع إيه؟ مع الناس. أنا عايز أأكد لكم على الحتة دي، يقول إيه؟ هو ذا مسكن الله مع الناس. حاجة غريبة قوي. أنا أعرف لو مكان الملاك ميخائيل أو الملاك غبريال أو أحد الشيروبيم أو السيرافيم، أقول هو ذا مسكن الله مع الطغمات السمائية. لكن ما يشغل قلب السمائيين وما يشغل قلب الله إن السماء تبقى مسكن الله مع مين؟ معايا، مع الناس. مش قادر أعبر عن اللي جوايا قد إيه مشتاق ربنا إن يحول أعماق الجوانية إلى ملكوت سماوي. يقول هو ده ملكوت الله إيه؟ في داخلكم. في إنجيل لوقا كلمة هو ذا ملكوت الله في داخلكم يعني إيه؟ يعني جواكم سماء أخرى، والسماء دي مسكن الله مع الإنسان الداخلي اللي عينيه اتفتحت وشاف الأبدية وشاف السماء. العالم يصغر يصغر يصغر فيه إلى إيه؟ لمؤاخذة زي الزبالة. ده مش كلامي، ده كلام معلمنا بولس الرسول. يقول إيه؟ أحسب كل شيء إيه؟ نفاية. تخيل كده ابنك طلع من البيت وراح في الجاربش بتاع الجيران وقعد يدور، تقول له بتعمل إيه؟ قال لك بدور يمكن ألاقي لقمة ناشفة ولا حاجة. تبقى فضيحة، تبقى فضيحة. بولس الرسول بيقول كده، بيقول العالم ده عبارة عن إيه؟ أحسب كل شيء نفاية، يعني أعتبر كل شيء شوية زبالة. جنب مين؟ جنب اللي بدوقه من غنى نعمة ربنا، الفيض العجيب اللي بيدهوني النهاردة، واللي لا يحسب شيء قدام اللي هتمتع بيه فوق في السماء. السماء حلوة، السماء حلوة. الكنيسة أحبائي ملهاش رسالة لا في القداس ولا في أوشيت المرضى ولا في كل الليتورجيات بتاعتها، إلا أنها تدوق كل واحد الفكر السماوي. يعني الكاهن واقف وشايف عريس وعروسة وبيصلي لهم، يرفع عينيه كده يقول له يا رب إمتى يجي اليوم اللي أنا فيه أقعد عن يمينك زي العروسة دي ويتم الإكليل السماوي. يقول الله الذي كلل قديسيه بأكاليل لا تزبل إلى آخر. فهو مش مشغول بالعروسة والعريس واللي بيصوروا، سيبك من كل التفاهات دي. ما يشغل قلب الكاهن والمفروض الشعب أن شايفين في سر الزواج عبارة عن عربون لزواج أعظم. لو بصينا لأي عيلة، أي شاب لو تلاقيه بتاع 20-22 سنة، كنت من يومين مع أولاد في 12-13 سنة هنا، فكان الموضوع اللي شغلهم بيسألوا إمتى ممكن الواحد يفكر في الزواج. من سن 10-12 سنة بيفكر إمتى يبقى ليه حق التفكير في الزواج. الزواج ده بياخد مجهود، ممكن أقول بيتربى على فكر الزواج من طفولته لغاية إذا أمكن، لغاية ما خلص كليته ويشتغل، ويبذل كل الجهد عشان يعمل أحسن بيت ويلاقي أحسن عروسة ويعيش أحسن عيش.
نبص نلاقي، أنا ما بنساش المنظر ده، في لوس أنجلوس جاتني فتاة مخطوبة في يناير، قالت لي: أبونا ممكن تديني مفاتيح الكنيسة؟ قلت لها: خير يا بابا. قالت لي: هنعمل بروفة للبروسيشن بتاع الكليل بتاعي. قلت لها: الكليل بتاعك ده في يوليو بعد عيد الرسل، يعني من يناير ليوليو 7 شهور. قالت لي: يا ابونا ده يبقى وقت قليل قوي على موضب للجواز. انا حجزت الهول للحفله ووضبت كل حاجه وفستان الفرح وغيره، 7 شهور عشان البروسيشن ده يبقى قليل قوي. هي ساعه، وبعد الساعه تبقى ايه؟ الفستان ده تشوف له مكان. طبعا في دلوقتي بيحاولوا يعملوا له بطريقتهم الخاصه انه يتحفظ، يقول لك لبنتها او حاجه ايا كان، او تدي للفقراء. كتير يقول لك الفستان ده هديه للكنيسه عشان البنات اللي ما بيقدروش يشتروا او ياجروا فساتين. مش عايز اعلق على الموضوع ده، لكن هي ساعه وباقصاها 3 4 ساعات يحضروا الحفله، والله اعلم كم خناقه تحصل في الحفله وهم طالعين. يندر جدا تطلع حفله من غير ما واحد يقول لك: اه ده اهتموا بيا، لا ما اهتموش بيا، كان بيكلموا فلان ما سالوش فيا، وانتهت القصه على كده. في السماء الاكليل بتاعنا مين اللي هيحضر؟ اللي هيحضر ده اكليل كلمه الله المتجسد الصاعد الى السماء مع العروس من ادم الى اخر الدهور، واللي يقوم بالزفة الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم. وتستقر الكنيسة فين؟ بيت الزوجية، في حضن الآب. وبعد قد إيه تخلع ثوب العرس بتاعها؟ بعد قد إيه؟ متخلعش أبدا، تقعد عروسة. يقول اللي سمعناه دلوقتي: هوذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. كل مرة كده تبص تقول: الفستان بتاعي ده كل ما بيقعد بيزداد بهاء. لو عروس كده حبت الفستان بتاعها وقالت: أنا هقعد لي أسبوع بفستان الفرح بتاعي، بعد أسبوع تلاقي ريحته لا تطاق. لكن إحنا بنلبس الفستان بتاعنا اللي هو إيه؟ لابسين الثياب البيض بر المسيح، وهذا الفستان أو هذا اللبس يقعد معانا إلى الأبد. بالعكس، يزداد رائحة المسيح الزكية ويزداد بهاء ويزداد جمالا. وكل مرة العروس تبص كده: ايه اللي بيعمله العريس فيا ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه الحب ده كله؟ مرة كنت بتكلم عن السماء في لوس أنجلوس، ففتاة صغيرة قالت لي: ممكن اكلم بصراحة ابونا؟ قلت لها: اوه. قالت لي: يعني في السماء هنقعد نصلي ونعمل مطنيات ونقول قدوس قدوس؟ It is boring، حاجة زهق. القديس غريغوريوس يقول تعبير جميل، يقول: كل ما نبص للمسيح أو نبص لله الآب أو الروح القدس نرى كأننا لأول مرة بنشوف ربنا. نقول له: إيه الجمال ده كله يا رب؟ ويبقى التجديد مستمر على طول، ما فيش حاجة تقدر تنزع هذا التجديد مطلقا. كل ما نشوف ربنا كأني الأول مرة أشوف ربنا. ومرة برضه سألت نفس السؤال: إزاي نعيش في السماء وما نزهقش؟ هتبقى تسابيح مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع 24 قسيسا والأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين إلى آخره، وكل الطغمات السماوية. طب مش ممكن يحصل زهق؟ فضربت مثل بسيط جدا: لو انه سيدة قعدت 20 سنة ما بتخلفش، وفجأة لقيت نفسها حامل وجابت البيبي بتاعها، طبعا بعد 20 سنة، ممكن تتخيلوا ايه مشاعر هذه السيدة؟ كل يوم تبص في وش البيبي كأنه الأول مرة تشوفه. بعد قد ايه تزهق من هذا الطفل؟ يعني ممكن مثلا بعد 6 أشهر تخبط على جارتها تقول لها: تعالي نبدل البيبيهات بتوعنا عشان انا نسيت من وشه. مستحيل. كل ما تشوف البيبي كل ما ايه؟ كل ما هي تشوفه كأنه لأول مرة شايفة هذا البيبي.
كل ما هنشوف ربنا من أجل الحب اللي بيننا وبينه كأن الأول

أول مرة بنشوف ربنا، وده أحبائي مش في السماء بس، حتى هنا على الأرض. مرات كتير واحد يقف يقول يا خسارة العمر اللي ضاع، النهاردة أحلى يوم في عمري كله بدوق ربنا كأني ما دقتهوش قبل كده، ويجي تاني يوم أقول يا خسارة اليوم اللي عدى امبارح، أنا ما دقتش ربنا زي ما بدوق النهاردة. وكأن كل يوم بشوف ربنا كأنه جديد بالنسبة لي، مش ممكن أزهق منه لأنه بيشرق بنوره عليا وبيديني استنارة أكتشف أسرار عميقة يقول عنها معلمنا بولس الرسول لا يعبر عنها، ويسميها المعرفة الفائقة اللي لا يمكن التعبير عنها. فعيد النيروز اللي احنا بنعيده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او كمان 11 يوم، عيد النيروز ده العيد اليومي اللي فيه بنختبر السنة الجديدة او الحياة الجديدة كل يوم. كل ما يجي يوم اقول له يا ربي احلى ايام عمري هو النهاردة، احلى ايام عمري لاني عايش في حضنك متمتع بيك فرحان بخلاصك. فعيد النيروز هو عيد اكتشاف أو تجلي الله جوه أعماق القلب، وإدراك إن القلب ده تحول إلى جبل طابور. فنقول مع بطرس الرسول جيد يا رب أن نكون هاهنا، يا ريت تعفينا من النزول. يقول له لا يا بطرس، تنزل يا حبيبي تشيل الحمل معايا، لازم تشيل الصليب معايا، ووسط الصليب أشوف السماء الحلوة. فأحنا مدعوين إن احنا نعيد عيد النيروز كل يوم في ألمنا وفي أفراحنا، في بيوتنا وإحنا بنسوق العربية، في الكنيسة وفي زياراتنا مع بعض، في مكالماتنا في التليفون أو الإيميلز مع الآخرين. ما يشغلني مسيحي. زمان كان عندنا واحد اسمه عم صادق، والبعض كان يسميه بابا صادق، إنسان بتول. فأذكر ما بنساش أول مرة أصلي قداس بعد رسمتي بعد 40 يوم. فطبعا بداية القداس أول مرة في حياتي أصلي في الكنيسة بعد التدريب 40 يوم ده، فاتأخرت لغاية 1 الظهر، ورحت زرت عم صادق. ففي وسط الكلام بقول له عم صادق يعني لسه الواحد صلي لي عشان أعرف أصلي كويس، والناس اتأخروا المرة اللي فاتت. فلقيت عم صادق ده دموعه نزلت، بقول له مالك؟ قال لي يا ابونا. قلت له ايه؟ قال لي ده أنا نفسي عمري كله يبقى قداس لا ينتهي. نفسي عمره كله مين يطول يقعد قدام الذبيحة المقدسة. وكان ياخد الكورنر بتاع المقصورة أو الهيكل بتاع الرجالة، واتذكر منظره حيطة كده تقسم وشه بالنص، عين على المسبح والعين التاني مغمضة، دموعه دي لا تتوقف طول القداس. وقيل إنه أثناء المجمع كان يشوف القديسين حوالين المسبح، أول ما أبونا يرش المية يكون هو على الباب الخارجي يطلع جري، لا يمكن استحالة يكلم حد. ولو حد مثلا جاي من القاهرة مخصوص، حباء كتير في القاهرة عشان يزوره، لو راح له بعد القداس يقعد ساعة كاملة. هو كان عايش مع مرات أخوه ست عجوزة بيربي لها أولاده، ممنوع حد يخبط على الباب لمدة ساعة. فمرة سألته ليه بتعمل كده عم صادق؟ قال لي يا ابونا بعد ما اخد المسيح جوايا اروح اتكلم مع الناس اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ الواحد بيتكسف واقول يا ربي طب انا هقول لربنا ايه؟ انا ككاهن سلم على ده واتكلم مع ده واشوف مشكله ده واعمل ده، وده يدخل يعيش في السماء ساعه كامله بعد القداس، وبعدها اي واحد يقابله لا حديث له الا عن المسيح. لا يشغله شيء
إلا موضوع اللي كان يشغل ذهنه باستمرار.

شركة الشركة بالروح القدس. إزاي روح ربنا يهيئ النفس البشرية عشان تقبل الشركة مع المسيح وتعيش شركاء الطبيعة الإلهية. نفسنا أحبائي زي ما قال السيد المسيح أن ملكوت السماوات يشبه امرأة معها إيه؟ خميرة حطتها في 3 مكيال دقيق فخمرت العجين كله. عارفين الكنيسة في ستيتن آيلاند عايزة كام؟ عايزة واحد يكون زي مثلا بولس الرسول، عايزة واحد زي أنطونيوس ده، هو داخل إن شاء الله لما نشوفه يوم الدينونة يدخل وراء ملايين من الناس يقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. لكتب كتب يمكن يدوب كم رسالة بتوعه، ولا كم بتاع وعظ كلمتين قليلين، ولا كم بتاع administration أبدا، لكن لأنه عاش في السماء وده فرح السماء يقول كما أن الجسد يحتاج إلى طعام النفس تحتاج إلى الفرح، فرح المسيح عشان تشبع وتنمو. غير مئات الألوف إن لم يكن ملايين من الناس سواء في حياته أو بسيرته اللي كتبها القديس أثناسيوس الرسول، وأيضا القديس أوغسطينوس كم من آلاف تابوا على إيديه. كانش في موضوع يشغلهم إلا السماء اللي عايشين فيها. أنا بحس ضميري بيتعبني لما يحصل في اسكندرية حالة ارتداد أو نفس الضيع من ربنا، أقول يا ربي لو أنبا برقام موجود كان ممكن تحصل الحكاية دي؟ مستحيل، لأنه كان إنسان قادر أسميه كملاك الله على الأرض، كرجل نازل من السماء. كان قبل ما يقول الكلمة اللي جوه قلبه ربنا ينفذه له، فما كانش فيه نفس تضيع لأنه في إنسان ممثل الله أو سفير المسيح أو وكالة السماء موجود على الأرض. عيد النيروز عيد مراجعة الإنسان لنفسه، مش هقعد أقول كذبت كم مرة وحلفت كم مرة وفكرت كم مرة، لا، مراجعة الإنسان لنفسه، هل أنا سماء ولا لسه تراب؟ هل بسمع صوت ربنا أنت تراب وإلى تراب تعود، ولا بسمعه يقول لي أنت سماء وإلى سماء تعود؟ نفسي من أعماق قلبي كل الكنيسة في العالم كله، كل المؤمنين يتحولوا إلى ملائكة الله. بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، يعني مفروض كل اللي حاضرين في الكنيسة دول يبقوا إيه؟ يبقوا الملائكة. نفسي كل العالم يدوق عزوبة الشركة المفرحة مع المسيح يسوع. كتير دلوقتي لما حد يحاول يعمل ميشنري يقولك عايزين كذا دكتور وعايزين كذا فلوس وعايزين مش عارف أدوات طبية وعايزين أدوات مش عارف لستة وعايزين كم شاب مكرس وكم شابة وناس يتعلموا فرنساوي أو إنجليزي أو اللغة بتاعت المنطقة اللي هنكرس فيها. زمان كان كل اللي عايزينه أن واحد حامل المسيح يدخل يغير الدنيا دي كلها، يغير المكان كله، يحول الأرض بالمسيح يسوع إلى سماء. ربنا يدينا أحبائي من أجل بركة هذا العيد المقدس أن يحول عيد النيروز إلى عيد يومي نعيشه ونفرح به، لا يشغلنا إلا مسيحنا اللي مات من أجلنا وأحبنا، يشتهي أن يحول حياتنا إلى سماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.

التسبيحة الساعة الثالثة وستة نقدمها لمسيحنا الله أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي مالك بركات وعلى معنا أمين.

0: قصاص يقص من فصل مشارة الإنجيل عن ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركاتك
1: مدى جاي مواز يروح كل سلسلة باسمي فهو يعلمكم كل شيء.

0: أذكركم بكل ما قلت لكم، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلتكم إن أمضي ثم يأتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلتكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون، لست كما كلام كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل، قوم ننطلق منها هنا أنا وكرم حقيقية وبكرم، كل غصن يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في ونزل فيكم.
1: سلام جواب كريستوس من بجوتنا وصوص من الماي صواب جاكتون كاكسوتي منا إلى روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسق المقرم في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق فيه الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلميذ القديسين ورسق المقرم في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح مستقيم ومحيي، روح النبوة العفة، روح القداسة العدالة والسلطة، القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا، يا من ندير كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد الإله، أنت كرم الحقي الحامل وعنقود الحياة، نسألك آت الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزر روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصالحات أموات الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دانس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم سلاما، اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصب كالقيام في السماء، وقلت لأنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس حول الله الذي قام الأموات ارحمنا، قدوس الله قدوس كهنا الذي قام الأموات ارحمنا، قدوس الله قدوس كهنا الذي قام الأموات ارحمنا، المجد للآب والابن والروح القدس كل الروح كل آمين. أيها الثالوث القدس ارحمنا، أيها الثالوث القدس ارحمنا، أيها الثالوث القدس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا أثامنا، اغفر لنا زلتنا، يا رب فك مرضى شعب يشوفوا من اسمك القدس، أبانا خطايانا الذين قد يا رب نحن أنفسهم، يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا، لكن المجد والتزول يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في النار ولكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد. السلام لك يا نسألك القدس الممتلئ المجد العذراء كل حين، أم المسيح السلام صلواتنا بالنبي يغفر لنا خطايانا. السلام لك الملك حقيقة المسيح لنا العذراء قديسة، اسأل الرب رب عنا لسنا رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا. العذراء مريم ولدت القدس أشفع الأمين الجسد بشيء أشفع فينا من المسيح الذي
1: صاص يوسف مفصل مشارة الإنجيل على مريم التلبشير تلميذ بركات الرمان أمين.
4: لما أبصر الجموع سعادة إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنكاء قلب إنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر إن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وكلوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا إن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء لأن يطرح خارجا تدوسه الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراب يضعون تحت مكيال، بل يدعون على منارة في اليدين لكل من في البيت، هكذا فاليدين وراكم قدام الناس يروا أعمالكم الصالحة فيما يجدون أباكم الذي في السماء.
1: سنوجب بغرسوس بكيوتنا وغرسوس من المايس ويبجاكتون كاكسوتي منا ينار يمن في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا لتجرع عليها منادا فردوس مصدر ساق خطايانا والمسيح إلهنا ونجينا، أنا صرخت إلى الله الرب سمعني لما استجب صلاتي، لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي يقول اسمع صوته يخلص

0: أجيب
1: يا
0: نبمار
1: يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بانقضاء كنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسخار أحكامك السمائية قرأ فتات ليس لنا إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا وريث الله العذرة كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا تألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعدنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين.
2: عندما وصلت هذه الطرقين على عود الصليب لهذا كله تسرى كل المجد لك يا رب نسجد لشخص غير فاسد يا الصالح طالب مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبادية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملئت الكل فرحا يا المخلص لما تتنين العالم يا رب المجد لك
0: آمين.
2: أنت يا الممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد شكرا لما تمسي إلهنا
0: نعظمك من روح حقيقة ومجد هذا القديس والخدس العالم وتوحل استفزت المجد لسيد فخر السكر للشهادة تهليل ستك إن سبتك إن نزل فرن خطايا نوشي بسيد بالحقيقة نؤمن بإلهنا وعد الله الآب دابد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس من الأرض أعطانا الصلب عنا على عهد الله تعلموا كفركم بين أموات في اليوم السادس كما غير ثاني من أبي وأيضا يأتي من أبي نزل اسم كن كدوء نعم نؤمن بالروح القدس الرب من بعض بسم الآب نسجد له ونبيد مع الآب والآب ننظر وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

كل

0: So
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماوات ارحمنا الله الايام ضبط كل ايام سلوس قدوس حمنا رب الاكوا يكون معنا لنا وسلم حلو خلف اصبعنا لسنا نور لسنا الفعلنا معروف فتم خفي وظهر بخلوس رحمتك رب الاخوة ابانا الذي في السماوات قدس اسمك
0: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

الثابت الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه طلبات وسؤالات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية لما

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافاتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام

وعن هذه الكنيسة وعن هذه الميدة المقدسة التي لك وعن موضعك المقدس هذا نيزي اسناني ونمنت ارنوبري ساني مونين جين سوك بيتك تقيم برشيشي ناني هومي جين نوبني منتشيلي نيمي جين تقوم

شعب الضعف يكونوا محالين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فهم العظيم مرقس الرسول الطاهر الشهيد أباتريار قديس تاوريس مع ابن ديوسكوروس قديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء ريسكورنس محمد ذهبي فهم قديس كيروس قديس فاسيروس غريغوريوس من أفواه الثلاثمائة وثمانية عشر ومائة وخمسين بقسطنطينيوس ومائتين بأفاسوس أبينا باتريارك البابا الأنبا تودروس فهم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية بركته علينا أمين. لأننا نقول إن حسب لإبراهيم الإيمان برًا فكيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ لم يكن في الختان بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختمًا لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أباً لجميع الذين يؤمنون من أهل الغرلة، لكي يحسب لهم أيضاً البر، وأباً للختام للذين ليسوا من الختان فقط، بل الذين يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وإخوتي أمين.
1: كاز لكم فصل من رسالة معلمنا يوحنا رسول الله بركاته علينا أمين. يا أحبائي، إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي علينا أيضا نحب بعضنا بعضا. الله لم ينظر أحد قد، إن أحببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو يثبت فينا، لأنه أعطانا من روحه، ونحن قد رأينا ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه لخلاص العالم. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو أيضا يثبت في الله. ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دلة في يوم الدينونة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته مع من يعمل مشيئة الله، فإنه يثبت الأبد أمين.

لبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. لأن موسى هو الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، فعملوا لهم عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم

وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل أخذتم خيمة ميولوك ونجم إلهكم ريفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فسأنقلكم إلى ما وراء بابل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

أيها السيد الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: أنبياء أمرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت

جمعنا امين. تقدموا اليه واستنيروا ووجوهكم لا تغزى. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. طوبى للانسان المتكل عليه. هللويا. مبارك الاتي باسم رب القوات، ربنا والهنا ومخلصنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن

حتى إن كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، ومن يسمع كلامي ولا يحفظه فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من ينكرني ولا يقبل كلامي فله من

0: إن سوف صبر سمين كرالايسون كرالايسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الإله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم العذراء تنصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء الرب المحيي بصر من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كما عرسلها ونعترف بمعضية واحدة وأخرى خطايا وننتظر قيامة الأموات

ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخر الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال غير وقوعنا في دينونا.

رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة.

أيها الكائن أستعد ربنا للحق الكائن قبل دور المالك من الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه.

أفناء وصيتك بغوية الحية، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم.

أحياك القديسين وفي آخر الأيام دارت لنا نحن الجلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب وحدد يوما للمجادة هذا الذي يأتي فيه.

خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب. ذو لسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من التي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: من كلنا يا سيدي نتناول مقدسات كطهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين لنرضوك منذ الباسكون يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ورحمة
0: هذه التي اقتنيت لك دم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الاساقف ارزقنا الذين فيها اسكن يا رب ابانا الطباوي المقرم رئيس الاساقفه بطريركنا البابا الانبا طبادروس الثاني
1: يا رب ورحمة
0: الذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه بملائكه كنيستك المقدسه يرى قطيعك بسلام كن يا رب القمامس والقصوص الارزقسين والشمامسه
1: يا رب ورحمة
0: كل الخدام كل الذين في البتوليه طهاره كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا
1: ارحمنا يا الله الأب ضابط الكون
0: يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لا كل مواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسية

ربك مقدارك نعمتك، فرح وجه الأرض وارواح حرصها، تقصر أسمارها، أعد للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك. بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس.

0: طعام في حين حاسب. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعام لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت واسطتهم

سلاجي بنت انيس وبنت كاريكا تاك سيمي شويس انتك ارف مبي انيس وابتير ويتافران اكي جنب ان نيوتي اس او ويب ني باتيارشيس ني بروفيتيس ني بوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس ني مارتيروس ني مولوكيتيس ني ببن فاني بين انيس ميت افقوك ايفول خنفنا En ho odes es obeston parsenos en senioni ven tis

كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين يسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحومة سامية فخري كمال اسقندر زكي ميخائيل إلين رياض الذي لم تسقار السنة في هذا اليوم أولئك يا رب

أذينا خست أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد

0: لجميعكم
1: ولروحك أيضا.
0: أيها المسيح إلهنا الرئيس، كانت الخيرات

هذا هو الجسر الذي أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم، جعله واحدا مع لاهوتي. هذا هو الذي نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت وسبى سبيا.

ونحن أيضا الجلوس في الظلمة زمانا أنعم علينا بنور قيامته المقدسة من قبل تجسده الطاهر فليضيء علينا

0: لنضيء بشكلك المحيي ونكسر بدل بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: روحك ننصت بخوف الله.
1: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
2: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين.
3: واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد والروح القدس امين.
2: يريني باسين
3: كتب نبماتي يسوع
2: سوما جيون كيمتي ميون لي سنوني سو خريستو تويتو سيو ايمون امين.
3: آمين.
2: أجيون تيميون سوما كيمة لي سنوني سو خريستو

0: إلهنا هذا بالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم جعل واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بلاط صلبونتي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول

أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمك.

صل المسيح مالك. بارك الاسم اسم الرب، بارك الاتي باسم الرب.

0: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. يا ملاك هذه الذبيحه طار علوب هذه التسبيحه اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا ويشفي امراضنا ويدبر امور حياتنا بحسب مشيئته الصالحه المرضيه الكامله فلنسبح مع الملائكه قائلين المجد لله في الاعلى.
1: وعلى رد سنة الناس مصر من الليل ويزنك سبتريك ايوك ايوب نبماتك انك ايوك سوسي ونسوني ونن تنوشي فولنغو مجيو بن شوي سيسوس بخريستون سبورو انتبو افتون في فولخريس موت خمبي اما شو مسوتي مونون اينان كري ليسون كري ليسون كري افلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو سيمي تانيا كوني والغو امبي اسمو
0: رب خلى شعبك بارك من راسك تمنى همشي كده

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا هقرا ايات قليله في الاول من رساله معلمنا بولس الرسول الى كنيسه افسس. بركاته علينا امين. اصحاح 6:10. اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شده قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاه العالم على ظلمه هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. فاثبتوا ومنطقين اخطاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وصلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند فتح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. وبعدين آية واحدة كلنا حافظينها جت في رسالة رمية أصحاح 8:37، لما بيقول ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا، فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمه الله الآسف تحل علينا. بدل هنتكلم عن الغلبة، يبقى اذا معناها ان في حاجات هنفرعها ولا ايه؟ لما نقول واحد غلب يبقى 100% ايه؟ كان في مصارعة معينة، او كان في حرب معينة، كان في اعداء وهو ايه؟ انتصر عليهم. التعبير لما قالوا هنا معلمنا بولس مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الشيطان، وفي الاخر يقول يعظم ايه؟ انتصارنا. فاللي بينتصر يبقى 100% بينتصر على اعداء، ولا بينتصر على ايه؟ لازم ينتصر على اعداء. فاذا كنا هنتكلم على النصره او الغلبه فلازم الاول نعرف هنغلب مين؟ يعني نغلب مين؟ غلبه على مين؟ بس الشيطان. يعني هنلاقي ان في حاجات كتير، يا ريت حتى نفكر مع بعض يعني ايه الحاجات، ايه الاعداء اللي ممكن تحارب الانسان والانسان لازم ينتصر عليها. الشهوات، الذات، وقلت قبل كده الشيطان، نحط الافكار مع الشهوات بالمره، العالم كده. فعلا لو بصينا هنلاقي ان تقريبا اللي اتقال دلوقتي ده هو اهم الاعداء بتوعنا. يعني الانسان له عدوين من جواه، وعدو من براه، وعدو بياخد من بره ويحط جوه. يعني ايه العدوين اللي من جوه؟ الجسد اللي انت قلته، الشهوات والذات، نفس الكلام اللي كان بيقوله ابونا سعد الشرائي. الجسد عدو نمره واحد، يقول كده ان الجسد يشتهي ايه؟ ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. ده اول عدو في حياه الانسان الجسد. الجسد بمفهوم الشهوات، يعني حرب العفه، حرب الطهاره،

الحرب الثانية حرب الذات، وانتوا عارفين يعني زي ما كلكم عارفين، واكبر حاجة الاباء دايما يتكلموا عنها ان الذات هي العدو اللي ما يهداش ابدا لغاية اخر لحظة في العمر، لغاية ما الواحد يحط دماغه كده ويجي الشيطان يقول له وصلت يا ابو معار، يقول له ايه لسه، هو ده لا في حرب جسد ولا حرب عالم ولا بتاع، ده خلاص بينازع الموت، وهو بينازع الموت برضه الشيطان ايه بيحاربه بالذات، يكفي بس يقول له وصلت، عايز يقول له اه طبعا، ما دام قال له اه طبعا وحس ان يعني انا عملت حاجات كويسه وانا على الارض، هذه حرب اللي هي حرب الكبرياء، حرب الانانيه. عشان كده المسيح يحب ان احنا نجاهد ضد الذات، وكلمة الرسول بولس طبعا في ودنا كلنا احيا ده للمسيح يحيا، دي الحرب الثانية. والحرب الثالثة او العدو الثالث اللي هو العالم، حتى التعبير بتاع الكتاب يقول لك هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. ونفس كلمة السيد المسيح الشهيرة في العالم، ها سيكون ولكن ثقه غلبته. فبس العدو الثالث الذي نغلبه اللي هو العالم، والعالم هنا معناها تيارات الخطيئة اللي حوالينا. نقول ما احنا ماشيين بنشوف تيارات خطيئة، ضغوط خطيئة، إغراءات خطيئة. دايما العالم بيقدم حاجتين، يا اما ضغط خطيه يا اما اغراء خطيه، يعني دي الطريقتين بتاعته في الشغل مع الانسان، يا اما يضغط عليه بالخطيه عن طريق ناس، عن طريق اصدقاء، عن طريق غيره، يا اما يغريه بالخطيه يقعد يحلها له عشان خاطر ايه ياكل العسل ده بس مسموم. والعدو الاخير هو الشيطان، واحنا عارفينه في الاخر لان هو شغلته انه يربط بين دول كلهم. بقى اذا اعتبرنا ان الجسد جوه والذات جوه عباره عن نار، العالم بره عباره عن بنزين، شغله الشيطان ايه؟ ياخد من البنزين ويحط فين؟ في النار. شغلته يوصل البنزين على النار، شغلته ياخد من العثرات اللي بره ويحط على اللهيب اللي جوه عشان خاطر الانسان يبقى باستمرار يحترق ضعفا او سقوطا. دول اربع اعداء بتوع الانسان. لو قعدنا نفكر طب ده شغلانه كبيره، ابدا هي مش شغلانه كبيره، هي كبيره علينا، لان كل عدو من دول اكبر مني. يعني الجسد افرض انه ادي، افرض، والذات ادي، ولو انه لا هم اكبر لان فيهم كده لمسات وحش. العالم اكبر مني، شوف العالم قد ايه بقى، والشيطان كمان ايه على راي سيدنا البابا عنده خبره في الشر 7000 سنه يوقع ناس. طب انا اروح لفين ده؟ ودي كلمه القديس انطونيوس لما كان الشيطان يجيله في شكل مجموعه شياطين، فكان يتواضع قدامهم ويقول لهم انا اروح لكم فين؟ ده واحد فيكم كان يقدر يوقعني، ده انا ضعيف، انا فعلى طول يتبخروا بسبب الاستضاع بتاعه. ده ما يرضيش ان هو ثقته في ربنا، كان لما يجوا كميه كبيره من الشياطين كان يقول لهم ايه انتوا، يعني لولا ان انتوا ضعفاء جدا ما كنتوش تيجوا شله كبيره زي كده، انتوا لازم حاسين بالقوه اللي عندي اللي هي المسيح الساكن فيه. فكان برضه بينتصر، اما ان ينتصر بالاستضاع او بالثقه في ربنا الساكن فيه. احنا لو حبينا نقول طيب الحل ايه، اقول ان كل هذه القوة الكبيرة اللي ضدي هحطها في كفة، واحط نفسي انا في كفة 100% هي هتغلبني. طب ايه الحل؟ بسيط جدا، ان انا هستعين بقوة ربنا، هقول استطيعه بس كده، بقيت انا والمسيح في كفة، وحط الاربع اعداء في كفة، مين اللي يغلب؟ ثقوا انا. الجوة بتاع الموضوع، الحل بتاع المشكلة هو المسيح بس.
بس المسيح دي كلمة عايمة، فهنشوف دلوقتي عمليا يعني نعمل ايه. بس المفتاح بتاعنا هو المسيح. هتقولوا طيب عايزين ادلة، اقول نجيب من الكتاب. ايه اول عدو؟ على الجسد. في آية بتقول ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت. نفس الآية دي احفظها لانها حلوة بسيطة ومليانة قوة. ان كان المسيح فيكم فالجسد ايه؟ ميت. يعني خلاص مادام المسيح يسكن في الانسان ويتملك فيه تمام، الجسد يبتدي ايه؟ يموت. يعني معناه يذبل، يذبل خالص، ما بقالوش اي ايه قوة على الحركة ولا على التأثير ولا على الضغط، ما يبقالوش وصفة. الناس اللي عايشين في الخطية الجسد بيمشيهم، بس الناس اللي عايشين في المسيح، المسيح اللي بيمشيهم، وعندهم كده احساس بالسندة الالهية والقوة الالهية اللي بتخلي الجسد يذبل ويبقى مروض ومحكوم ومنضبط. في فرق بين حصان جامح يوقع صاحبه وحصان مروض وصاحبه ايه؟ جدع في السواقة بتاع السماء ومدرب، فيقدر يلجم ايه؟ الحصان ده. بدل ان يقودني الجسد اقود انا الجسد. ادي الانسان المسيحي. تقولي طب وانا اقدر لوحدي؟ اقول لك لا، انا متفق لو لوحدي هو اللي هيقودني، لكن طول ما المسيح جوايا والمسيح معايا 100% هقدر انا اقود الجسد ده. طب الافكار هتيجي، اما نحن فلا نشك للمسيح. طب الشهوات هتيجي، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الشهوات، مع الاهواء والشهوات. الذين هم للمسيح قد ايه؟ صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. اول ما المسيح يملى القلب حبا ويملى الفكر ويقدسه ويملى الإرادة ويخليها ماشية في السكة الصح، تبص تلاقي الإنسان ده بقوة المسيح هو يصلب الجسد، مش الجسد يضيعه، هو اللي يصلب الجسد. يصلب الجسد يعني إيه؟ يعني معناها يقتل ويميت ويروض هذه الشهوات اللي بتتصاعد جواه. مشكلتنا في سن الشباب إن جوانا موجات من الشهوات، شيء طبيعي جدا. بس اللي مش طبيعي بقى ان انا اسيبها تتكاثر فيا وتقودني. الصح بقى ان انا استعين بقوة ربنا الساكن فيا والمسيح اللي مالي حياتي من جوه يبتدي يلجم الشهوات ويديني اللجام بتاعها. تصوروا معايا برضو نفس دراسة الحصان ده، ان ما نسيبش اللجام في ايده يحصل ايه؟ 100% هيقع. لكن لو بيلجم الحصان وماسكه كويس يجي الحصان يميل كده ولا كده يحسده، الحصان يتألم من اللي جاي يروح ايه؟ ماشي زي ما هو عيل. فالجسد حله هو المسيح، المسيح الساكن فينا، لأنه يصلب لنا الجسد. تقول طب والذات؟ أو اللي انتوا لسه قايلين الآن أحيا بل هذه الحكاية، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. ويمكن قلت لكم زمان الإنسان اللي ماشي بعيد عن المسيح، اللي ماشي بعيد عن المسيح ماشي بشعار أنا لا المسيح. أهم حاجة إيه؟ أنا مسيح. أنا أعرف المسيح إيه؟ انا ما ماشي كلام مسيح، انا اشوف مزاجي، اشوف طلباتي، اشوف رغائبي، اشوف ذاتي، اشوف وضعي، اشوف البرستيج بتاعي في البيت، في الكنيسة، في الكلية، في المدرسة، في الشغل، في الحياة. ما يدورش على نفسه، يعني انسان عايز جوه نفسه انا والمسيح ده، يعني مش لازم خالص انا لا المسيح. وان بيقول اول ما يخش بقى يتعرف على المسيح ويقدم توبة يبتدي يقول ايه؟ طيب انا والمسيح. يعني ايه؟ برضه لسه ذاته حيه وقويه، خايف، مش عايزها تتذبح، مش عايزها تموت. هو عايز المسيح، ايوه، بس المسيح يجي نمره ايه؟ 2. اول ما يخش في ربنا اكتر ويخش في الحياه المسيحيه اكتر يبتدي يقول ايه؟

المسيح وانا برضه يعني ايه، بس هو بقى نمره كام؟ 2. والمسيح بقى من اول بقى ما يتقدم في النعمه زي معلمنا بولس الرسول يقول ايه، المسيح لا انا احيا، لا انا بل ايه المسيح لا. فما فيش حاجه تموت الزاد غير المسيح. اول ما بطرس الرسول دعا الرب يسوع المركب وقعد يتكلم المسيح كلام حلو قوي زي السهر، بطرس كان تلاقيه تعبان من السهر في الصيد ونام او سمع وما خدش باله، وبعدين اول ما اصطاد السمك الكبير فاكرين عمل ايه بطرس؟ راح راكع عند رجلين المسيح وقال له ايه، اخرج من سفينتي. الله، ايه اللي بتقوله ده؟ تقول له اخرج ده انت اللي قلت له اتفضل؟ قال لا انا بقول له اخرج عشان هو اللي وحش، عشان انا اللي وحش، اخرج من سفينتي لاني انا رجل ايه خاطئ، عارف يشوف ايه خطاياه لان شاف المسيح. لما سمع كلام المسيح ما كانش لسه شايفه كويس، لكن لما شاف معجزته قال لا لا لا، ده اله قوي، ده نور جبار، ده قدوس، يا ده انا انسان نجس وحش جدا، وده اللي عملوه كل القديسين. وشوفوا اشعيا كده، اشعيا النبي اول ما دخل الهيكل زي كده بس لقى السيد المسيح على المذبح وازيال ثياب وتملأ الهيكل وامتلأ البيت دخان ومجد الرب والملائكه على الناحيتين بيعملوا زي التسبيحه اللي بنعملها بيرابعوا بعض، هذا نادى ذاك، يعني ده يقول والتاني يرد، ده قدوس قدوس قدوس، والتاني يقول قدوس مجده كمان في كل الارض. عمل ايه؟ على طول راح ساجد على الارض وقايله، قال له ويل لي لاني قد هلكت لاني انسان ايه؟ ناجي. الله، وانت ما كنتش عارف انك ناجي قبل كده؟ قال بصراحه ده انا كنت فاهم ان انا نبي، وفعلا كان نبي عظيم، لكن لما بيشوف ربنا بيبتدي يشوف وحاسه. اكتر حاجه توري الواحد ضعفه ان يحط المسيح قدام عينيه، واكتر حاجه تسحق الواحد ان يحط المسيح قدام عينيه. ساعتها ما يقدرش يدين غير نفسه، ما يقدرش يدين حد، لان هيبص يلاقي ان كل الناس حلوه، لانه في المسيح او بعينين المسيح بيبقوا حلوين وفيهم نعمه كويسه. خلي بالك كان اللي هناك ولا ايه؟ لا كويس كده. فاذا كنا عايزين ننتصر على الذات برضه هو المسيح، ما فيش غيره. ننتصر على الجسد المسيح، ننتصر على الذات طلع المسيح برضه. طيب عايزين ننتصر على العالم، قال لا سيبونا مين هيقدر؟ هو قال لنا ثقوا انا ايه؟ خلاص يعني اللي ياخدني يقدر ايه؟ يغلب العالم بيا، انا قد غلبت العالم. اظن كلكم عارفين العظيم في القديسين اثناسيوس، وقف العالم كله ضده وقام قال وانا ايه؟ انت مين انت؟ قال له انتوا فاكرين ان انا حاجه صغيره؟ انا في نفسي انسان عادي جدا، لكن انا هقف ضد العالم مع مين؟ مع المسيح، وثقوا انا قد غلبت العالم بالمسيح. فبالنسبة مثلا العالم مليان عثرات، العالم مليان مغريات، بيضغطوا علينا، مش عارف بيدوا فلوس مش عارف للبنت اللي تمشي بعيد عن المسيح، وبيدوا فلوس للولد اللي مش عارف يسيب المسيح، مش عارف ايه، بيبص كده ايه ده كل حاجة بتخف، مش فلوس، الفلوس دي بتتحرق، مش شهوات، الشهوات دي كلها بتزغل، مش عالم، العالم كله هيحترق، انا افقد المسيح عشان الحاجات دي؟ لا لا يمكن، انا عندي المسيح اغلى من الدنيا كلها، اغلى من السماء نفسها، لو السماء ما فيهاش المسيح مش عايزينها. احنا هنروح السماء عشان ايه تفتكروا؟ عشان نقعد مع المسيح. عشان كده اولاد ربنا عايشين السماء من دلوقتي، لان المسيح جواهم سماء، خلى قلبهم سماء. بنسمي الست العذراء ايه؟ ليه؟ ليه سماء ثانيه ونحط لها طرحه بنجوم، طرحه زرقاء ونجوم كده؟ عشان ايه؟ المسيح سكن فيها، احنا كمان المسيح مستعد يسكن فينا. السبب الست العذراء بيكمل بينا احنا، وبيقول من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فتقول عالم، عالم ايه؟ ايه العالم يعني؟ ايه الكره الارضيه دي كلها؟ ده الكره الارضيه في حالها دي حته ذره رمل بالنسبه للكون الشاسع وبالنسبه لربنا اللانهائي. فالانسان اللي معاه ربنا يبقى فوق العالم. وبرضه دي كلمة فورسينوس كده عارفينها كلكم.

0: لما قال وقفت على قمة العالم يوم أحسست أنني لا أخاف شيئا. ليه لا يخاف شيئا؟ لأن الله معه. كده إن كان الله معنا فمن علينا؟ لا تخف لأني معك. لا أخاف ولا أشتهي شيئا. ليه ما بيشتهيش شيئا؟ لأنه بيشتهي شخصا أو لأنه شبعان بالمحبة الإلهية بالمسيح اللي جواه. مشتهيش حاجة، كل دي حاجات زي دي لو تخفك بتتحرق كلها ولا ليه قيمة. طب العدو الرابع بقى استنوا لك استنين ده استن ده أسهل من التفاهة، لأن الكتاب بيقول إن الله يبيد الشيطان بنفخ فمه، يعني ينفخ فيه كده. أنا بس ساعات يستكثر ينفخ، يعني من بعيد كان الشيطان أول ما يشوف السيد المسيح يصرخ ويقول له يا أنا أعرفك من أنت، أنت قدوس الله، لماذا أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ أنا كلمتكم. أنا فاكر مرة رحنا رحلة في ميت دانسيس في ماري جرجس، والكنيسة دي فيها يعني إخراج شياطين كتير، وكان معانا واحدة ست عليها روح نجس. مجرد ما دخلنا بص لقيت دي صرخت، قعدت تصرخ وترمت على الأرض. الشيطان صرخ لما دخل في منطقة تأثير القديس. الشيطان مين وبتاع مين؟ وأنتوا كلكم عارفين لما يوستينا بس نطق اسمها سوبريانوس راح الشيطان إيه؟ اتبخر، قال لها اهلا بست النساء يوستينا. الشيطان اللي كان واخد صورة يوستينا اول ما نطق الساحر باسم يوستينا راح الشيطان متبخر. الشيطان ايه؟ احنا بس بنقعد نقول شيطان شيطان، بيني وبينكم الشيطان يعني بريء من اتهاماتنا. كتير بيبقى بريء من اتهاماتنا، يعني احنا اللي ايه؟ احنا اللي بنمكنه من نفسنا. زي ما بيقولوا هو يعرض دون ان يفرض. تعرض البضاعة والواحد دي بص لها كده يبقى لا قرف يا شيخ. ليه؟ لأنه شبعان شبعان. واحد عنده المسيح نفسه، واحد عنده الإله العظيم، الأب الحنون الراعي، الحمل الوديع لكل محبة، النور، النقاوة والقداسة والطهر، يجي يعرض عليه شوية بضاعة رخيصة يقول له بلا قرف يا شيخ. مش ممكن واحد يبص لها كده يزقها كده يقول له بلا قرف يا شيخ. بس انت حافظين الآية النفس الشبعانة ايه؟ يجيب لك استطام عسل، يجيب لك زي ما يجيب، تبص للعسل تقول يوم انا شبعانة. وكمان انا مش فاهمة انه عسل بس عسل وفي سم. تقول طب عايزين نترجم الكلام ده عملي. او المسيح هو اللي ينصرنا على الاربع اعداء، لكن يعني عايز مننا ايه المسيح؟ ننزل ازاي؟ فهقول برضو ايه، زي ما في اربع عادات في اربع نقط صغيرين عمليين، مش عشان نحطهم في مخنا لكن عشان نحطهم برنامج للحياة او خطة. اول حاجة الشبه الروحي. لسه احنا بنحكي كده، يعني انت عمال نتكلم المسيح يخليها نغلب. طب يبقى لازم ناخد المسيح ده. ناخده ازاي؟ ناخده لما نتناول، ناخده ازاي؟ ناخده لما نقعد عند رجليه شويه في الصلاه، ناخده ازاي؟ لما نفتح الانجيل ونقرا بشغف بدل اصحاح 2 و3 و4 و5. نشبع وجد كلامك فايه؟ فاكلته اكل يتاكل زي الشهد. وعلى رأي واحد بيتأمل فيه بيقول في الكنيسة وجد كلامك على المنجلية، لأن سمعنا القراءات فأكلته على الايه؟ على المذبح. هنا المسيح متكلما وهنا المسيح نفسه، هنا بسمع كلمته وهنا باخده هو نفسه. فيعني احنا ياما بنسمع لكن طب يعني هل الدنيا نشبع بربنا حقيقي ولا لسه؟ هل في بينه وبين المسيح عشق شخصية عميقة جوه في أعماق الإنسان الباطن ولا لا؟ هل بكلمه في كل أموري ولا لا؟ هل بستشيره في كل حاجة؟ هل بأناجيه؟ هل بأقرأ كلمته وأشبع بيها؟ هل بأخد جسد ودم وبانتظام وباستعداد؟ هل بقى فصلي بالمزامير كده
1: ولا في القطع ولا في الأحداث بتاع السواعي بتاع الأجزية، وأحس إن دي فرصة إن أنا أتحد بالمسيح. ده كنيستنا عجيبة لأنها عايزانا نعيش مع المسيح من أول ما فتح عينينا لغاية ما نغمض عينينا بالليل مع المسيح، مش مع المزامير. ده المزامير هي الوسيلة لكن بتوصلنا لمين؟ للمسيح. المزامير ذاكر تخليني أخذ قوة إيه؟ القيامة. مزامير الثالثة ها أخذ الروح القدس. مزامير الثالثة أشتيك الطالب المسيح وأقول له أسلب معاك في هواتي وأخطائي. مزامير التاسعة أقول له قامت حواسي الجسمانية اديني موت جواني عشان تبقى فيه حياتك وفعل الروح القدس. مزامير الغروب وهي كده أنا بحس يعني الشمس وهي نازلة كده ورا والنهار بيميل للغروب، هبتدي أقول له يا رب زي ما اليوم بينتهي حياتي ممكن تنتهي، يا ريت يا رب تبقى حياتي مقبولة عندك. وبعدين في صلاة النوم افتكر بس المسيح، ابتدي اقول له جميع ما اخطأنا به اليك ان كان فعل او بالقول او بالفكر، بس ياخدوهم بالراحة. شريط بيعدي بصراحة مش كده ولا لا؟ شريط فعل قول فكر جميع الحواس. انا مش عارف ايه كان الخطايا ممكن تيجي فعليك كنيستنا عجيبة في 4 كلمات تخلي شريط كده يعدي من اول راح الصح لغاية دلوقتي، يقول له الفعل الفكر الفكر جميع الحواس القول. اغفر واصفح يا رب واكفن خطاياي معاك، وافتكر المسيح هو بيتدفن، لان الساعة دي ساعة ايه؟ الدفن. يقول خد خطاياي معاك، مش انت خدت خطايانا في جسدك على الخشبة، خد خطايا النهاردة ادفنها معاك وسامحني واصفح عني. في الواحد ضميره يرتاح وينام مرتاح. وبعدين في نص الليل بنفتكر ايه؟ مجيء المسيح الثاني، ام قلبنا يقول له مش انت دفنت خطاياي وقبلت توبتي، امين تعالى ايه؟ ايها الرب يسوع. ايه مدى شبع للمسيح؟ ايه مدى القراءات الروحية؟ ايه مدى التزام بالاجتماعات وبالقداسات؟ وقفتي في الصلاة فيها شبع؟ حتى ولو انا بخدم ربنا، هل وانا بخدم باكل ولا بدي بس؟ ده الكتاب قال المروي هو ايضا ايه؟ يروى والنفس السخية تسمم. فاحنا محتاجين يعني محتاجين نشبع، محتاجين نشبع. ساعة ما نشبع هنقدر ننتصر 100%، لان كل ما يتجلى المسيح فينا كل ما يتمكن من انه يساعدنا في هزيمة وفي غلبة الاعداء دول كلهم. الشبع الروحي اول حاجة، وبصراحة هو يعني نمرة واحد ونعمل مسافة كبيرة عشان نقول نمرة اثنين، يعني في فرق شاسع في الأهمية. نمرة اثنين الانشغال البناء. عايزين ننتصر ما نقعدش فاضيين. كلكم حافظين يقول لك مش عارف ايه؟ عقل الكسلان معمل للشيطان. دي مظبوط، عقل الكسلان معمل للشيطان، وكلنا بنجربها. منين ما نلاقي نفسنا في فراغ ورخاوة، لا في صلاة ولا في قراية ولا في خدمة ولا في شغلانة مفيدة، يحصل نوع من الايه؟ من التكاسل. وبعد كده يبتدي الشيطان يعدي بقى، يبقى زي بيت شبابيكه مفتوحة، يقعد الشيطان ينط من كل شباك يبعت له واحد ويبتدي يتعب النفس دي. لكن النفس المشغولة بانشغالات بناءة اللي بتقضي، احنا في بداية الصيف والحمد لله قضي الصيف كله في انشغالات بناء. معلش يا ماما انا عندي خدمة، معلش يا ماما عندنا درس، لا ده النهاردة ابتي ما اقدرش اسيب الابتي، حاضر انا مش هسيب البيت، هشوف شغل البيت كله، بظبط نفسي، اشوف طلبات البيت واشوف طلبات الكنيسة واشوف طلبات نفسي وهكذا. ده الانسان المشغول اللي يلاقي ال 24 ساعة مش مكفيين، مش مكفيين. هو مش متوتر ولا مشدود ولا بتاع، لكن مشغول وفرحان. وعلى فكرة النجاح بيولد نجاح، فلما الواحد ينجح مثلا في حتة في التسبيحة يبقى عايز المزيد، ينجح في دراسة كتاب يبقى عايز المزيد، ينجح في خدمة ربنا. انا مثلا افتقد فجات ناس الكنيسة وفرق ان في ناس جات الكنيسة يقول ادوني اسامي تاني اروح ازورها, انا المسيح اللي بيبعتهم من سنة وهكذا. ينجح في انه يقرأ كتاب يشتاق يقرأ التاني والثالث والرابع والخامس, لكن الركون والركود 100% قاسي. لازم الناس تكون مشغولة انشغال بناء, انشغال بناء, سواء انشغالات في البيت في خدمة البيت او انشغالات في خدمة الكنيسة او انشغالات في الدراسات الروحية المختلفة, لازم نكون مشغولين. ثلاثة بقى الجهاد الامين, ده سيدنا اتكلم فيه الصبح جهاد يعني. بس خدوا بالكم, شوفوا بقى نفسي شبعانة ومشغولة الشيطان يخش لها من فين. يوم ما يتشكر ويعرف يخش لها الشيطان هتقدر تجاهد ايه ضده, لانها شبعانة ومشغولة عايزة تنتصر 100%. اشبعي وانشغلي, الشيطان ما يلاقيكيش سكة, ويوم ما يعني كده يلاقي حتة باب موارب ولا حاجة ويجي عايز يخش تروح ايه على طول تروح عاملة له كده يترد, لانك قوية للمسيح. شبعانة بقى لو واحدة ضعفانة وهزيلة ها وجه الباب كان موارب وشيطان هيخش ولا تقدر تقوم وتزق الباب ابدا, مش كده؟ لكن لما تكون قوي جهاد في ضبط الفكر, جهاد في ضبط اسمعوا دي ضبط العلاقات. يعني مش معقول تبقى شابه بنت ربنا وليها واحده صديقتها ما هيش بنت ربنا 100%. مية في المية الشابة دي هتعاني وهتتأثر من البنت الوحشة دي 100%. عشان كده اللي بيقول انه عايز يجاهد لازم جهاده ده يبقى جهاد حواس وجهاد علاقات وجهاد فكر, دي ثلاث ميادين بتاعته. يعني يشوف افكاره رايحه فين اكتر الافكار, يقول لك في البستان الافكار لها رئيس, يعني اللي يشوف فكره بيميل لايه ويسحب فكره يا رب طهر افكاري ونقي. نمره اثنين حواس, ويشوف حواسه ماشيه ازاي ويضبطها. ونمره ثلاثه علاقاته, ويشوف ايه علاقاته ماشيه ازاي ويضبطها. ادي الجهاد المظبوط بقى, انه يقدس الفكر ويقدس الحواس ويقدس العلاقة. لا يمكن واحدة بنت ربنا ويبقى لها شلة مش كويسة, مش ممكن تمسنجو, مش ممكن, هتقاوم مرة والثانية وفي الثالثة ايه هتقع 100%, مش ممكن. عشان كده لازم نبقى لنا كده يعني وسط روحي مقدس نعيش فيه زي الكنيسة كده, عشان خاطر ما يبقاش لنا اصدقاء الا من يبنينا. وزي ما بيقول سليمان الحكيم المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. فهمت؟ المساير الحكماء يصير ايه حكيما ورفيق الجهال يضر, مش بس ما ياخدش منهم حاجة لا ينضر, لكن اللي بيبقى يمشي مع الحكماء يصير ايه حكيمة. يعني الايجابية تجيب ايجابية لكن والسلبية تجيب ايه سلبية, يلاقي الواحد نفسه انضر. فالجهاد بس خدوا بالكم ما تنسوش ان لما اشبع بربنا وانشغل انشغالات مقدسة الجهاد هيبقى ايه سهل. ليه؟ هبقى قوي بنعمة ربنا واقول له استطيع كل شيء في المسيح. طيب اخر حاجة بقى عشان نختم تقولي طيب انا ايه, انا يعني شبعت بربنا وانشغلت انشغالات مقدسة وجهدت جهدت جهدت لكن في خطية معينة رحت واقع فيها, وكل فترة مع رغم كل اللي بعمله بغلط الغلطة دي, اقول اذا سقطت لا تيأس, الله لم يعطنا روح الفشل بل روح ايه القوة والمحبة والنصح. ايوه بنقع لكن جميل.

بيقول وكلكم حافظين دي: لا تهنتي بي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم، ان سقطت اقوم. وكلمه الاباء اليق بنا ان نموت في الجهاد من ان نحيا في السقوط. يعني مش غلط الواحد يقع، غلط انه يستنى واقع. يعني طبعا غلط انه يقع بس يلحق نفسه، يلحق نفسه على طول، يروح منتفض ويقوم، منتفض ويقوم ويرجع لربنا بدون يأس. لان في يعني بعض الخطايا حربها طول شوية، فاحنا نستعجل بقى النصرة. مش وربنا نفسه يقول لا مش هديها لهم بسرعة، لو خدوها بسرعة هيتعبوا، انا هديها لهم بالتعب شوية عشان خاطر لما تتعرض عليهم الخطية بعد كده يقولوا دقنا منك لما شبعنا مرار روحي بقى، مش ممكن نقع في انتفاخ. فساعات ربنا يعني يسمح ان احنا ايه ناخد شوية كده. حتى لما تقرا عن بني اسرائيل لما عبروا وسابوا ارض مصر، كان ممكن يخشوا على طول ارض الموعد يعني ربنا، بس ربنا قال لا، هيلاقوا حروب قدامهم يرتدوا، فابتدى ياخدهم بالراحه. فهكذا ربنا معانا، يعني يسمح بان الخطيه احيانا تغلبنا، بس تبقى احنا السبب، يعني مش ربنا ولا حاجه، بس ربنا من فوق يقول وماله، انا هستفيد بيها دي ان اخليهم يبقوا متواضعين، انا هستفيد بيها دي اني اخليهم يبقوا صحيين، هستفيد بيها انهم اول ما يقعوا يبقى عندهم جوه جهاز حساس يعمل على طول نور احمر كده، فيروح الواحد ايه قايم بسرعه يقول حاسس انا هضيع. روح الرجاء وعدم اليأس. يلا نعدهم تاني عشان نخلص. أول حاجة إيه؟ الشبع الروحي، والتاني الانشغال البناء، والتالت الجهاد الأمين، والرابع روح الرجاء. طب إيه الأربع أعداء؟ أنا عايز أكمل في الآخر. الجسد، على فكرة إحنا دايما نقول الستان الأول عشان نعلق الحكاية على إيه؟ عالستان، يعني هو يعني ساعات يبقى غلبان معاه. أول حاجة الجسد، بالذات العالم الشيطان، وفي الآخر نختف كلنا نقول في هذه جميعها إيه يعظم انتصارنا بالذي المسيح هو اللي يسحق الجسد ويقدسه، وهو اللي يسحق الذات ويعطينا نعمة، هو اللي يسحق العالم، هو اللي يسحق الشيطان، بالمسيح يعظم انتصارنا. فياريت كده ربنا يخليني اجي كده على اول الصيف اهو، وابتدي احط برنامج هشبع ازاي؟ هنشغل ازاي؟ هجاهد ازاي؟ مش هيأس ابدا. ادي الاربع شعارات بتاعت الصيف. تمام؟ هشبع ازاي؟ هي وسائل الشبع اللي هعملها، اجتماعات، صلاه، انجيل، هشبع ازاي؟ من الاثنين هنشغل ازاي؟ هقضي وقتي ازاي بطريقه بناءة؟ ونمره ثلاثه هجاهد ازاي في فكري وفي حواسي وفي علاقاتي؟ اهم ثلاث ميادين في الجهاد. افكاري ماشيه ازاي؟ حواسي ماشيه ازاي؟ علاقاتي ماشيه ازاي؟ وبعدين اخر حاجه اذا وقعت بعد كل ده لا أيأس، ولكن اقوم في روح التوبه واعترف بخطاياي ورب يغفر لي هذه الخطايا. نفسي نختم تاني بنفس الآية: في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لربنا المجد.

0: بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وتحت رعاية وإشراف دير الشهيد العظيم الأمير تدرس بحارة الروم للراهبات، يسر فيلو مارك ساوند أن تقدم الدراما الإذاعية بير المعجزات عن قصة حياة ومعجزات القديس العظيم أبو نفر السائح. سيناريو وحوار مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. تقدم الشركة الشكر الخاص للمعلم إبراهيم عياد لأدائه في التمجيد، كما تقدم الشكر الخاص للمهندس مينا القمص بسادة لإهداء وموسيقى لحن التمجيد. اذكرونا في صلواتكم.
1: هنا القاهرة، إليكم نشرة أخبار الساعة الثانية ليوم الخامس من يونيو العام 1967. اجتاحت قوتنا المسلحة سيناء وتقدمت نحو خطوط العدو، وببسالة استطاع جيشنا محاصرة العدو بينما تقصف الطائرات المصرية طائرات العدو، واستطاعت أن تسقط إلى الآن 90 طائرة في الغارة الجوية الأولى هنا القاهرة.
2: اجري اجري قبل ما يلحقونا.
3: مش قادر، لا مش قادر يا محمد، رجلي بتنزف جامد وحاسس بنار ايده فيها. انا تعبتك معايا كتير، اجري انت يا محمد وسيبني.
2: لا لا مستحيل، يا انا يا رب احنا الاثنين، يا هيلحقونا احنا الاثنين. يلا بس يلا اتسند عليا.
3: محمد بص هناك.
2: ايه ده اللي هناك ده؟
3: بص في في في خيمه هناك اهي.
2: مش معقوله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. دي تلاقيها خيمه الحرس، حرس البدو. مش قلت لك ربنا مش هيسيبنا؟ يلا يلا يلا يا بطل يلا.
3: يا رجلي يلا يلا يا محمد. يا عذراء
2: يلا احنا خلاص وصلنا وصلنا.
3: نار في رجلي.
4: مين
2: احنا جنود، جنود مصريين.
4: جنود مصريين؟ بعدوا من هنا
3: ارجوك يا راجل. طيب انا مصاب زي ما انت شايف، ارجوك دخلنا قبل ما الاسرائيليين يلحقونا.
4: معاكم كام؟
2: احنا ما معناش فلوس ولا حاجه.
4: خلاص بقى،
3: طب بلاش تدوينا، اديني بق ميه، احنا هنموت من العطش ارجوك.
4: بيكا
2: يا ستر، تمدي قوي يا اخي. انت ما بتعملش حاجه لله ابدا.
4: يحنن، بعده قلت لكم.
3: هي دي شهامه العرب؟
4: ما تكمل في الحديث، اديني اي شيء اديكم ميه.
2: لا ما معناش غير السلاح والهدوم اللي علينا.
4: خلاص بق الميه مقابل السلاح.
3: يا رجلي
2: ابص ايدك، الطائره الاسرائيليه قربت مننا، ولو شافونا هيقصرونا.
4: السلاح مقابل بق الميه. ها قلتم ايه؟ يا تدوني السلاح وارويكم، يا اما تبعدوا.
5: يا

0: إجريس، ده أنا سميته على اسمك عشان تحفظه. يا ترى مين اللي بيخبط الساعة؟
1: أيوة يا اللي بتخبط.
0: أم محمد خطوة عزيزة يا أختي.
1: إزيك يا أم جرجس يا أختي؟
0: اتفضلي يا أم محمد اتفضلي.
1: مفيش أخبار عن جرجس؟
0: مفيش. وانتي يا أختي مفيش أخبار عن محمد؟
1: لو النبي يا أختي، لسه مفيش غير الراديو اللي بيزيع كل شوية، وقعنا 50 طيارة، لا 70 طيارة، لا 90.
0: على الله يا أختي، خليهم يطردوا الإسرائيليين من البلد.
1: قادر على كل شيء يا أختي، ربنا يحرمنا منهم ويرجع لنا عيالنا. قادر يا كريم.
0: من بقك لباب السماء يا ست أم محمد. يوه الكلام خدني، معلش ما عملتش الواجب معاك. تشربي ايه يا حبيبتي؟
1: لا ولا حاجة يا أختي، اقعدي بس.
0: لا يمكن أبدا. طب أعملك فنجان قهوة.
1: أنت مستنية حد؟
0: أبدا. استر يا رب. كرم اتفضل يا اخويا اتفضل. ده كرم اخويا يا ست ام محمد. ما تدخل يا كرم. الله، مال وشك مخطوف كده؟
2: سمعتوا اذاعه لندن؟
0: لا، في حاجه يا كرم؟
2: بيقولوا ان احنا اتنكسنا وان الطيارات انضربت وهي على الارض قبل ما تطير.
1: لا يا اخويا انت غلطان، ده احنا لحد دلوقتي موقعين 90 طيارة.
2: كذب يا خاله محمد، كذب. احنا ما حاربناش، احنا اتنكسنا من غير ما نحارب. منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله.
0: يعني الاسرائيليين هزمونا؟ معناته ايه الكلام ده يا كرم؟ الواد اللي حيلتي مات؟ لا لا لا لا، مش ممكن يكون مات زي ما مات ابوه سنة 56 ساعة العدوان الثلاثي. الواد راح مني يا ام محمد، الولد راح.
1: تفي من بقك يا اختي واستهدي بالله، ان شاء الله هيرجعوا بالسلام. ما توغوشيش قلبي على محمد ابني كمان، باذن الله هيرجعوا سالمين غانمين.
0: يا رب يرجعوا، يا عدرا يرجعوا بالسلامه يا رب.
3: لا يا ست ام جرجس، مفيش اي اخبار.
0: يا بيه ده انا كل يوم اجي من المنصوره لمصر اسال ومحدش بيجاوبني.
2: يا سعاده الباشا، انا خاله، ولو في اي خبر وحش قول لنا، ريح قلبنا بدل الشحطاطه اللي احنا فيها دي.
3: صدقوني لو في عندي خبر هقول لكم.
2: طيب والحل؟
3: في الحاله دي احنا بنعتبره من الشهداء وبنصرف لاهله معاش.
0: يعني ايه؟ امي خلاص راح.
2: ايه دي يا اختي؟
0: الولد راح يا كرم، حصل ابوه يا كرم، يا حبيبي يا ابني.
3: الشهيد ما يتبكيش عليه يا ست، ربنا يعزيك. وادي ورقه علشان تقدري تصرفي المعاش يا ست ام جرجس. مصر بتعزيكي في ابنك الشهيد.
0: لا ما حدش يعزيني، لا، ابني ما ماتش، ابني عايش، ابني عايش، قلبي بيقول لي انه لسه عايش، ابني ما ماتش.
2: ما تعمليش في نفسك كده يا اختي. يلا بينا.
0: ابني لسه عايش يا كرم. ايوه ومسيره حيرجع، سمعني؟ جرجس حيرجع.
2: انت لسه صح يا اختي؟
0: مش جايلي نوم يا كرم.
2: ده احنا بقينا وش الصبح. ارشيم الصليب ونامي.
0: الصليب تقل عليا قوي.
2: لازم نشيله يا اختي، لازم نشيله، زي ما يسوع شاله عنا، هو قال كده.
0: الاول ابو جرجس يروح في 56 وابني يحصله في 67. ليه كده يا رب؟ ليه كده؟
2: اللي تكون مشيته ايد ربنا، هي اللي بتجرح وهي في نفس الوقت اللي بتداوي الجرح. لتكن مشيئته يا أختي. نامي وبكرة نصحى بدري عشان نروح نصرف المعاش.
0: معك حق يا أخوي، تصبح على خير.
2: وانت من أهله.
0: يا يسوع، قلبي بيقول لي إنه لسه عايش. أرجوك يا رب عشان خاطر أمك العدل وحبيبك ما نجيب.

0: وكل الشهداء والقديسين. ريح قلبي يا رب، اديني علامة انه حي. ريح قلبي يا يسوع، الحمل تقل علي قوي، وانت بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ريح قلبي يا يسوع، ريح قلبي وجعلنا مستحقين إن احنا نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك.
1: أم جرجس، يا أم جرجس،
0: باسم الصليب، أنت مين؟
1: ربنا سمع صلاتك وأنا جاي عشان أطمنك على ابنك.
0: جرجس،
1: ما تخافيش، أنا بنفسي هروح أجيبهولك لحد عندك.
0: وأنت مين يا راجل يا طيب؟
1: اسمي أبو نفر، وليا بير مية في دير الأمير تدرس للراهبات. سلام يسوع المسيح يكون معاك.
0: الله،
1: يسوع المسيح يكون معاك.
0: انت رحت فين؟
1: يسوع المسيح يكون معاك.
0: رحت فين يا ابو نفر؟ رحت فين ابو نفر؟ ابو نفر،
2: ام جرجس،
0: ابو نفر، رحت فين؟
2: ام جرجس،
0: رحت فين يا ابو نفر؟ رحت فين؟
2: اصحي يا اختي، باسم الصليب.
0: مين كرم الله؟ انا فين؟
2: انت على فرشتك. مين ابو نفر ده اللي انت بتنادي عليه؟
0: جرجس حي، جرجس حي يا كرم، ابو نفر هيرجحولي بالسلامه، هو قال لي كده.
2: مين ابو نفر ده؟
0: ده باين عليه قديس. اسمع يا كرم، انا عاوزاك تلف كنايس المنصوره كلها وتجيب لي صوره لابو نفر ده.
2: مش لما تقولي لي هو مين الاول؟ انا اول مره اسمع عنه.
0: وانا كمان اول مره اسمع عنه.
2: طيب كان شكله ايه بقى يا اختي؟
0: كان هو كبير في السن، وشه مليان بنعمة المسيح ومنور بنور سماوي كأنك بتبص للشمس، ودقنه طويلة طويلة قوي.
2: طويلة ازاي؟ زي دقن الأنبابولة مثلا؟
0: لا، أطول بكتير، دي دقنه واصلة لحد الأرض.
2: انت متأكدة؟
0: ايوه متأكدة، انا برضو استعجبت من منظره، خصوصا ان جسمه تقريبا عريان وساتر جسمه بليف النخل. يلا بسرعه هات لي صوره لابو نفر. يلا اوام، ده هو اللي هيرجع لي ابني بالسلامه.
2: ان شاء الله اول ما نرجع بعد ما نصرف المعاش هدور لك على صورته واجيبها لك.
0: معاش ايه؟ بقول لك ابني عايش، ابو نفر هيرجحهولي.
2: معلش، لحد ما يرجع جرجس نروح ونصرف المعاش.
0: طيب عندك حق، لكن انا مش هصرف مليم واحد من المعاش ده، ويوم ما يرجع لي ابني هحط المعاش كله نادر عند البير بتاعه اللي في دير الامير تدرس.
3: ادخل. حرام عليكم، حرام عليكم يا كفرة، ناصر حرب، احنا لازم نتعامل باحترام اكتر من كده.
4: اخرس مصري، اهو انتوا كده فالحين بس في الشعارات الكذابة. القيم الزايفة هي اللي خلتكم تكسروا الحرب. فوقوا بقى واعرفوا انكم لا يمكن تهزموا اسرائيل ابدا.
3: انا هزمتكم، انتوا خدتونا على اخواني، لكن هيجي يوم تشربوا فيه من نفس الكاس.
4: طبعا هتهزمونا. هتهزمونا بطياراتكم المحروقة على أراضي مطاراتكم الحربية، بدباباتكم المقلوبة على رمل سينا، بجثث جنودكم المغطيين الأرض. مش بقول لكم موهومين، فوقوا اعرفوا مصيركم كويس.
3: حقكم تتغروا بانتصارنا، لكن هو تستهينوا بجنود مصر. هيجي يوم هتدوقوا من نفس الكاس، وهتعرفوا عظمة البلد دي العمر بالهزيمة بتهد من عزيمتها. وصدقني اليوم ده هيجي قريب. يلا تفرحولكوا سنة ولا اتنين ولا حتى ست سنين، لحد ما هيجي اليوم اللي هنعبر فيه من ظلام الهزيمة لفجر النصر، وهنحطم خط الخوف والمستحيل.

0: جرجس. جرجس،
1: مين اللي بينده عليا؟
0: قوم يا جرجس، قوم معايا.
1: انت مين؟ وازاي الاسرائيليين سمحوا لك انك تدخل لحد هنا؟
0: الرب ارسلني عشان انقذك ورجعك لبيتك ووالدتك بسلام. قوم، قوم معايا.
1: لكن انت ما قلتليش انت مين.
0: قوم معايا.
1: انت مين؟
0: قوم معايا.
2: تلاتة أربعة خمسة، مظبوط. نحطهم بقى جوه الصندوق زي كل شهر.
3: وبعدها لك يا أم جرجس، بلاش موضوع تحويشة المعاش ده.
2: ده نادر علي، يوم ما يرجع جرجس لازم أروح أحط كل الفلوس دي عند بير أبو نفر.
3: أنت متأكدة إن القديس اللي اسمه أبو نفر ده ظهر لك فعلا وهيرجع جرجس؟
2: زي ما أنا متأكدة إنك قاعد جنبي وتتكلم معايا.
3: اصل فاتت ايام وشهور من ساعه ما حكيتي لي الحلم ده وجرجس لسه ما رجعش.
2: هيرجع، هيرجع ابو نفر، هيرجعهولي وبكره هتشوف.
3: يا ترى مين اللي بيخبط ده؟
2: تلاقيها الحاجه ام محمد جايه تطمن عليا.
1: امي وحشتيني يا امي، وحشتيني.
2: جرجس ابني يا حبيبي يا ابني، اشكرك يا رب، اشكرك انك رجعتوني بالسلام يا حبيبي يا ابني. وحشتيني، وحشتيني قوي يا دراي.
3: الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا جرجس، الحمد لله على سلامتك.
1: وحشتيني يا خالي.
2: تعال تعال في حضن امك يا نور عيني، تعال في حضن امك يا حبيبي.
1: البركه في الراجل الطيب ده. الله، هو راح فين؟
2: الله، اختفى، ابتسم لي واختفى. بركتك يا ابو نفر، بركتك يا قديس الله.
1: ابو نفر هو اللي جابني هنا؟ قديس اسمه ابو نفر؟
2: ايوه. ما تستعجبش يا ابني، بكره من نجمه هنسافر على مصر عشان في رقبتي دين كبير لازم اوديها عند البير.
4: بقى ابو نفر رجع لك ابنك جرجس من الحرب.
2: ايوه، صدقيني يا امنا زي ما بقولك كده، مع اننا ما كناش نعرف حاجه عنه.
4: وهو بقى عرفكم بنفسه؟
2: فعلا، بس احنا ما نعرفش حاجه عن قصته. كل اللي احنا عرفناه انه له بير هنا في دير الامير تدرس بحاره الروم.
4: قصدكم بير المعجزات؟
2: بير المعجزات؟
4: ايوه، ما ياما ناس جت واخدت بركه البير بتاع ابو نفر وخفت ببركه صلوات قدسنا العظيم.
3: خلاص يا امنا، بعد ما تحكي لنا قصة حياة أبو نفر احكي لنا قصة بير المعجزات بتاعه.
4: قبل ما احكي لكم عن أبو نفر أحب بس أعرفكم معنى كلمة السائح. السائح هو إنسان مات كليا عن العالم لكن يحيى في الله والله فيه. ترك كل متع الحياة لأن الله أصبح هو متعته الوحيدة. ده حتى نيافة الأنبا شنودة أسخف التعليم من حوالي 7 سنين تقريبا، يعني سنة 1960، كتب قصيدة في مغارته في الجبل بيوصف فيها السائح ويقول: كل ما حولك صمت وسكون وهدوء يكشف السر المصون. اعتزلت الناس حتى ما ترى غير وجه الله ذي القلب الحنون. وتركت الكون بل أنسيته، لم يعاودك إلى الكون الحنين. هل ترى العالم إلا تافها يشتهي المتعة فيه التافهون؟ كل ما فيه خيال يمحى، كل ما فيه سيفنى بعد حين.
3: وهو صحيح الآباء السواح دول أرواح بتطير من مكان للتاني؟
4: السواح دول بشر زينا، بيأكلوا يشربوا يمرضوا يشعروا بالألام وأوجاع الجسد، لكنهم نساك وعلى درجة عميقة في الصوم. عاشوا في البرية الجوانية في أماكن ما يعرفهاش حد، ومرت على بعضهم عشرات السنوات ما شافوش فيها وجه إنسان. زي أبو نفر قعد 60 سنة ما شافش فيها وجه مخلوق.
1: أمال إزاي عرفنا قصة حياة أبو نفر السائح؟
4: الفضل في معرفة قصة حياة السائح العظيم أبو نفر يرجع للأنبا بافنوتيوس، هو اللي كتب قصة حياته.
2: لا يا أمنا كده ما ينفعش، انت لازم تحكي لنا كل حاجة من البداية.
4: حاضر يا ست أم جرجس، هحكي لكم. القديس أبو نفر السائح، وعلى فكرة كلمة نفر أو نفير كلمة قبطية معناها الحسن أو الجميل، عاش قدسنا في القرن الرابع الميلادي، وتولد في زمن الإمبراطور دقلديانوس، الإمبراطور اللي اضطهد المسيحيين في كل الإمبراطورية. يلا بينا بقى عشان نبدأ القصة من البداية.
5: أويني يا يسوع، أنا بقالي 4 أيام بلا ليا وأنا تايه في الصحراء، 4 أيام بحالهم، أكلتش ولا شربت. أرجوك يا إلهي ساعدني، ساعدني في المهمة المقدسة اللي أنا بسعى ليها، وهي أني أقابل القديسين السواح وأخد بركتهم وأتزود بصلاتهم وأنال بركة كتابة سير حياتهم، علشان تكون زخاير مقدسة يتعلم منها شعب المسيح، ينظروا إلى نهاية سيرتهم ويتمثلوا بإيمانهم. وهو بقال 4 أيام قطعت أميال كتير، ولغاية دلوقتي ما شفتش حد. يا رب، أنا حاسس إن قوتي بتهرب مني وخلاص مش قادر أكمل ماشي. أعني يا إلهي، أعني يا سيدي يسوع المسيح، وخلص نفسي الضعيفة من رقاد الموت. أيها السيد الرب يسوع المسيح، يا من وضعت الاشتياق لرؤية قديسيك في داخلي وباركته، ابن القوة والعون كي أستطيع مواصلة السير حتى أنظر عبيدك المختارين. يا سيدي اكشف لي الطريق.
6: قم يا بافنوتيوس، يا عبد سيدي يسوع المسيح، قم وليشتد جسدك.
5: أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أرسلت لي ملاكك ليلمس شفتي وجسدي كله. أشعر بقوة سمائية في داخلي، أشعر بيدك تسندني وتسند ضعفي، ودلوقتي أقوم وأكمل مسيرتي في الصحراء وسبح الله ومجده اللي أنقذ حياتي من الموت. سبحوا الله في جميع قدسي، سبحوه في جلد قوته، سبحوه على مقدرته، سبحوه باسم الصليب. مين اللي ظهر من بعيدة؟ يا ترى إنسان ولا واحد من سباع الجبل؟ أنا عمري ما شفت مخلوق زيه قبل كده، منظر غريب، بس ده تقريبا إنسان. أيوة، إنسان نحيف عريان، وخصل شعره كاسية، جسمه كله زي التوب، ودقنه واصله لرجليه. أنا مش قادر أقرب منه، أحسن حاجة إن أهرب. أيوة أهرب لفوق الجبل وأنجو بحياتي.
7: تعال تعال يا أخي بافنوتيوس، انزل انزل يا قديس الله وما تخافش. أنا إنسان زيك بالظبط، متوحد في الصحراء من أجل السيد المسيح اللي أرسلك ليا.
5: أكيد ده أحد الآباء السواح. أيوة أكيد، لأنه عرف اسمي من نفسه. لازم أنزله من فوق الجبل وأسجد تحت رجليه.
7: لا يا أخي الحبيب، قوم وما تسجدش قدامي، تعال أقعد جنبي.
5: اليوم ده مقدس يا أبي القديس، أنا أول ما عينيا وقعت عليك قلبي امتلى فرح وبهجة، لدرجة إن أول ما سمعت صوتك نسيت كل أتعابي، ومشتاق يا أبي القديس إني أقعد معاك. أنا الغير مستحق إن أشوف محبة الله في شخصك الحبيب.
7: هات إيدك يا أبونا بافنوتيوس وتعال أقعد جنبي، وبلاش كلام المديح لنفسي الخاطئة.
5: يا أبي القديس.
7: وبلاش كلمة القديس دي عشان خاطر المسيح.
5: وبالك قد ايه قاعد هنا في البرية متعبد وناسك يا ابويا ابو نفر؟
7: ياه، سنين طويلة تعبت من عدها، بس تقريبا حوالي 60 سنة.
5: 60 سنة ما شفتش فيها وجه انسان، 60 سنة في حياة النسك والعبادة. طوباك يا حبيب المسيح. أرجوك يا أبي أسألك باسم المسيح، احكي لي سيرتك من البداية وإزاي وصلت للمكان ده.
7: قبل ما احكي لك أقوم أجيب لك بق مية من البير، أكيد أنت تعبان من كتر المشي في الصحراء.
5: صدقني يا أبي كلامك نساني العطش والجوع.
7: علمونا في الصعيد الكرم، ولا انت مش صعيدي يا بفنوتيوس؟
5: معنى كده يا ابي انك من الصعيد.
7: انا اطرح بنتي في دير في بلد اسمها هيرموبوليس بالصعيد. كنت من صغري بشتاق للخلوة والوحدة، وتمنيت اني اكون واحد من اللي تخلوا عن اهواء العالم وشهواته. ولسان حالي بيقول مع بولس الرسول: فلنثق ونصر بالأولى، لنتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
5: يعني أبي أنت بدأت حياتك راهب.
7: كان في الدير 104 راهب، كنا عايشين بقلب واحد ونفس واحدة، تذكر أنفسنا بحلاوة إلهنا في كل حين، وما نعرفش رغبة تانية براه. كان بيلز لنا السكوت عشان ننصت لكلام الروح ونتحد بالله، وكان الدير بالنسبة لنا هو آخر حدود العالم اللي نعرفه. الدير كان بالنسبة لينا سفينة نوح، وبرا أسواره أخطار الطوفان المدمر.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا. تعيشوا وتصلوا يا أبائي، اتفضلوا اقعدوا. أنا بنعمة المسيح هتكلم معاكم النهاردة عن الغربة. الغربة هي مغادرة نهائية لكل ما في الوطن. الرب في إنجيل لوقا قال: ليس لنبي كرامة في وطنه، فلنحرص إذن أننا نغترب عن المجد الباطل. الغربة هي انفصال عن كل شيء ليتحد الذهن بالله بدون انفصال. المغترب هو عاشق للسهر والبكاء المستمر، وإذا اتغربت احترس من شيطان حب اللذة. حواء طردت من الفردوس عن غير إرادتها، لكن الراهب يطرد من وطنه بكامل إرادته. إن من يخالط أهل العالم بعد زهده

0: غاب يا ابونا يا ابو نفر، ادخل باب القلاية مفتوح.
1: انا جاي اطمن على صحتك، ازيك النهارده؟
0: نشكر المسيح.
1: والحرارة نزلت ولا لسه؟ تسمح وريني راسك كده؟ يا باسم الصليب، ده انت مولع نار.
0: هعمل ايه بس للحمى اللي مش عاوزه تسيبني في حالي يا ابويا؟
1: انا حبللك الفوطه دي واعصبها لك على راسك. ايوه كده، استنى. ايوه بالشفا يا ابونا لوقا، خد اشرب شويه الاعشاب دي وهي هتنزلك الحراره.
0: متشكر يا ابونا.
1: انت فاكر ان انا بعمل كده ببلاش؟
0: اذا كنت طبعا في الجلابيه اللي انا لابسها هتغلاش عليك، انت عارف حالتيش غيرها.
1: لا لا يا ابونا، انا طمعان في شويه ذهب من

0: انا هديك انت كلمة منفعة، ده انا اللي محتاج.
1: ما هو اسمع بقى، لو ما ادتنيش كلمة منفعة هشيل الفوطة من على راسك وهخلي الحمى تتصرف معاك.
0: ضحكتني يا ابونا يا ابو نفر. لا يا ابويا، خلاص الطيب احسن.
1: يلا خلاص، افتح بقى صندوق قلبك واديني شوية دهب.

0: التوبة دي زي بنت الرجاء ورفض اليأس. التوبة هي المصالحة مع الرب بعمل الصالحات المضادة للزلات. التوبة يا أبو نفر هي تطهير الضمير والصبر الإرادي على كافة الأحزان.
1: إذن فالسياحة هي أسمى درجات النسك وتحرير النفس، لأن النفس البشرية بطبيعتها خفيفة نقية سريعة الاستجابة لنداء الله. وأهم وأخطر الأثقال التي تهبط بالنفس إلى الأرض هي الذات. الذات البشرية تشتهي ضد مشيئة الله وتتسبب في النهاية في هلاك الإنسان كله. لذلك فأهم صفات السائح هي قمع الذات وإمادتها. بركة الآباء السواح. أمين.
2: هو تسابونا أبونا بطرس.
1: إزيك يا أبونا أبو نوفر؟
2: أنا كنت عاوز أقعد مع قدسك شوية.
1: تعالى نطلع بره الدير نتمشى شوية في الصحراء ونتكلم.
2: تعالى يا أبونا.
1: خير يا أبونا أبو نفر؟
2: قدسك وأنت بتتكلم عن الآباء السواح أنا حسيت بشعور غريب لمس قلبي.
1: شعور غريب إزاي يا ابني؟
2: أنا مش قادر أوصفه، لكن شعور اشتهاء ورهبة، فرح وخوف، شعور عمري ما حسيت بيه.
1: المسيح يرشدك ويثبت خطواتك ويكشف لك الطريق يا ابونا.
2: انا كنت متخيل ان شيوخ الرهبان اللي في الدير هنا واللي قدسك واحد منهم هم اعظم سكان البريه، لكن كلامك يا ابونا عن الاباء السواح غير نظرتي.
1: ايوه يا ابني، لسه مسلكناش في طريق الرهبنة زي حياة الآباء السواح النسكية السامية اللي قدموا ذواتهم ذبيحة حب للسيد المسيح له المجد.
2: للدرجات يا أبونا بطرس؟
1: قولي يا أبونا، أخبار أبونا لقى إيه؟
2: الحمد لله، نشكر السيد المسيح، خف من الحمى وقدر يقوم من فرشته، والنهاردة شاركنا في كل الصلوات.
1: شفت بقى يا ابونا ابو نفر، احنا في الأديرة عايشين حياة الشركة، يعني وقت الغدا بنلاقي الطعام متجهز، ولو مرض حد من الرهبان زي ابونا لقى كده يلاقي حد زي ابونا ابو نفر يسأل عنه ويخدمه، وفي وقت الحاجة بنلاقي الإيد اللي بتتمد

0: عشان تساعدنا، لكن الآباء السواح ما عندهمش حاجات زي كده، مش بيلاقوا حد جنبهم وقت التجربة يعزيهم، ولو احتاجوا للأكل أو الشرب مش بيلاقوا حد يحضر لهم حاجة. صدقني يا ابني، حياة الشركة بكل نسكيتها لا تقارن بحياة الآباء السواح الأبرار اللي العالم مش مستحق تراب رجليهم.
1: كلامك ده يا ابونا بطرس عامل زي الوقود، شعل النار الاشتياق اللي في قلبي للحياة دي.
0: صلي يا ابني، صلي لأن الحروب الروحية للسائح أبشع وأقصى ما يكون. الشيطان بيستخدم كل حيله وقوته وشره عشان يحاول إعاقة السائح عن طريقه، لأن الشيطان عارف عظمة المكافأة والأكاليل المعدة للآباء السواح اللي بيصرخوا للرب وقت التجارب عشان يديهم الرب القوة ويقودهم في موكب نصرته كل حين.
1: ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، أنير لي يا رب الطريق. قلبي يا إلهي يحترق شوقا للانحلال من الكل والارتباط بالواحد الذي هو أنت. عرفني إرادتك لتدبير حياتي، أريد أن أتحرر من كل ما يربطني بالعالم، حتى هذا الكساء الذي يغطي جسدي، لأنه مبارك الإنسان الذي يدعوه الرب ويختاره لتلك الحياة السمائية. أعني وساعدني فيما أنا عازم عليه، لأنك ملجأ المنسحقين، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يا رب.
2: وخرجت يا أبي من الدير؟
1: أيوة يا أبونا بفنوتيوس، ودعت معلمي ومرشدي وأخواتي الرهبان، وخدت معايا أكل ومية يكفوني 3 أو 4 أيام لحد ما يرشدني ربنا للمكان اللي اختارهولي.
2: طيب وإزاي ربنا أرشدك للمكان ده يا أبي؟
1: لما توغلت في الصحراء ولقيت نفسي وسط الجبال، شفت نور ساطع، خفت وكنت عاوز أجري وأرجع لديري، لكن سمعت صوت هادي بيقرب مني ويقول لي:
3: لا تخف يا أبو نفر، أنا الملاك الذي عينه لك الرب منذ ولادتك، سأكون معك وأصطحبك إلى المكان الذي اختاره لك الرب.
1: لما سمعت صوت كلامه يا أبونا بفنوتيوس غمرني الفرح وزال عني الخوف، وقعدت أنشد المزامير بفرح وسرور، وكملت مسيرتي، وكان ملازمني ملاك الحارس. وبعد حوالي 6 أو 7 أميال شفت من بعيد مغارة ونور سماوي خارج منها.
4: أغابي يا أبي، أبي القديس، يا أبي باركني، أرجوك رد علي، أخرج لي برا المغارة عشان أخد بركتك وإرشادك. يا أبي، ملاك الرب هو اللي وصلني ليك واختفى، يعني دي مشيئة ربنا، مشيئة ربنا أن أقابلك، أرجوك ما تحرمنيش من رؤيتك.
5: اتفضل يا أبونا، بس كنت تحترك ليك يا أبي. الرب الإله يبارك حياتك ويكون معاك ويحقق لك رغبتك وشهوتك المقدسة اللي من أجلها خرجت من ديرك للبرية. يا أبي، أنا عاوز أتلمس على إيدك، عاوز أتعلم منك واجبات حياة الوحدة وسماتها، عاوز أعرف إزاي أقدر أجاهد ضد محاربات الشياطين.
6: حاضر يا ابني، بس الأول اتفضل ادخل المغارة واستريح من تعب الطريق وبعدين نتكلم.
5: حاضر، اتفضل يا أبي، اتفضل.
2: واتلمست على إيده يا أبونا أبو نفر؟
1: أيوة يا أبا بفنوتيوس، كلماته نورت الطريق وعرفتني أسرار حياة الوحدة المقدسة.
2: طيب وبعدين حصل إيه؟
1: بعد ما حس مرشدي الجديد إني استنرت بكلامه ولمس في قلبي الاشتياق للحياة دي، خرج معايا ومشينا في البرية حوالي 4 أيام لحد ما وصلنا للمغارة دي. ولما شاف النخلة وبير المية قال لي هنا، هنا مكان مناسب تبدأ في حياتك الجديدة.
2: وسابك تبدأ حياتك.
1: الأول قعد معايا 30 يوم يعلمني ويرشدني لحد ما اطمن عليا وتأكد من إمكانية الحياة بمفردي في المغارة دي، فودعني ورجع لمغارته وسابني. سابني في وحدة كاملة أتبع اشتياقي المقدس في الحياة مع من تحبه نفسي.
2: ويا ترى يا أبانا اتقابلتوا بعد كده؟
1: كنت بزور معلمي الشيخ مرة واحدة كل سنة عشان استفاد من إرشاداته الحكيمة واختباراته الروحية العميقة، وكنت بطلعه على كل احتياجاتي ومشاعري وأفكاري وكل اللي بتعرض ليه، فكان بيقويني، يقويني بصلواته وبركته وقوته الحنينة وتعزياته القوية. وفي إحدى المرات رحت لأبي الساح زي عادي، لقيته مريض بيموت، قعدت جنبه لحد ما أسلم الروح بالدراعات، دفنته في مغارته ورجعت المكان أسبح ومجد الله لحياة هذا الأب القديس الطوباوي.
2: طيب وعملت إيه يا أبي بعد ما تنيح معلمك؟
1: عشت في مكاني ده 60 سنة ما شفتش فيها وجه إنسان حتى الآن غيرك أنت يا أخي الحبيب بفنوتيوس.
2: أكيد عانيت ألم كثيرة في غربتك يا أبي، أكيد تعبت كتير في الصحراء وأنت لوحدك.
1: يا أخي الحبيب، لازم نواجه الضيقات، كل اللي يطلب ملكوت الله لازم يواجه الضيقات وما يهربش منها. صدقني صدقني يا أخي، كانت بتمر علي أيام كنت ببقى ممتلئ حيوية وفرح بالرب يسوع، وفي أيام تانية كان الجوع والعطش بيكسروا في عظمي وكنت قريب جدا من الموت، كانت الشمس بتحرقني والبرد بينهر في عظمي. أيام كتيرة كتيرة، أيام كتيرة قام علي الشيطان عشان يقتلني ويحاربني بأشد أنواع الحروب عشان يهد من عزيمتي.
2: يا ريت يا أبي تكلمني عن محاربات الشيطان اللي حصلت معاك.
1: في بداية حياتي وأنا ماشي في الصحراء لوحدي بالليل سمعت أصوات من حواليا كأنها ما بقتش يا رب يسوع المسيح، رب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربطني، إلى مياه الراحة يولدني، يرد نفسي يهديني. يا رب يا رب يا يسوع المسيح، أصوات الوحوش بتملأ قلبي بالخوف، أسرع

0: أسرع يا رب واعني يا رب، ما تخليش الشيطان يرهبه، ده أنا لسه في أول الطريق. محتاج لي إيدك القوية تغطتني وتقوي نفس الضعيفة. بسم الله بسم الله. مين اللي جاي يجري من بعيد ده؟
1: يا رب يا رب يا أخي، وحوش جاي من هنا. شفت الشر في عينيهم وسمعت صوت أنيابهم بتستعد لافتراسي وافتراسك.
2: تعال معايا يا رب.
0: أنت مين؟
1: أنا راهب متوحد هنا من سنين. خلاص أنا مليت العيشة لوحدي هنا في الصحراء. كام سنة لحد دلوقتي وأنا لوحدي من غير معين ولا مرشد. حاسس اني تايه يا اخي، حاسس اني هفقد حياتي وهخسر الملكوت.
3: انا راجع لابائي ومرشدي الرهبان.
1: تعال معايا، تعال نرجع سوا ونعيش حياة القداسة في الدير.
0: لا لا لا، انا عهدت ربنا اتوحد هنا، عهدت اني انحل من الكل واتحد بالواحد.
1: وهم يا اخي،
0: وهم
1: الحياة المستحيلة انك سامع اصوات الوحوش.
0: لا
1: ايوه، الوحوش جايه ناحيتنا، ولو فضلت هيكون مصيرك بين انياب ومخالب سباع الجبل.
0: لا
1: تعال معايا.
0: لا
1: اسمع الكلام، ايش دماغك ناشفه؟
0: عجيب اني اسمع الكلام ده من راهب متوحد. وبعدين انت ملك.
1: انا خايف عليك يا ابني.
0: يا ابي، الله اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقار وكل قوات العدو، وطول ما الصليب ده في ايدينا سلاح زئير الوحوش هيبقى نواح، وحروب الشيطان مش هيكون لها نجاح. ارفع صليبك، ارفع. الله، أمال صليبك يا أبي فين؟
1: صليبي؟ تلاقيه واقع مني وأنا بجري، أو يمكن نسيته على باب مغارتي.
0: راهب متوحد من غير صليب في إيده زي ده، ولا صليب على صدره زي اللي في صدره؟ لا، يبقى ملهاش غير تفسير واحد.
1: بتفكر في إيه؟ مش هتيجي معايا؟
4: اجي معاك فين يا ابليس؟ اجي معاك في جحيمك، ولا اغطس معاك في البحيرة المتقدة نار وكبريت؟ باسم الصليب المقدس، قوة الهنا، انتهرك يا ابليس، انتهرك يا ابليس. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابتعد يا ابليس.
1: مش هسيبك.
4: ابتعد يا رئيس الشر.
1: مش هسيبك.
4: ابتعد يا ابليس يا رئيس الشر.
1: انا وراك لحد ما اجيبك، هخليك تسيب البريه، هرجعك. مش هسيبك. هتروح مني فين يا نفر؟
4: للرب الارض وملؤها. قيده يا ملاك ميخائيل.
1: مش هسيبك.
4: سلسله يا رئيس كنت الرب.
1: لا
4: سلسله يا رئيس كنت الرب. قيدوا يا ملاك ميخائيل.
1: بلاش ميخائيل. هسيبك ما تحرقنيش.
4: سلسلوا يا رئيس الكون.
1: أنا
4: سلسلوا يا رئيس الكون. باسم الآب والابن والروح القدس، ابتعد يا رئيس الشر.
5: طوباك يا أبي، يا من سحقت اللعين إبليس.
0: في أصعب لحظات حياتي لقيت إيد الرب يسوع بترعاني، لأن عندما تصل النفس إلى عمق الحب، عمق الألم، عمق الضيق والوجع والدموع، سيذوق القلب ما في أعماق الله من حب. لأن النفس إن تعرت مما هو لها يلبسها الله نوره، والنفس إن تركت ما تملك اقتنت الله في داخلها إلى الأبد.
5: كلمني عن طعامك يا أبي.
0: من مراحم الله وعنايته الخاصة بي إن النخلة دي اللي جنب مغارتي بتطرح ثمرها طول السنة، ولو بصيت بين أقسامها هتلاقي 12 صباط بلح، وكل صباطة بتكفيني شهر بحاله.
4: ده غير عيني المية اللي برتوي منها. الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم.
5: مباركة الساعة اللي استحقيت أنا الضعيف إني أشوف وجهك المقدس وأسمع كلامك العذب يا أبي القديس.
2: ياه يا أمنا، وأنا اللي كنت فاكر إن الجندي في الحرب بيعيش أصعب حياة لأنه بيشوف الموت بعينيه. حسيت إن كل اللي عانيناه في الحرب والأسر ما يجيش حاجة جنب حياة الآباء السواح دول.
6: يا جرجس يا ابني، السائح ما هو برضه جندي، بس جندي للمسيح وبيحارب علشانه. لكن حربه بقى مش دم ولا لحم، دي حرب مع أجناد الشر.
7: وبعدين يا أمنا، إيه اللي حصل لأبو نفر؟
6: اشتاق أبونا بفنوتيوس إنه يدخل مغارة القديس، فدعاه القديس للدخول وحكى إنه لما دخل المغارة حس كأنه اتنقل في لحظة من الأرض للسماء. انبهر من روعة المكان وهدوءه، وحس برفرفة أجنحة الملائكة حواليه وبتراتيل وتسابيح صعدة زي أعمدة البخور لحضرة رب المجد.
2: وبعدين يا أمنا؟
6: أبدا، حس القديس بتعب أبونا بفنوتيوس فجاب له شوية بلح من النخلة بتاعته وملاله من البير مية وأكلوا مع بعض. لكن في وقت الغروب حصلت حاجات غريبة قوي.
5: باسم الصليب،
4: مالك مالك يا أخي بفنوتيوس؟
5: وجهك يا أبي، وجهك منور زي الشمس وأنا مش قادر أرفع عيني من شدة النور.
4: ما تخافش يا حبيبي بفنوتيوس، رب المجد بعدك مخصوص عشان الساعة دي. اليوم يوم عرسي، يوم انتقالي لكنيسة الأبكار السمائية مع الملائكة والقديسين.
5: لا لا يا أبي، ما تسيبنيش، أنا لسه ما لحقتش أشبع من بركتك.
4: بركة ربنا هي اللي بتغنينا عن أي بركة أرضية، ولا هي يا أبونا؟
5: صلي لأجلي يا أبي، صلي لضعف إيماني، صلي لي أنا الغير مستحق. أنا لي طلب عندك وعشان خاطر المسيح توافق.
4: طلبي إيه؟
5: أنا عاوز أسكن في المكان المقدس ده.
4: يا أخي بفنوتيوس، لكل واحد في حياته رسالة خصصها له الله. والله ما دعكش الحياة الوحدة، لكن خصصك عشان الإخوة القديسين السواح والمتوحدين، وعشان تكشف سيرة حياتهم وتكتبها وتحكيها وتشجع بيها المبتدئين في طريق الجهاد. ارجع يا ابني، ارجع وواصل رسالتك المقدسة. ودلوقتي استسمحك انك تسيبني لوحدي عشان اصلي صلاتي الاخيرة قبل انتقالي. المسيح يرعاك يا ابني. وبعدين يا ابونا، ما تبكيش عليا، المفروض انك تفرح لاني حصعد للنعيم اللي اتحرمت منه طول فترة غربتي في العالم. يلا يا ابونا، مفيش وقت، اخرج دلوقتي واطلب من الرب انه يتحنن عليا ويسهل لي ساعة رحيلي. يلا.
5: حاضر يا ابونا.
4: ربي ومخلصي يسوع المسيح، حانت الساعة يا رب، الساعة اللي انتظرتها كل يوم واشتقت لها كل لحظة، ساعة اتحادي بيك إلى الأبد يا إلهي. أنا بفحص نفسي قدامك، مش لاقي ولا شيء حسن إلا حاجة واحدة.

0: إن مت في كل وقت عن العالم وعشت لك في حياة مكتومة. كنت تاجر يا رب بيخاطر بكل ما يملك عشان يشتري جوهرة كريمة. بعت الأشياء الزائلة واشتريت الأشياء السمائية الباقية. أصرخ إليك يا رب، أصرخ إليك يا رب من أجل العالم الذي يحب الباطل ويبتغي الكذب. أرر لهم الطريق يا رب. وأما أنا أقول مع بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. اقبل يا رب، اقبل قلبي ذبيحة حية أذبحه على مذبح جسدي الضعيف. فانزل بنارك المقدسة واحرق جسدي علامة لقبولك ذبيحة حياتي يا رب. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد.
1: واستودع أبونا القديس روحه الطهرة في يد رب المجد يسوع المسيح يوم 16 بقونا حوالي سنة 400 ميلادية، واتملت مغارته بأصوات الملائكة اللي بتقول: مباركة هذه النفس الطاهرة، نرفعها ونقدمها قربانا للرب يسوع ملك المجد. وشاف أبونا بفنوتيوس روح القديس أبو نفر وهي صاعدة للسماء، فانحنى وقبل جسد القديس الطاهر وملقاش أي شيء ينفع كفن، فأخد جزء من ملابسه وقطعه حتتين وكفن القديس ووضع جسده في صخرة بمغارته. وبعد ما كفن جسد القديس رجع فكر إنه يقعد في المغارة عشان ياخد بركته.
2: الله، مش أبو نفر قاله إن كل واحد ليه رسالة ربنا خصصه ليها؟
1: فعلا، بس أبونا بفنوتيوس اشتاق إنه يقعد شوية في نفس المكان اللي عاش فيه القديس.
3: وقعد في مغارة أبو نفر قد إيه يومنا؟
1: ولا دقيقة واحدة.
4: مش حضرتك لسه بتقولي إنه اشتاق إنه يقعد في المغارة؟
1: بس ربنا أجبره إنه يترك المكان.
2: إزاي؟
1: أول ما كفن القديس ودفنه سمع صوت برا المغارة، خرج بسرعة يشوف فيه ايه. لما خرج شاف النخلة بتقع والمغارة نفسها بتتهد وصخورها سدت عين المية، فتأكد تمام ان ارادة ربنا انه يترك المكان في الحال زي ما قاله القديس ابو نفر. فرجع القديس بفنوتيوس لديره وقليته وهو بيمجد ربنا في قديسيه وبيشكره لانه عرفه بالقديس ابو نفر السائح، وحكى للاباء الرهبان عن سيرته. بركة صلواته تكون معانا، أمين.
2: أنا بشكرك يا أمنا لأنك عرفتيني بقصة القديس العظيم أبو نفر السائح اللي رجع لي ابني جرجس من الأسر.
1: أبو نفر مشهور بأنه بيرجع أي حاجة ضيعة، وأي حد يجي هنا الدير ويتشفع بيه قدام البير بتاعه ربنا بيسمع صلاته حسب إيمانه. عشان كده بقى إحنا بنسمي البير بتاع القديس العظيم أبو نفر السائح باسم بير المعجزات من كتر المعجزات اللي حصلت بصلواته.
3: بيرجع الحاجات الضيعة؟
1: ايه يا أستاذ كرم، انت مش مصدق ولا ايه؟
3: لا بس مستعجب.
2: وتستعجب ليه يا اخويا؟ ما هو لسه مرجع ابني اللي كان ضايع مني.
1: طب انا هحكي لكم على حاجة تانية. كان في واحدة اسمها سناء عايشة في حلوان، وكانت ليها واحدة صاحبتها في الشغل دايما بتتكلم عن معجزات القديس ابو نفر السائح. ادت لسناء كتاب لسيرة حياته ومعجزاته، فأخدت سناء الكتاب معاها البيت، وكانت وهي بتقراه عمالة تقول لنفسها:
5: ده كلام فارغ، أكيد كل المعجزات دي مش حقيقية. معقول أبو نفر السائح بيجيب اي حاجه ضايعه. ده كلام فاضي. يعني ايه يجيب اي حاجه ضايعه؟ يا ترى مين اللي هيجي دلوقتي؟ سامي النهارده عنده عياد. حاضر حاضر. طيب حاضر. مستعجل ليه؟
6: سلام عليكم.
5: سلام.
6: مش ده بيت الدكتور سامي؟
5: ايوه يا فندم. اي خدمه؟
6: قولي لي يا مدام، مفيش حاجه ضاعت من سيادتك؟
5: نعم. حاجه زي ايه؟
6: حاجه ذهب مثلا؟
5: لا يا استاذ، مفيش حاجه ضاعت مني.
6: طيب ممكن حضرتك تتاكد الاول؟
5: حاضر، بس من غير احراج. انا هقفل الباب لحد ما ادور.
6: خدي راحتك يا فندم، خدي راحتك.
5: حاجه ذهب ضاعت مني لما اشوف علبه في اوضه النوم، وادي علبه الذهب، ادي الحلق والغويشه، وادي التلات خواتم. لا كله مظبوط. تلاقي الراجل دوت غلط في العنوان.
6: ها يا فندم.
5: حضرتك الظاهر غلطت في العنوان
6: يا فندم. اتاكدي.
5: اتاكد انت الاول من الاسم والعنوان. انا كل حاجتي موجوده.
6: على العموم انا اسمي خلف، بشتغل مخبر في قسم التبين، والحاجه اللي ضاعت منك معايا في القسم.
5: برضه هيقول لي اللي ضاعت منك يا استاذ مخلوف.
6: خلف يا فندم، خلف.
5: يا استاذ خلف، انا كل حاجتي موجوده.
6: خلاص يا فندم، بعد اذن حضرتك.
5: اذنك معاك، اتفضل. حاجه تفور الدم. اقول له كل حاجه موجوده، يقول لي اللي ضايع منك. الظاهر المعال هو اللي ضاع منه. يا ترى مين كمان؟ لا الاقي مخلوف ولا خلف طلع لي من سماعه التليفون ويقول لي اللي ضايع منك. الو، مين؟
7: مالك يا سناء، بتزعقي ليه؟
5: ماما، انا اسفه يا ماما. ازاي صحتك؟
7: انا كويسه، انما انت اللي مالك.
5: جالي مخبر وقعد يقول لي ان عنده حاجه ضايعه مني. قعدت افهمه ان كل حاجه موجوده، لكن الظاهر انه ما بيفهمش.
7: انت اتاكدتي ان كل حاجتك موجوده؟
5: انت كمان يا ماما.
7: والحوض الالماز الاثري اللي كنت سالفاه مني الاسبوع اللي فات عشان تحضري الفرح، موجود ولا لا؟
5: العود الالماس. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا ماما. يا نهار، لا يكون قصده على العود الالماس. انا حطيته فين؟ فين؟ ايوه، في الشنطه الصغيره اللي في الدولاب. العود، العود.
8: ايه، اهدي بس يا سناء.
5: ده عود غالي واثري. ماما هنا دلوقتي، اقول لها العقد ضاع.
8: مش المخبر قال لك انه موجود في الاسم؟
5: وانا ايش عرفني انه نفس العقد؟
8: البسي ونروح الاسم وهنعرف الحقيقه، وان شاء الله هنلاقيه. صلي انت بس وقولي عذره.
5: ابو نفر.
8: ابو نفر،
5: ابو نفر السائح هو اللي هيرجعهولي. انا اسفه، انا اسفه يا ابو نفر، اسفه في كل الكلام اللي قلته في حقك. لو رجعت لي العقد انا هصدق كل المعجزات اللي انكتبت عنك.
8: وكمان غلطتي في واحد من القديسين، ربنا يستر.
5: ايوه ايوه، هو ده العقد. اشكرك يا رب، اشكرك يا ابو نفر. انا اسفه، اسفه.
9: مين ابو نفر ده يا مدام سناء؟
8: لا ولا حاجه حضرتك الظبط، انما قول لي ازاي لقيتوا العقد وازاي عرفتوا انه بتاعنا؟
9: قولي لي يا مدام سناء، انت عندك شغاله اسمها سعديه؟
5: ايوه ايوه، سعاده البيه.
8: سعدية هي اللي سرقت العقد؟
9: لا لا لا، الأسبوع اللي فات سعدية عيت
5: فعلا، وبعتت لي بنت أختها علشان تنظف البيت مكانها.
9: أهو البنت دي شافت العقد وطمعت فيه وسرقته، وراحت هي وخالتها عشان يبيعوه لسايغ. والسايغ طبعا لما شاف العقد الأثري في ايدينا صفارة زي سعدية وبنت أختها دي، اتصل بينا وإحنا قمنا بالواجب لحد ما البنت اعترفت وقالت إنها سرقته منك وادتنا العنوان.
5: أسفة يا بنو، أسفة يا ابو نفر،
9: اسفه. مين ابو نفر ده يا مدام سناء؟
10: اسف، اسف يا ابو نفر، اسف.
11: صدقت بقى يا استاذ كرم؟
10: صدقت يا امنا.
11: ودلوقتي بقى تعالوا بينا اجيب لكم شويه ميه بركه من البير، بير القديس ابو نفر السائح اللي مشهور ببير المعجزات، لان من ميه البير ده خرجت آيات وعجائب كتيرة تدل قد إيه القديس ليه شفاعة قوية ومقبولة عند ربنا يسوع المسيح.
2: احكي لنا يا أمنا، اروينا من مية بير المعجزات.
11: هحكي لكم. في يوم جالنا واحد اسمه الأستاذ معوض وحكى لنا عن معجزة حصلت معاه.

0: هو شخصيا.
1: مريم حقينا مديحة بسرعة.
2: مسمو الصليب مالك يا معوض؟
1: قاعدين على ظهر الكرسي دماغها تنفجر ومش شايف قدامي يا مديحة.
2: طب تسني ده على دراعي. أيوة كده الكرسي قدامك اهو، اقعد بقى. أيوة كده سلامتك يا معوض.

0: عيني.
1: اهدى اهدى اهدى بس، اهدى اهدى وربنا هيتحنن علينا. انا قلبي حاسس انه هيشفيك وهترجع احسن من الاول.
0: اشبهي يا بديعه، انت سمعتي بنفسك اخر مره الدكتور قال ايه؟ شاكك في وجود مرض خبيث في عينيا يا بديعه.
1: بعد الشر عنك، ده مجرد شك. ان شاء الله نتيجه التحاليل هتطلع ما فيهاش حاجه. صلي انت بس وربنا هيمد ايده بالشفاء لما اشوف مين. اهلا اهلا، اتفضلي يا سمية يا اختي.
2: انا قلت اجي اطمن على الاستاذ معوض.
3: اهلا وسهلا يا مدام سمية، لا مؤاخذه مش قادره اقوم اسلم عليكي.
2: يا سيدي اجي انا لحد عندك اسلم عليك.
3: اتفضلي يا مدام سمية، احنا تعبينك معانا قوي.
2: ده كلامي يا استاذ معوض، الجيران اللي بعضيهم برضو.
3: ما نجلكيش في حاجه وحشه يا مدام. الله، بالحق ايه اخبار الاستاذ رؤوف؟
2: نشكر ربنا بيسلم عليك.
1: الله يسلمه. تشربي ايه يا سمية؟
2: ولا حاجه، انا همشي على طول. كل اللي انا عاوزاه منك تجيبي لي كوبايه فاضيه.
1: ايه كوبايه فاضيه؟ حاضر حاضر يا سمية.
2: سلامتك يا اخويا، ان شاء الله الميه دي هيكون فيها الشفاء.
3: ميه؟ ميه ايه يا سمية؟
1: الكوبايه الفاضيه هي يا سمية.
2: اصل انا كنت النهارده في دير الامير تدرس بحاره الروم، وصليت لك هناك وجبت شويه ميه من بير القديس ابو نفر السائح. يلا يا استاذ معوض، اغسل عينيك بالميه واطلب شفاعه الامير تدرس والقديس ابو نفر، وربنا يديك حسب ايمانك.
3: شكرا يا مدام سمية، ربنا يعوض طاحت محبتك.
2: اسيبكم انا بقى عشان الحق احضر الغدا الرؤوف قبل ما يجي.
1: مع السلامه، الف شكر. ست طيبه قوي يا معوض.
3: مديحه، ناوليني كوبايه الميه دي.
1: اهي، يا رب يشفيك ببركه الامير تدرس والقديس ابو نفر.
3: يا رب، عارف ان شفاعه قدسيك مقبوله عندك. مش معناه يا رب يا ابو نفر القديس، الله صاحب بير المعجزات وميه الشفاء، اطلب من رب المجد يسوع المسيح انه يشفيني ويريحني من الالم.
1: ربنا يسمع طلبتك يا اخويا.
3: خد يا مديحه بقيه الميه حطيها في التلاجه وانا هدخل انام. بركتك يا ابو نفر يا قديس الله، بركتك يا قديس الله.
1: معوض معوض، اصحى هتتاخر بقى، الساعه بقت 7:30 كده، هتتاخر على الشغل.
3: صباح الخير.
1: مالك؟
3: ها؟
1: مالك؟
3: مش عارف، حاسس ان عينيا بتحرقني يا مديحه، الحقيني.
1: وريني كده، افتح عينيك. يا دي حمرة زي كاسات الدم. انا هروح اجيب لك شويه ميه من بتاعه ابو نفر اللي في التلاجة.
3: انا حاسس ان عملت عمليه في عينيا يا مديحه. شفعتك يا ابو نفر.
1: ايه ده؟ الحق يا معوض.
3: في ايه؟
1: بص، الميه بقت لونها احمر زي الدم.
3: مديحه، انا دي مليانة رواسب كأنها جلدة أو حتة لحم صغير.
1: إيه ده؟ الكلام ده معناه إيه؟
3: مديح، أنا شايفة كويس قوي. أبو نفر عمل لي عملية بعناية. أبو نفر عمل لي عملية بعناية. أشكرك يا رب، أشكرك يا أبو نفر، أشكرك يا أبو نفر.
1: مش قلتلك ربنا مش هيسيبنا؟ إحنا لازم نروح الدير ونسجل المعجزة دي ونشكر أبو نفر على المعجزة.
3: أنت مستنية إيه؟ يلا بينا دلوقتي.
4: انتوا عارفين كمان ان البير نفسه كان ليه معجزة اكتشاف. المعجزة دي كانت تقريبا من قرنين من الزمن. ابو نفر ظهر لرئيسة الدير وقال لها ان المكان اللي هي فيه ده كان هو نفس المكان اللي كان عايش فيه، ووراها مكان البير اللي كان بيشرب منه، وقال لها احفروا واشربوا منه. ولما عملت الراهبات زي ما ابو نفر قال لهم، لقوا البير بس كانت ميته ملحة. فظهر للأم رئيسة الدير تاني وقال لها طفوا الشورية في المية اللي في البير بعد القداس عشان المية تبقى عذبة وتبقى شفاء لكل الناس. ولما دوروا على صحة المعجزة دي لقوا أيقونة أثرية لأبو نفر جنب البير، وكان مكتوب تحتها أذكر يا رب عبدتك المهتمة الأم مارينا رئيسة الدير الأمير تدرس بحارة الروم. والأيقونة دي أثبتت صحة المعجزة. طباك يا أبو نفر السائل.

طباق يا قديس الله، لأن مية بيرك اتشبهت بمية بيت حسدة اللي كان الملاك بيحركها، كانت بتشفي الناس وقت نزولهم فيها. فعلا بيرك ده بير المعجزات. يلا يلا يا جماعة، أظن بقى دلوقتي نعمل تمجيد لقديسنا العظيم أبو نفر السائح.

تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ثلاث كنائس من الكنائس اللي كانت في اسيا الصغرى، وهي افسس وسمرنا وبرغاموس. وشفنا ان السبع كنائس تشير الى حال الكنيسه الحاضر في كل العصور، وبيختلف من بلد لبلد او من مكان لمكان، وبتختلف في حياه الانسان الواحد. يعني مره الواحد يبقى موقفه زي افسس في وسط الضيق، يبقى زي سمرنا لما يبقى في فكر شهواني، يبقى زي ثياتيرا، وهكذا. فالحقيقه دراسه السبع كنائس بتكشف عن عمل الله العجيب في حياه الكنيسه تحت اي ظرف من الظروف. هناخد النهاردة الكنيسة الرابعة في الأصحاح الثاني ابتداء من الآية 18. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابل التي

التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. الحقيقة معاملات الله معانا عجيبة وجميلة، ونفسنا نتعلم إزاي الإنسان يتعامل مع الآخرين يعني بالديسنسي واللطف بتاع ربنا في معاملته معانا. بالمناسبة دي إنسانة خارج أمريكا أول امبارح الحامية كانت في ضيقة شديدة، وجوزها كان يعني صعب للغاية، لدرجة إن إلى حد ما بعض الكهنة هناك قالوا إيه المانع أن تسيبه، يعني وصلت لدرجة صعبة قوي. ولكن في حب شديد واحتمال صممت قالت أنا مش ممكن أعمل سيباريشن. ولو بالمنطق البشري نقول إنسانة غير حكيمة وحتضيع نفسها وتضيع ولادها. فالنهاردة وهي بتكلمني تقول لي شوف ربنا ده لذيذ قد إيه، لما أنا قبلت إنه ما أعملش سيباريشن من داخلي فربنا كافئها بشيء ما كانتش تتخيله، يعني ما كانتش بتحلم بيه، ده خير كتير أوي. ربنا اوعى تفتكروا ان هو ينسى اي عمل حلو، بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزداد. هتتمسك على الواحدة ربنا هيمسك لك على الواحدة، وهتفلت من ايده فين، هتفوت وقلبك يبقى واسع هو هيفوت وقلب واسع من ناحيتك، هتبقى لطيف مع الناس هيبقى ألطف منك في معاملته معك. نفسنا يكون عندنا هذا الإحساس الحقيقي إن حياتنا مش كيفما كان، لكن في خطة إلهية، في تدبير إلهي، في عمل فائق ربما ما نكتشفهوش النهاردة نكتشفه بكرة، وربما ما نكتشفهوش بكرة نكتشفه في السماء. هنفاجأ في الحياة الأبدية كثيرون هيتمتعوا بأمجاد أبدية كنا هنا كن بنستخف بيهم أو نستهين بيهم أو نعتبرهم مش حكمة أو ناس يعني متساهلين ومتهاونين في حقوقهم، وبعدين يطلعوا كواكب بهية في يوم الرب العظيم. فثياتيرا لما تخيل عندهم واحدة تدعي إنها على علاقة بربنا وتسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبي، يعني هي في مظهرها تقولك أنا بتنبأ، وتستخدم إذا كان شكلها أو سياستها أو تعلق الناس بها، فتسقط في خطية الزنا وتسقط الكثيرين معها. ومع كده يقول له إيه؟ يقول له لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة اللي اسمها إيه؟ إيزابل التي تقول أنها نبية. يعني حتى في توبيخه زي ما شفنا قبل كده المرة دي خطية مش سهلة. تخيل لو واحد يعني شاف واحدة وبتستخدم الدين تدعي النبوة وهي بتوقع الناس في النجاسة والخطية، وهيحل غضب ربنا على المجموعة بسببها. ومع هذا يقول إيه؟ يقول لكن عندي عليه قليل، يعني أنا واخد على خاطري منك.
احنا دايما بنعمل اكزاجيريشن لما بنتكلم عن خطيه، لما بنتكلم عن خطيه اي انسان. لكن ربنا لما يتكلم عن خطيه انسان او ضعفاته ببساطه وبهدوء، لانه هو قدامه خطه طويله يشتهي خلاص كل انسان مهما كان هذا الانسان. وقبل ما يقول له لي عليه قليل يقول له ايه؟ يقول له انا عارف اعمالك وعارف محبتك وعارف خدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيره احسن من اعمالك الاولى. انا دايما نقول ايه، يا عيني خساره الايام بتاعت زمان. يقول له لا، ده انا فرحان بيك، اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك وايضا تقدمك، بحيث اعمالك الحاليه أعظم من أعمالك القديمة. ومع كده في نقطة إيه؟ في نقطة ضعف صعبان عليا أنك أنت تضيعك، وجود إيزابل في وسط الإيه؟ في وسط الشعب بتضيع الشعب. النقطة دي حذر منها كثير من آباء الكنيسة. قال ضربة الشيطان تختلف مع أولاد الله عنها مع أولاد العالم. مع أولاد ربنا ممكن يكون الشخص راهب أو كاهن أو متوحد، ويقول له أنت بتصوم وبتصلي وبتعمل مطنيات وحافظ الإنجيل وبتقول آيات جميلة والناس كلها متعلقة بيك وصلواتك أنا بقبلها وبسببك أنا بحل مشاكل كتير، ويسقط في الكبرياء فيظن أن هو إيه؟ بار. هو بنسميه البر الذاتي، أو بنسميها الضربة اليمينية، ودي أخطر من الضربة الشمالية. الناس اللي بره ما لهمش علاقة بالكنيسة يقولوا أنت رايح الكنيسة وهتقرأ الإنجيل وإيديك النجسة دي وعينيك اللي بتقول يمين وشمال بلا ضابط وقلبك اللي مليان حقد وخطاياك الكتيرة، وشوف لك حل، سيب ده مش طريقك، ده طريق حد غيرك. فضربة الناس اللي جوه الكنيسة اللي ليهم اسم أو ليهم دور أو ليهم حتى كرامة قدام الناس ضربة البر الذاتي، ودي أخطر من ضربة التاني اللي هو بره الكنيسة ويتهم بإيه، أو عدو الخير يقول له ما فيكش فايدة ويأسه ويحطمه. ضربة البر الذاتي أخطر من ضربة اليأس اللي بيسقط فيها الأشرار. يتكلم عن المسيح، احنا شفنا المرات المره اللي فاتت، ونفسي مره كان يتكلم عن المسيح في السبع كنايس، كل مره يظهر بشكل يتناسب مع احتياجات الكنيسه. المره دي يقول ايه عن المسيح؟ يقول له بص، انا الفاحص الكلى، احنا بننطقها الكلى، هي الكلى كليتين يعني، والقلوب، وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله. طب هتسمي ربنا ده يظهر شكله ايه؟ يقول هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. ايه حكايه العينين كلهيب نار وايه حكايه الرجلين اللي مثل النحاس النقي؟ الكنيسه حلوه ومتقدمه وفيها اعمال جميله وفيها صبر وفيها حب وفيها حاجات كتير، لكن فيها حاجة مستخبية، واحدة ست تحت ظهور إنها نبية، ودي بتحصل كتير حتى في العصر الحالي. واحد يدعي إنه بيشوف القديسين ولا إنه هو يعني بيعرف الغيب، وتلاقي الناس تتلم حواليه وهيصة كبيرة مثل هذه المرأة إيزابل المرأة الزانية. فأنا عيني لهيب نار. كلمة عيني لهيب نار يعني ما فيش حاجة تفلت من إيه؟ من نظري. بشوف أعماق القلب اللي في الداخل مهما بدا الإنسان بمظهر مخادع من بره. عشان كده يقول أنا الفاحص الكلى والقلوب وأنا اللي حدي كل واحد حسب أعماله. فعلاج ان في شطر، ان في العينين كلا

واللهيب النار ده يقدر ايه؟ يحرق الشوك اللي جوه القلب، يقدر يبتر يشيل الخطيه من جوه القلب. لما الانسان يقع في خطيه ومش قادر يخلص منها مره واثنين وعشره وعشرين، يقف قدامه ويقول له يا رب مين يقدر يحرق الخطيه الرابطه في اعمالي غيرك؟ مين يقدر يطهر اعمالي زي ما ارسلت نار على ذبيحه ايليا، وزي ما كنت بترسل نار على مذبح العهد القديم ويقولوا عن النار دي ما كانتش بتطفي ابدا، ذبائح مستمره. حتى في ايام السبي قيل ان كان في ناس في الخفاء باستمرار يرموا، يعني ما يخلوش النار تنطفي، فكانت النار شغاله لغايه لما رجعوا من السبي. فاولاد الله فيهم روح الله الناري، اللي يحرق الخطيه مش يحرق القلب. فتقول له يا رب اديني لهيب قلب ناري عشان اعيش مقدس ليك. الكنيسه اللي بعدها اللي هي الخمسه، كنيسه التي في سردس. اكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس هذا يقوله الذي له سبعه ارواح الله. غالبا يقصد هنا روح الله القدوس اللي بيعمل في اسرار الكنيسه السبعه، او اللي عمله عمل كامل، لان السبعه يشير للكمال. والسبعه الكواكب، انا عارف اعمالك، انا لك اسما انك حي وانت ميت، كن ساهرا، شدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت، لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله. فاذكر كيف اخذت وسمعت، واحفظ وتب، فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص، ولا تعلم اي ساعه اقدم عليك. عندك اسماء قليله في سردس لم ينجسوا اثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض، ولن امحو اسمه من سفر الحياه، وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. من له اذن في السماء فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. حاجه عجيبه لو قارنا الكنيسه دي بالكنيسه اللي فاتت. كنيسه ثياتيرا كنيسه جميله، اعمال ومحبه وخدمه وايمان وصبر وتقدم في الاعمال، يعني في نمو. لكن في حاجه صغيره، واحده ست مستخبيه، ومستخبيه في دور انها نبيه وملخبطه الجو. عشان كده بيقول ليه عينين ايه تكشف حتى لو كان الايه الشر ده مش باين، حتى لو كانت مستخبيه في ثوب النبوه، حتى لو كانت الناس كلها بتحترمها وبتجيلها وفاكره انها هي بترشدهم الى معرفه المستقبل. الكنيسه دي العكس. الكنيسه دي يقول عنها ايه؟ يقول في الكنيسه الى سردس، يقول انا عارف ان ليك اعمال شكلها من بره حي لكن انت ميت، يبقى الغالبيه تعبانه. وبعدين يرجع يقول ايه؟ اذكر كيف اخذت وسمعت، واحفظ وتب، فان لم تسهر اقدم عليك كلص، ولا تعلم اي ساعه اقدم عليك. عندي عليك، عندك اسماء قليله في سردس لم ينجثوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. الخطية مهما صغرت، زي ما قال يشوع في إيه؟ في إسرائيل إيه؟ حرام يا إسرائيل، في داخل إسرائيل حرام بسبب عاخان. هن زي ايه؟ زي الكنيسه بتاعه ثياتيرا، في داخلك حرام، في واحده ايه تدعي النبوه وهي فزدانه وبتفسد الاخرين. الكنيسه دي انت ميت وبتدعي انك حي، لكن فيك جوه ناس انت مش شايفهم، انا شايفهم. دول ايه؟ قال دول ناس طاهرين قديسين لابسين ثياب بيض، لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون.
ودول رغم قلة قليلة لكن أنا دول ولادي الغالين عليا. بيقول إن حقيقي دول لأنهم بيغلبوا سيلبس ثيابا بيض ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. يعني مهما كانت الخطية صغيرة ممكن تضيع عمر الواحد، ومهما كان الحاجة الكويسة صغيرة ترفع الواحد للسماء. حاجة جميلة تدي رجاء. يعني في خطية رابضة خلينا سهرانين ونصلي إن ربنا يشيلها. في ناس ولو كانوا قلة قليلة ولو كان واحد، من أجل هذا الواحد ربنا يبارك البلد كلها. في أرمية خمسة، أرمية كان مر نفس لأنه عاصر بعد كده السبي، ده النبي اللي عمل مراسيه أثناء السبي، وكان بينذر الملك وبينذر القادة ورجال البلاط والكهنة، ما حدش عايز يسمع له، حتى أهل بيته حتى عيلته كان بيتهموه إن خائن وطن. أرميا النبي كان مر نفس، يبدو كده كان بيقول وبعدين يا رب نهايتها إيه؟ بعدين نهايتها إيه؟ اقرأ أرميا خمسة يقول له إيه؟ يقول له اسمع أرميا، ممكن تاخد مجموعة كده أولادك اللي بتحبهم أو أخواتك اللي بتحبهم القلة القليلة دي جدا زي الكاتب بتاعه، ممكن تقول في شوارع أورشليم وتدخل في ساحاتها في الميادين بتاعتها تدور لي تلاقي واحد عدل واحد بار. قال له بعدين، قال له من أجل هذا الواحد أعفو عن المدينة كلها. إيه ده؟ إيه الجمال بتاع حب ربنا ده الفقر؟ طبعا مين الواحد ده اللي من أجله يعفو عن المدينة كلها؟ ده المسيح. من أجل هذا الواحد اللي حمل خطايانا عفى كل المؤمنين الحقيقيين من آدم إلى المجيء الثاني، كلهم يتربطوا به ويطلع بهم لفوق للسماء. فربنا منتظر عايز يشوف واحد عادل. مش ممكن الواحد يدخل كده في صيام الرسل ويقول له يا رب ما تاخدني أنا أكون العدل، ما تستهنش، ما تقولش مع إيليا النبي قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وها هم يطلبون نفسي، خد نفسي بقى وريحني، حتى تمرر لي نفسي مرة ونهايتها إيه؟ يقول له يا إيليا في حبيبي 7000 لم يحنوا ركبة لبعض، هتشوفهم في الأمجاد في يوم الرب العظيم 7000 ممكن منهم أطفال منهم سيدات منهم ناس أغنياء ناس فقراء أصناف كتيرة، محدش يعرف عنهم غير ربنا، عرفهم فئة اللا معروفين سميهم. قل ربنا ممكن يا ربي تدعوني أكون واحد من 7000 اللي لم يحنوا ركبة لبعل بعد، ممكن تدعوني زي أهل ثياتيرا أكون من ضمن اللي أنت بتقول عنهم في ثياتيرا، سوري في ساردس، يقول إيه؟ الذين لم ينجسوا ثيابهم سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقين أو لأنهم مستحقون، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكة. عايز أعرف المنظر ده هيبقى شكلنا إيه؟ خير كده ربنا ياخدك بحضنه كده وانت طالع السحاب ويجي يقدمك للآب يقول ده اللي كان بركة نيوجيرسي كلها، ده اللي كان بركة كنيسة كذا، ده اللي أنا اللي كان مفرح قلبي ومفرح قلبك ومفرح قلب الروح القدس ومفرح الفردوس ومفرح القديسين. هل ممكن كل واحد وكل واحدة كده يرمي الزبالة بتاعت العالم لألا يكون في داخلنا مثل تلك اللي قال عنها إيزابل التي تقول أنها نبية وهي تعلم وتغوي عبيدي؟ يعني ريت

أشرار عبيد الأولاد الحلوين ترويهم عشان يزنوا معاها. فإحنا محتاجين كل واحد يتقدم قدام ربنا ويقول له: هل تقيم مني القلة القليلة المقدسة؟ هل تملأ حياتي بالطهارة والعفة والنقاوة حتى في أحلام يقظتي، حتى يا ربي في أحلامي، حتى يا ربي في أوضتي وأنا لوحدي؟ هل تكون أنت يا ربي القائد اللي معايا، مرافق ليا، اللي لما هطلع فوق هلاقيك شايلني شيل تمشي أو إيه؟ سيمشون معي. تصور كده أنت بتتمشى. عارف في قصة جميلة قريتها زمان، كان في ملك لطيف قوي ويحب الناس ويحب الجيش قوي، وبعدين كان جاي من نصرة أو حاجة زي كده، والجيش كله بقى مصطف بيحيي الملك المنتصر، وهو لأنه بيحب أنيه يمين وشمال على الجند، فليه عسكري اللبس بتاعه متبهدل، فجي كده إيه ساب الموكب وجي قرب منه ووشوشه، قال له: يبقى إيه؟ بخلي بالك، يا ريت لبسك يبقى مهندم، لأنك أنت قائد في الجيش، أنت يعني عسكري في الجيش، لازم تكون لبسك حلو. ومشي، محدش حس بيه. هو مشي من هنا، والضباط وكبار القادة قالوا: مين ده اللي الملك بيحبه بيوشوشه، اللي جه لغاية عنده؟ فبدوا يديله ترقيات لغاية ما ارتفع، وهم مش دريانين إيه اللي قاله له. هو ده بقى اللي بيقوله ربنا، بيقول له: أنا ماشي معاك. إيه؟ يقول: سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. واقف كده قدام أبي وقدام الملائكة أقول: هو ده اللي إيه؟ ده هو ده اللي واخد النصرة، اللي كان معايا وهيبقى معايا ويشترك معايا في المجد. يا رب ادي الكنيسة كلها وادي غير المؤمنين يذوقوا حلاوة حبك. نفسنا كده تيجي توشوشنا وتكلم معانا، تخلي السمائيين يبصوا كده يقولوا: مين ده أو مين ده اللي المسيح مهتم بيها بهذه الصورة، حتى ولو كنت بتعاتبنا على خطايانا. فده اللي له سبعة أرواح الله، يعني ما تخافش، القليلين اللي عندك دول هيبقوا سر أمجاد كبيرة، لأن روح الله عامل فيهم. بالنسبة اللي بعدها، فيلادلفيا: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري، وأنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا أأتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج خارجا، واكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فالكنيسة السادسة بتاعت فيلادلفيا بتتكلم عن عندها مشكلة اللي هي إيه؟ التراخي في العمل. التراخي في العمل. أنا عارف أعمالك، لكن بصراحة مش إيه؟ أنت متهاون. أنا هحفظك من التجربة، وأنا هخليك تغلب اللي هم من مجمع الشيطان، وعرفت مركزك إيه في السماء. أنا اللي ماسك المفتاح إيه؟ معايا مفتاح داود، أفتح لك أبواب الفردوس، حدش يقدر يمنعك تدخل.
وادخلك الفردوس واغلق عليك، مفيش شيطان يدخل لك. محفوظين في ايدين ابن داود. مين يا ربي اللي يقدر يضبط عينيا؟ مين اللي يقدر يضبط لساني؟ مين اللي يقدر يضبط افكاري؟ مين اللي يقدر يضبط عواطفي الداخليه؟ هنا نقف ونقول له انت تعلم يا ربي ضعفنا، ولكن انت يا ربي بترفعنا عشان نعرف احنا مركزنا ايه في السماء. هل مركزكم في السماء؟ اجعلك عمودا في هيكل الهي. عارف لما تروح الفاتيكان تلاقي المسبح بتاعهم الرئيسي عباره عن اربع تماثيل، منهم اظن اثناسيوس الرسولي، كيرلس الكبير، أظن ثلاثة أقباط وواحد مش من قبلي، ده في الفاتيكان. ده عمود على المسبح. تخيل لما يبقى كنيسة وده العمود اللي إيه ساند الكنيسة كلها. لما بتتقدس في إيدين ربنا وتقول له تدخل جوايا وتقدس أعماقي وتديني كده إنك أنت إيه؟ إنك تعمل في داخلي، تفتح أبواب طاقاتي الداخلية وروحك يسكن فيها، ولا تسمع وتقلق فلا تسمح لعدو الخير أن يدخل. في قصة لطيفة قريتها زمان، كان في إنسانة نقية وطاهرة، وبعدين في يوم من الأيام شافت رؤية أنها قاعدة في البيت بتاعها والكوخ بتاعها صغير، وبعدين الشيطان الزنا جاي وجاي بعنف وبيخبط على الباب عايز يوقعها في شهوات رديئة. فبصت كده قالت له انت فين يا رب؟ قال انا جنبك. قالت له ممكن تسمح تفتح الباب؟ فطلع يفتح الباب فشافه الشيطان فقال له ايه رونج ادريس، طلع يجري. هل ممكن تسلم قلبك كده وتقول له تمسك المفتاح بتاع قلبي؟ لما يجي فكر شرير يجي الفكر يقول لا ده رونج ادريس، لان اللي بيفتح وبيقفل مين؟ اللي معاه مفتاح يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، ويسميه الذي له مفتاح داود، الذي له مفتاح داود. ربنا يدينا احبائي يكون لنا الباب المفتوح على السماء والمغلق امام الشيطان وامام الخطيه. هناخد الكنيسة الأخيرة السبعة، وهي كنيسة اللاودوكيين. هذا يقوله الأمين، الشاهد الأمين الصادق، بداية يعني رئاسة، كلمة اليوناني بداية أو رئاسة خليقة الله. أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حار، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عوريتك، كحل عينيك بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، كن غيورا توب، أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن للسمع فليسمع لما يقول الروح للكنائس. حاجة عجيبة قوي، دي آخر آخر كنيسة بتعاني من اللي بيحصل معنا كلنا من وقت لوقت، الفتور الروحي. تقول مش حاسس بوجود ربنا، بقرأ الكتاب المقدس مش حاسس إنه بيرفعني للسماء، بقف في القداس مش قادر أشترك في القداس وقلبي يشترك في عمل ربنا. فده الإنسان الفاتر اللي ليته كان باردا أو حارا، لكن لأنه فاتر أنا مزمع أن أتقيأ.

الفات البارد بيعرف انه بارد، فيقف يصرخ، فربنا يلهب قلبه بنار الحب، فيبقى قلبه ملتهب، والملتهب ربنا بيزيده اكتر واكتر. لكن الفاتر اللي مره مع ربك ومره مع قلبك، ده انسان بيبقى سوري في حياه يعني فيها ميوعه، ما فيهاش الستريت فورورد، يا ابيض يا اسود. المسيح ما عندوش رصاصي ابدا، اما مقدس واما دنس، اما في الفردوس اما في الجحيم، ما فيش بين الاثنين حاجه في النص. يا ترى هل انا مقدس لله؟ طب في ضعفات، ما تخافش، يقول له ما تقلقش، اذا كان فيك ضعف انا اشتغل، انا واقف على الباب، انا اللي اجي لك مش انت اللي هتجيني، ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. انا مش حاجه عشان اقول لك انا هغفر لك خطاياك، ده بسيطه، انا جاي اقول لك بيتك يبقى بيتي واكلك يبقى اكلي وهعيش معاك، وتبقى انت من اهل بيت الله، وتبقى البيت بتاعك الكنيسه، ولما هتطلع فوق هديك اجمل حاجه. ايه اللي هتدهوني؟ قال يجلس معي. الحقيقه لما مره جيت اكتب عنها وانا بدرس في سفر الرؤيا زمان، قلت يجلس معي في عرشي، ده ايه ده؟ ايه تخيل لو واحد قال انا لما هطلع فوق هقعد جنب المسيح، لا ده مش جنب المسيح، على الكرسي معاه، على نفس الكرسي حاجه، ده لو واحد قالها يقول ده هرتوقي ويعملوا له مجمع يشلحوه. الكتاب بيقول كده، بيقول الانسان اللي يقبل عملي انا اروح له بيته هو يجي بيتي، انا اقعد على الكرسي معاه واكل وهو يقعد معايا ويشترك في المجد الابدي. اي جمال اكتر من كده؟ ايه اللي ممكن ننتظره من محبه ربنا اكتر من كده؟ والمهم ان خلاها اخر واحد، وخلاها في خطيه يعني لا زنا ولا نجاسه ولا كبرياء ولا محبه مال، نقول كل ده في اي واحد يقول لك لا لا لا ده ما عنديش، لا الخطيه اللي حتى بنطونيوس اللي هو يعني بنعتبره التوب، مره وقف قال له بعدين انا تعبان من الفتور، فبعت له ملاك يوريه ازاي يعيش. فما فيش انسان فينا ما بيمرش عليه فتره فتور، كلنا بلا استثناء، فيش كبير من وقت لوقت ربنا كده ايه يسمح بالفتور عشان يكسر الكبرياء بتاعنا. ولكن ورا الفتور ده ايه؟ نصرخ فيقيمنا ويقول انا جاي اقعد معاكم، ولا تقلق وندردش مع بعض، ولا هفتح سيره الخطيه معاك، انا جاي اكل معاك اتعشى معاك، انا جاي ادخل بيتك اللي بقي بيتي، وانا هاخدك معايا وتجلس معي على عرشي. اتكلم كده عن المسيح الجميل ده في الاخير، يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداءت خليقه الله. ايش معنى هنا حاطط الامين الصادق الامين؟ لانه وعد مش ممكن واحد يتخيله، اجلس مع المسيح بتاعي على عرشه، فايه الكلام اللي بيتاكل؟ يقول انا امين، مش امين يعني نعم زي ما بنقول بالمعنى ليكن هذا، بيسموها كده احيانا الترجمه بتاعتها، لا الامين يعني فيتفول، يعني انا لما اقول كلمه هنفذها، الصادق لا اكذب، والامين اللي وعدت بيه هديه. يا ريت نتمسك بهذا الوعد الالهي، نقول له بص وعدت تدخل جوه ايه؟ تدخل جوه بيتي وتتعشى معايا، وعدتني هتدخلني واجلس معاك على عرش واتمتع بايه؟ شركه امجادك. يا رب يدي الكنيسه كلها نتتمتع بهذه الامجاد لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

الإنجيل القداس من شارة معلمنا ماري لوقا الإنجيلي إصحاح 10 بركاته علينا أمين. تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يعلن له. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وقال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوك أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون فلم ينظروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. إذا ناموسي قام يجرب قائلا: أيها المعلم، ماذا أصنع لأرث الحياة الأولى؟ قالوا للرب عندما شافوا مرضى، أخرجوا شياطين، صنعوا قوات باسم المسيح، رجعوا فرحانين، قالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم، ولكن افرحوا أن اسماءكم مكتوبة في السماء. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماوات والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الفهماء. وقال الرب أيضا: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق.

يعني إعلان ملكوت الله وأسرار الله، تعلن للبسطاء، للأطفال الصغار. في الترجمة الإنجليزية

الأطفال الصغار the babes رضع صغيرين ببهات يعني. كل أسرار الله المكنونة منذ الأزل والعالي عن أفكار الملائكة تعلن للبسطاء إذا كان الإنسان قلبه بسيط. طبعا ما احنا بنشوف بالقلب مش بنشوف بالعين البرانية دي. تعبير صادق جدا يقوله العامة من الناس، يقول لك قلب اتعكر اما يقع في في في مشكلة مع اخوه او مع انسان او عراك او خناق او اختلاف في الرأي، يقول لك قلب اتعكر. تعبير صادق جميل لذيذ. لما يتعكر القلب تبقى راحة الرؤية، يبقى الإنسان ما يشوفش ربنا. لو اتعكر قلب الإنسان يبقى الرؤية الصافية راحت منه، يبقى ما يشوفش ربنا. صلي زي ما هو عاوز بقى مش هيشوف حاجة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، اوعى قلبك يتعكر. ليه؟ لان ده الرؤية، ده البصيرة، ده العين، دي اللي هتشوف بيها ملكوت الله واسرار الله. عشان كده لما الفريق الناموسي ده قام يجرب المسيح قال له ايه؟ قال له ماذا فعل أرس الحياة الأبدية؟ المسيح عارف قلبه، قال له انت بتقرأ ايه وحافظ ايه؟ قال له حافظ الوصايا، تحب الرب لك بيسمع محفوظات، حب الرب لك من كل قلبك ومن نفسك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. قال له افعل هذا. يبدو ان الناموسي ده كان ما فيش يعني محبة القريب دي، محبة القريب دي أقرب من محبة الله. ليه؟ محبة الله دي حاجة غيبية، أن أنا مش شايف ربنا لكن أنا شايف أخويا. فالقديس يوحنا الحبيب اللي اختبر المحبة، تلميذ محبة المسيح اللي اتكلم فعلا عن المحبة اللي اختبرها، قال إيه؟ إذا كنت تقول أن أنا بحب ربنا وما انتش قادر تحب اخوك اللي انت شايفه فانت كذاب. اقراها، ارجع لرسالة يوحنا الاولى واقراها. ان كان واحد يقول اني احب الله الذي لا يراه وهو يبغض اخاه الذي يراه فهو كاذب. اذا يستحيل على الانسان اللي مش عارف يحب اخوه انه يحب ربنا، يستحيل، لان انا شايفه وحسه ولمسه مش قادر احبه. امال احب اللي انا مش شايفه ازاي؟ عشان كده بقول لك ايه، القلب منه مخارج الحياه. طبعا للاسف الشديد من غير وعي بنفقد نقاوه القلب من غير وعي على حاجات تافهه، ممكن تافهة جدا كمان، على أمور تافهة جدا نفقد نقاوة القلب. طب ولما نفقد نقاوة القلب نفقد الرؤية، نفقد البصيرة. طب لما نفقد البصيرة لن نرى الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم عنهم نظر، حافظين ها، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عشان كده احنا وجودنا على الارض وجود مؤقت، وانتوا عارفين وجود مؤقت وزمن قصير جدا، مهما طالت السنين صدقوني زمن قصير. احرص على نقاوة القلب عشان انت مدعو الملكوت، احنا مدعوين لملكوت الله. اوعى تفقد ملكوتك واكليلك.

سبب نقص المحبة يفقد الإنسان الحياة الأبدية، خسارة عظيمة. بسبب نقص المحبة يفقد الإنسان نصيبه في الميراث الأبدي. بسبب عدم نقاوة القلب يعيش الإنسان زي أهل العالم. نقوا قلوبكم أيها الأحباء. قلب النقي البسيط يعاين الله. في تاريخ الكنيسة أباء كثيرين جدا وصلوا إلى نقاوة القلب، كان قلبهم زي الأطفال. أنت عارف يعني إيه طفل، تعرف كويس أوي يعني إيه طفل. يستحيل طفل يكون زعلان ويضحك في وشك، يستحيل. طفل ما يعملش كده، يعملوا كده الخبثة، إنسان الخبيث اللي يعمل كده، قلبه متعكر وشه بيضحك، دي وحشة. الطفل ما يعملش كده، زعلان بيعيط، فرحان بيضحك. بس احذروا من أن يعيش الإنسان بوجهين. طب دي أعملها إزاي؟ أتوب. طب احنا اتعلمنا الحاجات الوحشة دي من العالم، من اللي علمونا، من ناس غير روحيين، اتعلمنا من العالم كده. الواحد يبتسم في وش الواحد وقلبه مضروب للأسف. طب واعمل ازاي؟ اتوب. اعمل ايه يعني؟ ادخل مخدعي وابكي على نفسي وارجع تاني واطلب من المسيح بإلحاح شديد، اقول له ارجوك نقي قلبي وكليتي، ارجوك. ابكي قدام المسيح بكاء شديد واقول له رجع لي بساطتي، رجع لي ان انا اشوفك في اخويا. انا احب اخويا ازاي؟ اشوف المسيح فيه، المسيح حلو. اشوف المسيح في اخويا، اول ما اشوف بص في صفحة وجه اخويا كده الاقي شخص المسيح، حبه قوي من قلب طاهر بشدة بلا رياء قد المسيحيين. يعني اذا كان الانسان يجد في نفسه ان هو مش سالك بحسب قانون المحبة، يبكي على نفسه، يرجع لنفسه ويبكي عليها ويتوب، يقدم توبة لله ويقول له أرجوك يا رب، أرجوك رجع لي بساطة قلبي ونقاوة قلبي، ورجع لي محبة لإخواتي بحيث أن أنا لا أرى شر في القريب. ولما الواحد يصلي بأمانة كاملة ويطلب بإلحاح من المسيح ياخد، طبعا بعد ما يكون اتوسخ ممكن ممكن يرجع تاني الواحد لبساطة الطفولة ويحب الناس ببساطة وطفولة. حتى مهما عملوا فيه من فصول، طبعا ليه؟ لأن النعمة قادرة أن تعيد للإنسان ما فقد منه. نعمة المسيح قادرة أن تعيد إلينا ما فقد منه. أنا دخلت في مشاكل مع ناس كتير، اتخاصمت مع ناس كتير، وبعدين تعاركت، وبعدين غلبت نفسي بقى، ابتدى ايه، قلت ايه الفرقة كويسة وبس من بعيد لبعيد، وسلام من بعيد لبعيد كده. يعني ده اخر ما وصلت اليه، اخر المربوط. يعني كنت زمان اتعارك واتخاصم وبعدين ما اكلمش، وبعدين ابقى مش عاوز اشوف فلان ولا عاوز اسمع صوته، وبعدين ايه غلبت نفسي قوي ورحت اولى ابتدائي. فعملت ايه؟ عملت اهلا وسهلا، سلام على الريحة ده، وقلبي من جوه برضو مقفول. مش ممكن، مش ممكن. هي دي المسيحية؟ تفتكر ان ربنا يرتاح في قلب انسان بهذا الشكل؟ مستحيل. تفتكر لما الانسان ده يصلي يجد صدر يسوع المسيح، يلاقي قلب يسوع مفتوح كده؟ اصل ايه المحبة دي؟ اخد وعطى. انا احب المسيح يعني ايه؟ يعني اخد وعطى، يعني احبه ويحبني. طبعا بيحبني دي ما فيهاش ادنى شك، احبنا واسلم نفسه لاجلنا، مات المسيح لاجلنا. طب كويس. طب ومحبتي للمسيح
ما انا بقول لك المحبة ده زي الريزونانس، زي الرنين، زي الصوت لما يروح ويرجع صدى الصوت ده، المحبة كده. فانا اقول ان انا احب المسيح والمسيح بيحبني جدا ومات من اجلي وانا احبه، يقول لي طب وريني البروف، وريني البرهان. اقول له ايه؟ انا بحب اخواتي، انا بحب اخواتي، انا بحب اولادك، واذا كنت بحبه اكره ولاده؟ تفتكر دي يعني تمشي؟ احب المسيح جدا من قلبي وموت من اجل يسوع بس بكره ولاده، تنفعش؟ ما تمشيش، مش صح. الذي يحب الوالد يحب المولود منه، احنا اولاد الله. انا احب الكنيسة كلها، احب كل واحد. ليه؟ مولودين من الله. طب بس فيهم خطاة وانا ماشي، فيهم ناس يعني بيعمل فصول وحشة قوي قوي قوي ما يصحش حتى ان يكون مسيح، انت ماك. محبة ايجابية، محبة لا تعرف النقص. طبعا زي ما بقولك يعني احنا في ده في الموازين الى فوق، وبنعترف قدام المسيح ان احنا يعني فشلنا كتير في تكميل المحبة. فالامر يحتاج الى توبة، مش يحتاج الى وعظ، مش محتاجة وعظ، محتاجة توبة، محتاجة الواحد يرجع لنفسه بصدق، قول انا بكسر المحبة ليه؟ طب انا ادخل الملكوت ازاي وانا كاسر المحبة؟ لما يبتدي الانسان ويتشجع والنعمة تديله ويبتدي يرجع للبساطة الاولى والعين الاولى والقلب الاول، يعاين الله. انت بتدخل الكنيسة بتشوف ايه؟ انا ما بشوفش حاجة. غيرك شاف في الكنيسة مجد الله. ما بتدخل الكاتدرائية في مصر بتشوف كرسي مرمرقس، بتشوف ايه؟ كرسي. ما اشوف ايه؟ قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة كان يرى قوة الله حل على كرسي مرمرقس. كل مرة يدخل الكنيسة يشوف قوة الله، لذلك كان يرفض ان يجلس على الكرسي مدى حياته، كان يقعد تحت على السلالم بتاعت كرسي مرمرقس والمش قادر. رؤية. انت لما بتدخل تتناول بتشوف ايه؟ ما بتشوفش حاجة. غيرنا شافوا اسرار الله حالة في الهيكل، شاروبيم وصرفيم وملائكة ورؤساء ملائكة، شيء مهول. شافوا نعمة الله حالة في الهيكل. اشعياء النبي في القديم في العهد القديم قال رأيت السيد الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل والشاروبيم والصرفيم حوله، وسمع أصوات التسبيح. عشان كده بقول لك يعني قلت الرؤية، قلت الرؤية وراحت بساطة القلب. الإنسان اللي زي الطفل كان زمان يبقى الواحد عنده 70 سنة لكن طفل. ليه؟ لأنه ما تعكرش، حفظ المحبة، حفظ القداسة، تسخش. البابا زخرياس نمر 64 من بابوات الكرازة المرقسية، كان في أيام الحاكم بأمر الله. يقول التاريخ أن هذا الأب كان كصبي صغير كخروف داجن، رمى الحاكم بأمر الله للأسود مرتين ولم تؤذيه. إيه ده؟ بساطة، طهارة، قداسة، قداسة. كانت الأسود بتحط رأسها تحت رجله تقبل قدميه تلحسها. صورها بساطة. قديس أنبا أبراهام أسقف في الفيوم وهو ابن فوق 70 سنة ما كانش يعرف يعني إيه عيل يتولد من الحرام، معرفش. راجل مسافر ورجع لقى مراته حامل، قال له يا أبويا لقيت مراتي حامل. قال له يا ابني معلش أجيب لك عيل يخدمك. قال يا أبويا أنا كنت مسافر. قال له فيها إيه؟ لغاية لما قال له يا تهين ده من الحرام. قال له

بأيام قد اللي عرفتنا الحلال من الحرام. يعني حس ان ذهنه توسخ لما سمع كلمة زي كده وهو ابن فوق 70 سنة عمر. احرصوا ايها الاحباء على نقاوة القلب. توسخ قلبنا كتير من العالم، الهم اللي في العالم، النجاسات اللي في العالم، الافكار اللي في العالم، ودخلت لينا كتير قوي، وسخت قلوبنا قوي. وبقى الواحد مش بنيتين، بمئة نية. الإنسان مسيحي بنية واحدة، الإنسان مسيحي بقلب واحد، الإنسان مسيحي بإيمان واحد. الإنسان المسيحي يعني عنده وحدانية، مش منقسم، مش منقسم. اللي انت بتشوفه هو هو، الوجه اللي انت بتشوفه مبتسم في وشك هو هو، مثل القلب. كل الأعمال اللي بعملها أعملها من أعماق قلبي. إذا قدمت خدمة بقدمها خدمة بقلب، إذا رحت أعمل أسوي أخدم أسند من كل القلب. إيه ده؟ ده يسموه الضمير الصالح، الضمير الصالح من جوه، أعماق نية الإنسان. أرجع تاني أقول الأمر يحتاج إلى توبة، الأمر يحتاج إلى تصحيح، تصحيح مسيرة، تصحيح فكر. وأنا بعمل كده ليه؟ سأل واحد من الآباء أب كبير مختبر، قال له يا أبي يعني إيه الدينونة؟ قال له يا ابني كل اللي تقوله على أخوك من وراء ما تقدرش تقوله قدامه تبقى دينونة. ايه رأيك؟ كل ما تقوله على اخيك في غيبته وما تقدرش تواجه بيه اخوك وتقوله قدامه تبقى دينونة. ايه رأيك بقى؟ يبقى قد ايه احنا بنغلط، قد ايه بندين. اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء عند انفسهم، اللي فاكرين نفسهم انهم حكماء، ما عرفوش ملكوت الله، ما عرفوش أسرار الله. طب والبسطة؟ تلاقي عينه مفتوحة شايف ما لا يرى. الكنيسة أخذت الآيتين دول وحطتهم، تسمعهم في الصلاة ويسموها أشيط الإنجيل قبل ما يتقرأ الإنجيل. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، وطوبى لأذانكم لأنها تسمع. وقال ملوك وأنبياء كثيرين اشتهوا اللي انتوا عايشين فيه وما شافوهوش. فبخت عنيك انها تشوف، ادخل جوه الكنيسة املى عنيك بقى. اما تدخل جوه الكنيسة تملى عنيك من القداسة وصور القديسين وأسرار الله، وقول أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، تشتهي انك تملى عينك كده. وبعد عينك لما عارف العين المليانة خلاص بقى العالم يعرض البضاعة بتاعته، تقول لا أنا عيني مليانة، يعني أنا عيني مليانة من السماويات، إزاي أنظر للتراب؟ يعني إيه فلوس الناس وحاجات الناس وأملاك الناس ومقتنيات الناس؟ إيه يعني أبص لحاجات الناس؟ يعني إيه؟ يعني إيه أبص للأجساد والحاجات؟ جسد ميت منتن. يعني إيه؟ ليه عيني مليانة؟ طوبى لعيونكم لأنها تبصر، طوبى لأذانكم لأنها تسمع، تسمع يعني تسمع صوت الله. يا بخت ودانك أن أنت بتسمع صوت المسيح يناديك كل يوم كل ساعة، يقول لك اتبعني امشي ورايا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. من يحب أخاه يحب الله، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. ربنا المجد دائما.

من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن حاليا نحتفل بأفراح القيامة المقدسة، ونحتفل في هذه الأفراح بظهور الرب لتلاميذه القديسين. وفي الواقع ان ظهور الرب حدث كثيرا في العهد القديم لأسباب عديدة جدا. يعني مثلا كان يظهر الرب احيانا للدعوة، يدعو شخصا للخدمة، مثلما ظهر لإبراهيم ودعاه، ومثلما ظهر لموسى ودعاه. وكان الرب يظهر ايضا للعقوبة، مثلما ظهر لقايين وعاقبه. وكان الرب يظهر ايضا في الضيقات، مثلما ظهر للثلاثة فتية في اتون النار وحماهم. وهذا يرينا ان الله لا يمنع الضيقات، ولكن احنا

منها. لم يمنع النار عن الثلاثة فتية، ولكنه كان معهم في وسط النار ولم يسمح للنار أن تؤذيهم. كان الرب أيضا يظهر للطمأنة وللتشجيع، مثلما ظهر ليعقوب أب الآباء وطمأنوا وشجعوا، بل وباركه أيضا، وكان بينكر أحيانا للبركة. وكان يظهر أيضا الرب لتقوية الروح المعنوية وتشجيع الإنسان في متاعبه ومنع الخوف عنه، كما ظهر لإيليا وهو هارب من إيزابيل. قال له: ما لك هاهنا يا إيليا؟ قال له: قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وهم يبحثون عن نفسي ليهلكوه. قال له: ما تخافش يا حبيبي. طبطب عليه طبطبتين وظهر له التقويض. كان يظهر للبركة أيضا كما ظهر لسليمان وباركه. كان الرب أيضا يظهر في بعض الأوقات حتى في العهد الجديد للعتاب، كما ظهر لشاول الطرسوسي وعاتبه وقال له: لماذا تضطهد؟ كان الرب يظهر ايضا لمجرد الحب، ودي كثيرة مع قديسيه. وفي العهد الجديد ظهر ايضا ليكلف يوحنا الحبيب بالرسالة. هناك لقاءات كثيرة للرب، كل لقاء له غرض، وأروع لقاء هو اللقاء الأبدي في الأبدية. دي لسه بقى أنا جاش معك. سيكون ظهورا للمكافأة، مكافأة الأبدية. المهم ان احنا نقول ان في القيامة ظهر السيد المسيح لتلاميذه القديسين، للكبار وللصغار، وللمعروف والغير المعروف. يعني لعلكم تقولوا: مين الصغار وغير المعروف؟ يعني زي ما قال بولس الرسول انه ظهر ايضا لاكثر من 500 اخ، بعضهم ما يزال باقي. الخمسمائة أخ أنتوا تعرفوا أسمائهم؟ تعرفوش، لكن هناك ظهر له. ظهر للرجال وظهر للنسوة، كما ظهر لبطرس، ظهر لمريم المجدلية، وظهر للأحد عشر، وظهر لناس مش من الأحد عشر زي تلميذي عمان. ظهر لناس كثير، ظهر لناس كثير، ظهر لكي يحقق وعده، وأيضا ليقوم بعملية ترميم داخل الكنيسة. موضوع الصلب كان هز ناس كثير، موضوع الصلب كان هز ناس كثير. الذي هرب والذي أنكر والذي سب ولعن وقال: لا أعرف الرجل، والذي خاف والذي شك، وربما الذي يأس وانتهى أمره في ذلك الحين.
والسيد المسيح ظهر لا لكي يعاتب هؤلاء وإنما لكي يصلحهم. السيد المسيح ما بيعاتبش كثير، ولو عاتب هيلاقي آلاف الموضوعات للعتاب. ظهر مش علشان يعاتب اللي بيخاف، علشان ينجيه من خوفه، وظهر مش علشان يعاتب اللي شك، وإنما علشان ينجيه من شكه. زي ما قال لتوما: لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا، هات صوابعك وأنجيك من شكك. ظهر لكي يقنع الذين لم يؤمنوا بالقيامة، يقنعهم بأن القيامة حاجة حقيقية. التلاميذ الإديتين لما ظهر لهم ظنوه خيالا أو روحا، فقال لهم: لا، لا خيال ولا روح، تعالوا جسوني وانظروا، أدي العظم وأدي اللحم. اقناع. دايما طريقة المسيح هي طريقة البناء وليس طريقة العتاب أو العقوبة أو المجازاة. دي لسه ما جاش معاك، دي في الأبدية بعدين يعني. قليل لما بيعاقب على الأرض. كلمة جميلة جدا قالها السيد المسيح، راح يحطها قصاده كده وينبسط ويقول له: أديه يا رب أنت طيب، أديه أنت طيب. يقول ايه؟ ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. مبارك أنت يا رب وكثر خيرك. ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. مين اللي بيدين العالم؟ احنا. يدين ده ويدين ده ويدين ده، واللي يقع في ايدينا يقع ربنا يرحمه. الإنسان غاوي إنه يبقى ديان، الإنسان غاوي إنه يبقى ديان، يدين الكبير والصغير ولا يفلت أحد من دينونته. طريقة الناس كده يعني. لكن المسيح بيقول: ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. طب بطرس يا رب أنكرك وسب ولعن وقال: لا أعرف الرب. معلش، انا عارف ان دي خطيه ضعف، وجاي اخلصه من ضعفه واخلصه من نكرانه وارجعه الى ردته الاولى. ربما ظن بطرس ان هينطبق عليه الايه بتاعه: من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. فانا جاي اقول له: لا، مش هطبق الايه دي عليك، وارفعك كده وأقيمك وأرجعك أحد الرسل كما كنت من قبل. ربنا ده طيب، ربنا ده طيب، ربنا جاي يصلح. قام علشان يصلح، يصلح الكنيسة اللي تهزت. بيقول: اضرب الراعي فتشتت الرعي. وفعلا ضرب الراعي فتشتتت الرعي. فجه المسيح يجمع شمل الرعية مرة أخرى، مش يزعل منهم إنهم تشتتوا ويقول لهم: يا خوانا يا ضعف يا اللي جنسكم يا اللي نعدكم. لا، جاي يجمع، يجمع ولا يفرق. دي طبيعة المسيح في قلبه الطيب. المهم إن إحنا قبل ما نتكلم برضو عن عمل المسيح بعد قيامته، عايزين نقول ملاحظة بسيطة خالص في الأول كده. المسيح أهين علنا أمام الناس كلها، أمام الناس كلها ضرب وشتم وبصق عليه وظلم

واستهزئ به وتحدوه قائلين لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. علنا علنا علنا يعني بهدل على لي. ولما قام سرا في مجد لم يعلنه لكل احد. فجعل هوانه معلن لكل احد ومجده مش معلن لكل احد. ده تواضع ربنا عجيب. يعني دايما الناس يظهروا الحاجات اللي هم في مجد ويخبوا الحاجات اللي هي بذل. لكن المسيح سمح ان الحاجات بتاعه الذل تظهر امام الكل والحاجات بتاعه المجد خباها. اللي عرفوها عدد بسيط جدا الى جوار اللي ما عرفوش. اللي عرفوا قليلين جدا الى جوار اللي ما عرفوش. فجعل قيامته ايضا في خفاء. لا يستطيع احد اطلاقا ان يقول متى قام المسيح. احنا بنقول في فجر الحد، لكن امتى بالضبط؟ في اي ساعة، في اي دقيقة، في اي ثانية ما نعرفش. خرج من القبر المغلق وهو مغلق، كما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مخروم. حد شافه؟ محدش. جه الملاك فات شال الحجر وقال اديكم شايفين مفيش حد جوه. طب اللي كان جوه راح فين؟ مالكوش دخل بقى، اهو قاموا بس. ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، بل خرج في خفة عجيبة لم يحس بها حتى الجند والحراس. قام ومشي. ومع ان قيامته كانت في خفاء الا انها ازعجت اليهود جدا وهزت اعصابهم وجعلتهم يتصرفون تصرفات عجيبة جدا. هم عملوا كل جهدهم ليمنعوا القيامة، عملوا كل جهدهم انهم يمنعوا القيامة. القبر مغلق، عليه حجر عظيم مختوم بالاختام، محروس بالحراس، الوقت يوم سبت ممنوع اي واحد يتحرك. هنيهم بصة رايحين فين؟ اخر تمام، يمنعوا القيامة. وعلى الرغم من كل هذه الطرق قام المسيح. دي تورينا ان الطرق البشرية مهما اشتدت وامتدت واحتدت مش هتجيب نتيجة، هتكون اكتر من اللي عملوه. عملوا كل طرقهم عشان يمنعوا قيامة المسيح وقام. فلما قام بذلوا كل جهدهم لكي يمنعوا التبشير بالقيامة، بتخويف التلاميذ، بتهديدهم، بالأوامر، بالسجن، بالجلد، بالقتل، بالاضطهاد، مفيش فايدة، والقيامة انتشرت. كل هذا يرينا إن القوى البشرية لها حدود لا تتعداها ولا تتخطاها. الشر ليس إلها. وهو زمان بعض الوثنيين كانوا بيقولوا اله للخير واله للشر. الشر ليس الها، وقوات الشر محدودة. تشتغل، تخبط، تعمل زي ما عايزة، تصير ضد، ما فيش فايدة. ربنا يضع لها حدودا، زي البحر الصاخب يقوم ويهيج وترتفع امواجه، والرب وضع له شواطئ لا يتحداها ولا يتعداها. موجودة كده عند ارتفاع لججه هو يسكت، زي ما قيل في المزمور. دي حاجة مطمئنة. قصة القيامة دي حاجة
حاجة مطمئنة. اليهود راحوا لبيلاطس وأخذوا منه أمر وقالوا له سمعنا إن هذا المضل قال إنه هيوم في اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ويختطفوه وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الضلالة الأولى، لأن عارفين إن قيامة المسيح هتكون أصعب من عملية الصلب اللي هم عملوه. فمر إن الراس وكسروا السبت من أجله، لأنهم لما جابوا الحاجات وحرسوا القبر كان يوم سبت، كان السبت قد دخل. كسروا السبت من أجل منع القيامة، بينما كسر السبت كان تهمة بيتهموا بها المسيح قبل صلبه. صحيح الواحد يبرر لنفسه حاجات يدين عليها غيره. لو المسيح شاف راجل أعمى في يوم سبت تهيج الدنيا عليه، ولما هم يروحوا ويضبطوا القبر بالحراس ويختموا ويعملوا في يوم سبت يبقى قليل من الماء يطهرها تمر حاجة عجيبة. كانت خطورة قيامة المسيح بالنسبة لهم انه قام دون ان يقيمه احد، كل الذين قاموا من قبل اقامهم غيرهم، لكن المسيح قام لوحده، قام لوحده ولم يهتم بالاحجار ولا بالحراس. قوة عجيبة. هذا الذي فيه الحياة لا يمكن ان ينتصر عليه الموت. لما تحبس الحياة جوه قبر يقدر القبر يعني لا حاجة؟ حياة محبوسة جوه قبر، تخرج الحياة من القبر ولا يقدر حاجة. ده هو الحياة، انا الطريق والحق والحياة. ومش بس كده، السيد المسيح قال كلمة لطيفة قبل كده، قال انا لي نفس لا يستطيع احد ان ياخذها مني، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. هذا الذي قام بسلطانه برهن على انه قدم حياته قبل كده بسلطانه برضه، لانه لو كان مقهورا على الموت ما كانش يستطيع انه يقهر الموت، لكنه بارادته مات وبارادته قام. مات عنا لكي يدفع الثمن، وقام عنا لكي ينجينا من الموت ولكي يعطينا عربون القيامة. لعل البعض يسأل ويقول لي يا رب طب ليه ما قمتش قصاد الكل وتبقى معجزة عجيبة؟ صحيح، ويؤمن الحراس ويؤمن اليهود وتقف قصادهم وتقول لهم انا اهو، مش كانت دي انا احسن واحسن؟ المسيح يقول انا مش غاوي معجزات للفرجة، يعني مش غاوي معجزات للفرجة. ما هو الشيطان برضو قال له للفرجة ارمي روحك من الجبل والملائكة تشيلك ويبقى منظر هيصة ويدخل الإيمان للناس، قال له لا أنا مش عايز كده، أنا أريد الناس إنهم يأتون بالإيمان وليس بالعيان، يؤمنوا بالقلب مش بالحواس. ما دام قلت هقوم يبقى هقوم، يبقى يؤمنوا حتى لو لم يروني، حتى لو ما كنتش اظهر ليهم. طب ما احنا حاليا بنؤمن بيه وبانه قام دون ان نراه، وبنؤمن بربنا انه موجود دون ان نراه، ونؤمن ان الملائكه حوالينا دون ان نراهم. هو ده اللي عايزه المسيح، عايز الايمان وليس العيان. بروحك تؤمن بالقيامه مش ضروري بعينيك. طب ما هو لو ظهر لخمس آلاف
10,000 الباقيين يقولوا ما يظهر لنا، ولو ظهر من 5,000 وال10,000 ال30 40,000 يقولوا الحكايه بقى هتبقى زي واحد يقول كلمه وما يصدقوش، فيحلف بالله العظيم ما يصدقوش، يحلف بثلاثه بالله العظيم ما يصدقهوش، يقعد يحلف من هنا لبكره. مفروض ان من غير ما يحلف الناس يصدقوه. كذلك بالقيامه كده. بل ان هنا تنطبق الكلمه التي قالها اب الاباء ابراهيم اللي قالها الغني لعازر، قال له ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون. طب ما المسيح قبل كده اقام لهم لعازر وما صدقوش، واقام ابن ارمل اثنين وابنة ييروس وما صدقوش. والحكاية حكاية اقناعات، حكاية ايمان في القلب، في القلب. فالمسيح مش غاوي مظاهر ومش عايز يقنعهم غصب عنهم عشان يصدقوا. ايام عمل معهم معجزات كانوا بيقولوا بقى على زبور بيخرج الشياطين، يدي البصر لواحد مولود اعمى يقولوا ان المولود اعمى ما تعرفش ان اللي اداك البصر ده راجل خاطي. يا ناس خجلوا، حبه خجل كده، مفيش خجل، مفيش لا ايمان ولا خجل ولا حاجه. بس يعني سيبكم الكلام. المسيح ظهر يعني في الخفاء لتلاميذه دون ان يظهر للكل، وقام في الخفاء تواضعا من جهه، وثانيا انه يريد الايمان وليس العيان. كمان المسيح عارف ان القيامه صعبه، يعني بعد ما مات ودفن وشافوه مصلوب كل ان يظهر صعبه، فتدرج مع الناس في مساله القيامه. مش كل واحد يقدر يحتمل ان يشوف قصاده واحد مات وشافه بعينيه مات ويبص ليه قصاد، مش سهل يعني. صحيح موجودة لكن مش سهل. ده لو واحد ابوه مات وراح البيت لقى ابوه جوه، ده يسقى يتجنن يجرى له حاجه، مع انه ابوه، لكن مش كل واحد يقدر يحتمل دي. لو واحد يدفنوه وياخدوا جسد ويحطوه في المقبرة ويسدوا المقبرة وبعدين يروحوا البيت يلاقوه ماشي معهم في الشارع، ده يجننوا. علشان كده المسيح تدرج. تلميذي عمواس ما اشعرهمش ان هو اخفى عن عينيهم الموضوع، وفضل ماشي معاهم شوية بشوية ويبصوا كده يلاقوا قلبهم بيلتهب، قال لك يا ترى هو ده اسلوبه وده صوته وده كلامه ده ازاي؟ ومد ايده وياكل معاهم يلاقوا ايديه مخرومه برضه، والحكايه ايه؟ اخيرا بداوا يحسوا ان هو بتدريج شديد، لان مش كل واحد يحتمل القيامه. مريم المجدليه برضه ظهر لها في هيئه البستان، او هي شعرت بكده يعني ما اشعرهاش بشخصيته، يتدرج معاها شويه بشويه. بطرس ويوحنا خلاهم يشوفوا في الاول المنديل في حته، الاكفان في حته، القبر فارغ، لغايه لما امنوا من جوه ابتدى يظهر. لطيف اول المسيح ده اللي هو يراعي شعور كل واحد ولا يضغط على حد فوق ما يحتمل، ويديها الواحد بتدريجة بسيطة سهلة لغاية لما القلب يقبلها، لأن في مسائل لو ناخدها مرة واحدة ما نحتملهاش. ده حتى ساعات في ناس لا يحتملون مرة واحدة الأخبار المحزنة ولا يحتملون مرة واحدة الأخبار المفرحة، يدرجوهم شوية بشوية بشوية. درجوهم ايه؟ شوية بشوية بشوية.
كذلك السيد المسيح.

كمان السيد المسيح في التدريج مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا الجسد الممجد مرة واحدة، ما يحتملوش ابدا، الناس ما بيحتملوش. ده لما ظهر ليوحنا في الرؤية في سفر الرؤية بشيء من مجده العظيم، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، شعره ابيض كالثلج وصوته كصوت مياه كثيره، يوحنا اللي كان بيتك على صدره ويسمع دقات قلبه بيقول وقعت عند قدميه كميت. ميت يوحنا ده حبيبك اللي كان بياخدك في صدره، بيقول وقعت عند قدميه كميت، ما احتملش. عشان كده ربنا لما ظهر مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا المجد، الناس ما بيحتملوش. فدرج معهم شيئا فشيئا، وكما اخلى ذاته اثناء تجسده اخلى مجده ايضا اثناء قيامته، لكن بعد الصعود خلاص بقى الحكايه دخلت في دور جد، بقى عن يمين الآن. المسيح ليراعي مشاعر النفوس التي ربما لا تحتمل، ربما لا تحتمل. حتى في قيامته من أجل أن يقنع الناس بأن جسده قام من الأموات سمح أن يأكل أمامهم، سمح انهم يلمسوه ويشوفوا جراحه لكي يؤمنوا. وهنا نرى قد ايه المسيح بيشتغل علشان يوصلنا للايمان، قد ايه بيتعب، قد ايه بيتنازل علشان يوصلنا للايمان. ما يقولش الانسان لازم يؤمن، لازم يعرف، تقول له لازم يا رب ما انت عارف البير وغطاها، لانسان ضعيف وانت تعرف جبلتنا وتذكر اننا تراب نحن، هيطلع ايه الانسان ده يعني؟ امشي معاه واحده واحده كده عشان يوصل. المسيح ماشي معانا واحده واحده عشان يوصل. المسيح قام يصلح الاوضاع. وفعلا صلح الاوضاع. التلاميذ اللي كانوا خايفين ومستخبيين في العلية، والجريء بتاعهم اللي بيقول لهم لو شك فيك الجميع انا لا اشك، ولو ادى الامر اموت عنك، اوعى ده لو كلهم معاك راجل كان خايف ورقل ومحبوس، اتغير الوضع، اتغير الوضع بعد القيامة بعد ما شافوه وقعدوا معاه، لدرجة ان هذا الخايف اللي انكر هل ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، نموت نموت ولا يهمنا. ولما جلدوهم خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهالوا من اجل اسمه. تسلكم الشجاعة دي منين؟ من القيامة. شفنا ان الموت اللي هزنا الموت نفسه هو اللي مهزوز. حطنا المسيح والموت في قبر، فطلع المسيح لوحده وفضل الموت هو اللي في القبر. المسيح دفن الموت، داس الموت. المسيح دفن الموت، داس الموت. نجى الناس من عقدة الخوف من الموت. موت ايه؟ ايه الموت ده يطلع ايه؟ اتقلبت الاوضاع خالص، تغيرت الاوضاع. واللي خايفين بقوا في منتهى الجرأة

بكل مظاهرة وبلا مانع. هذه الرجولة صحيح. الرجولة دي ما كانتش موجودة ساعة الصلب، الرجولة دي جت بعد القيامة، وجت بعد الصعود، وجت بعد 40 يوم قعدهم المسيح مع تلاميذه. جايز قعدة في يوم ما تكفيش، لكن بعد ما قعدوا معاه 40 يوم اطمأنوا خلاص. لو كان اول يوم خيال ثاني يوم مش هيبقى خيال، او اول اسبوع خيال ثاني اسبوع مش هيبقى خيال. فشعروا بانهم حتى لو ماتوا سيقومون كما قام المسيح، ومش بس يقومون، ده قال لهم ده انا ماضي لاعد لكم مكانا واتي واخذكم الي، وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. الصليب الذي كان علامة للهوان تحول إلى علامة للفخر. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الأمور تغيرت، العيال كبروا والقلوب اشتدت والدنيا بقت غير الدنيا، واللي كانوا بيخوفوهم يوم الجلجثة دلوقتي هم اللي بيخوفوا الناس، وهم اللي بيتهموهم، وصوتهم ارتفع، والحكايه بقت خلاص الدنيا غير الدنيا. قام المسيح واختفى كل اعدائه، ووقف في مجده في قوته. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لاعرفه وقوه قيامته. قوه فعلا، مش قوة بس في القيامة، وإنما في آثار القيامة وفي نتائج القيامة وفي اللي حصل للناس. والتلاميذ شعروا بإن المسيح مش بس معاهم 40 يوم، ده قال لهم كلمة مطمئنة جدا جدا جدا. قال لهم ال40 يوم دي مجرد بروفة، يعني مجرد بكورة. أمال إيه الحكاية؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. يعني مش بس ال40 يوم، لازم معكم كل يوم، بس ال40 يوم بطريقة منظورة وكل يوم بطريقة غير منظورة. واللي خلاكم تصدقوا وجودي معاكم بالطريقة المنظورة يخليكم تأمنوا بالطريقة غير منظورة. أنا جلست معكم 40 يوما ترونني للعيان، وسأمكث معكم مدى الأيام ترونني للإيمان. وصدقوا، ما شافوه. قال لهم شوفوا، كل واحد بيكون كبير اللي حواليه بيقفوا يشدوا أزره كده ويقووا مركزه، لكن ده المسيح اللي حواليه ضاعوا خالص وهو اللي جه يقويهم. يعني الحكاية كلها تركزت فيه. قعد معهم 40 يوم. ال40 يوم دي عمل فيها أعمال كثيرة جدا بعد قيامته. كانت أولا فترة افتقاد، ابتدى يفتقدهم واحد واحد. تعال يا بطرس، انت خايف ان انا يعني بعد ما انكرتني انكرك؟ لا، ارعى غنمي ارعى خرافي. انبسطت يا بطرس؟ كتر خيرك يا رب. طيب وانت يا توما شاكك؟ هات صوابعك. بتشك تاني؟ اتخلصت يا حبيبي؟ اتفقع الدم ده اللي عندك وطلع الخير اللي فيه؟ الحمد لله، اسيبك على خير. وانت يا اولاد يا اللي خايفين وقافلين على روحكم في العلية، افتحوا الابواب على الاخر، وافتحوا النوافذ زي ما دانيال فتح العليه والنوافذ بتاعتها، وصلوا عليه امكم. امشوا وسط الناس، كلموا ده وكلموا ده على القيام. خايفين من حد؟ عليه امكم. كده مظبوط؟ مظبوط. افتقاد بقى، ابتدى المسيح يكون شخصيات جديده. القيامه بدات تكون شخصيات جديده ما كانتش موجوده، تكون شجاعه ما كانتش موجوده، تكون ايمان ما كانش موجود،

مجاهرة ما كانتش موجودة. كانوا زمان خجلانين من اسم المسيح، دلوقتي بيفتخروا باسم المسيح. ده تغيير كبير. ومن ايه؟ من فعل الرب نفسه. عملية افتقار. لم يترك تلاميذه لضعفهم. لم يترك تلاميذه لضعفهم ولم يعاتبهم على ضعفهم. ولم يبحث عن آخرين أقوياء، إنما اختار ضعفاء العالم ليأخذ بهم الأقوياء. هم طب يا رب ما تدور على ناس تانيين بعد ما دول ظهر إنهم يعني هذيك عارف. لا برضه هم نفسهم وصلحهم وهم نفسهم. هم الضعفاء دول اللي هيملأوا الدنيا قوة وهيبشروا في كل مكان. طب كويس. لاحظوا أن السيد المسيح لم يفكر في نفسه، إنما فكر في غيره. ما فكرش في نفسه إنهم تخلوا معه عنه، إنهم لم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة، إن الشيطان غربلهم، إن كلهم أنكروه. لا لا لا لا لا لا. هو بيفكر فيهم هم لنفسه. أنا اللي اتعامل معايا انساه، لكن المهم دول أقويهم وأصلحهم وأنجيهم اللي هم فيه. لما اجتاز المعصرة اجتاز المعصرة وحده، ولما دخل في مجد القيامة أشرك الناس كلها معاه. يقول لهم سيبوني الحزن ده ليا لوحدي، لكن الفرح أديهولكم كلكم. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ده زي واحد يقول الديون، يقول لي شريكه الديون سيبها لي كلها، أنا اللي سددته والإيراد نشترك فيه سوا. هذا اللي عمله المسيح. السلب والجلجسة والإهانات والتعب والمعصرة أنا اكتسبها لوحدي، ولما نفرح نفرح سوا. صحيح أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه. المسيح تعب وأنتم دخلتوا على تعب. كانت فترة الأربعين يوم فترة وجود معه، فترة تعزية. ده قال لهم كون انكم تبقوا معايا، دي برضو قليلة عليكم. امال ايه تاني يعني، في ايه اكثر ان احنا نوجد معاك؟ لا، ده انتم تبقوا فيا وانا فيكم. فيا وانا فيكم، في كلام ايه ده؟ ده انتم تثبتوا فيا وانا اثبت فيكم. هذا الثبوت المتبادل العجيب، مش انا معاكم بس، ده انا هبقى جواكم، هبقى في قلبكم وفي فكركم وفي حياتكم. انا اللي هحرك ايديكم للشغل، وانا اللي حرك افواهكم للكلام. وبدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا، انا معاكم في كل. وايضا فترة الاربعين يوم كانت فترة اعداد، اعداد للخدمة وتسليم لكل شيء. سلمهم العقيدة، سلمهم اسرار الكنيسة، سلمهم الطقوس، سلمهم كل حاجة. حتى ان شاول اللي جه متاخر خالص وما كانش موجود مع دول، قال لهم ان انا اللي تسلمتم المسيح سلمتكم انتم ايضا. طب يا شاول ده انت اللي جيت في الاخر برضه تسلم، امال اللي اعذر بينهم دول يبقوا ايه بقى؟ سلمهم كل حاجه. عشان كده التقليد الرسولي خدوه في الاربعين يوم. الاربعين يوم التلاميذ استلموا كل حاجه، وبعدين ابتدوا يسلموا الأجيال.

معقول المسيح يقول لهم اكتبوا في الاناجيل طقس المعموديه، اكتبوا طقس النيرون؟ لا لا لا، دي يديها للقاده والقاده يبقوا يوصلوها فيما بعد. فكانت فتره تسليم وفتره اعداد للخدمه، فصول اعداد للخدمه على تركيز غير الفترات السابقه. هذه الايام المقدسه اللي كان موجود التلاميذ مع المسيح والمسيح مع التلاميذ هي ايام فرح، لا فيها مطنيات ولا فيها صوم ولا فيها حزن. حتى لما واحد بيموت يستقبلوه في الكنيسه بالحان الفرح. احنا في فتره فرح. في ناس بيقولوا احنا في الصوم حياتنا بتقوى وفي الفرح حياتنا بتضعف، مفيش صيام مفيش مطنيات، عوضوها بالصلاه وعوضوها بالتامل وعوضوها بالقرايه. مفيش معاك صوم، خلي الصلاه مضاعفه. مفيش معاك مطنيات، خلي التامل مضاعف. مفيش معاك انسحاق، خليك في القراءات الروحيه في الاجتماعات. يعني كويس ربنا خلى 50 ايام الامتحانات عشان تتغذوا وتتعزوا. طب اتفضل.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا قنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخفى

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وين دهر دور كلها امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب

صباحك يا محب البشر، نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. من نعم والرافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه ومع الروح القدس المحي المساوي ليك الآن وكل وان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين. ليك وحدك أخطيت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكم، لأني أنا ذاهب إلى أثامي حبل أبي بالخطايا وردتني أمي، إنك هكذا قد أحببت الحاقد، أوضحت لي غوامض حكمتك ومستراتها.

انضح عليا يا رب بزوفاك اطهر، اغسلني ابيض اكتر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعه، اصرف وجهك عن خطايا وامحو كل ثام، قلب نقي اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد فيا، لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، نحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضد، وعلم الأثمة طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص يبتهج لساني بعد، يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيح، إنك لو آثرت الذبيحة لكنت لنا أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات في الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب بمصارتك على صيون ولتبنى سوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبحك البر قربانا ومحرقات حين

امين هللويا. خلينا نفرح بيوتنا بشير ان بمن ماي ثواب ونوت نوت امين. تسبحت الغروب المبارك قدما للمسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. اليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبدي السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم

إليهم ومثل عيني الأمى إلى يديه سيدتها كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا أهوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. ارددوا على المقصر.

بمثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد، الساكن بأورشليم، الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيمي القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعالة الإثم.

خصوص يوثوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريل والبشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، كانت حمات سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها، فوقف فوقا منها وذجر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وخدمتهم. عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يدي على كل واحد منهم فيشفيهم. كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما. نسجد لك أيها

مسيلنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أذرنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لما احتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأن ينازى بلا ثام يحب الأبي بالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر نظر علو السماء لكن يتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، قد مضى مني النهار وفات، فلا نتكل على غنرافاتك التي لا تفرغ، لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع، أخطيت يا أبتي إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنان، بل اجعل

كل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق اجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. هيلي أسباب التوبة يا السيدة العذراء، إليك أتضرع بيك أستشفع، إياك أدعو ساعديني لا أغزاب. عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرات الأعداء زمي، ولأبواب الجحيم أغلقي، لألا ابتلعوا نفسي يا عروس بلا عيب للختن الحقيقي. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب ولابن الروح القدس الآن وكل دار دور كل أمين. أيها الثالوث القدوس ارحم، أيها الثالوث القدوس ارحم، قدوس ارحم. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لينا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئة يا رب أعنا وإقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. مين أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لك، نسألك يا تقديس الممتلى مجد العذراء كل حين وردة الإله من المسيح. اسعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديسة. اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفسنا. آيات العذراء مريم آيات الإله القديسة الشفيعة لمينا الجنس البشرية، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت لك ونعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا آيات الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا نعبر هذا اليوم بسلام، أتيت بينا إلى المساء شاكرين، جعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حال المضاد، وابطل سائر فخاخ المنصوبة لنا، هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خير، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف لننهض للتسبيح والصلوات في كل حين في كل مكان.

مكان نمجد اسم قدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.

0: يا ريت احنا واقفين نصلي نذكر في بنت تعبانة وموجودة في المستشفى، نصلي لها ان ربنا يمد ايده ويشفيها. شوي سنين انا مين الليل يا اخي نبرم بيوت نمشيري نمبي ابن ماي ثواب نوتي نوتا مين تسبحة النوم المبارك نقدمها من المسيح ملكنا والهنا نرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن اذناك
1: الى صوت تضرعي
0: ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يضبط لان من عندك المغفره من اجل اسمك صبرت لك يا رب وصبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من مهر الصبح الى الليل من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلصه وهو

وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيون لأن هناك أمر الرب

أسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه هجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سارك.

قصاصي وثوثي من قدوس قدوس قدوس فصلوا من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريلو البشيرة الميستر بركاته علينا أمين. إذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعذيات إسرائيل والروح القدس كان عليه كان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل بالطفل يسوع بوالي يصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

إذا نقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة الذنوب، لأن العمر المنقضي في الملاهي. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن اضطراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل تضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلا اللهم ارحمني وخلص.

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية، شرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة، في أخضاع الجسد متهاونة، أيها المسيلة أنا لكرسي عجمك المرهوب أفزع، لمجل زينونتك أخشع، لنور شعاع لاهوتك أجزع، أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا

0: بريزلك السريع المعون على عبدك، ابعد يا معجل الأفكار ضيع عني، انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله بأن أنت زيد برك، اسم قدوسا ومجدا إلى الأبد أمين. لتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت اللي استعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اختار الأرض كلها، تنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايمة، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل.
1: أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني،
0: خلص نفسي إني أخطيت لي يا رب، التجأت لي فخلصني علينا نصنع مشيئتك، لأنك أنت وإله وعندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، برك لمستقيمي القلوب، لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد. أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الآبد، جيده الاعتراف للرب أيها العالي أن يخبر برحمتك في الغدوات وبحقك في كل ليلة.

0: قدوس قدوس رب صباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كون معانا معين في شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لينا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهر،
1: يا رب اغفر لنا
0: من أجل اسمك القدوس الذي دعي عليه.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر. اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، ارسل لينا ملاك السلام احرسنا كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر لنا خطايانا، جينا من كل حزن رديء ومن وجع قلب، حوطنا يدك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل اتحاد الإيمان إلى معرفة مجد غير المحسوس غير المحدود. أنت مبارك يا رب إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، يا رب من كل قلوبنا رب اشكرك يا رب، اشكرك يا رب يا نعطيك المجد والكرامه، لانك يا ربي ذبحت واشتريتنا. نشكرك يا رب لأنك يا رب

ربي فتحت أمامنا مرة أخرى طريق السماء. أشكرك يا رب لأنك أعطيتنا ربي غلبة ونصرة، وأعطيتنا ربي مرة أخرى بعد يا ربي مكان كل إنسان فينا يا رب يتقال له أنت من تراب وإلى تراب من تعود. خلاصك وفدائك وقيامتك وصعودك رفعتنا وفتحت أمامنا باب السماء وقلت لنا أنا ماضي لأعد لكم مكان، وخليت يا ربي كل واحد فينا يعيش ويسمع كده أنت سماء وإلى سماء تعود. بالحقيقة يا ربي ليك كل المجد والشكر والبركة والعظمة والعزة من أجل يا رب ما صنعته لنا يا رب. أي يا ربي شكر نقدر نقدمه قدام يا ربي خلاصك وفدائك وأيامتك اللي يا ربي أعطيتها لينا يا رب. أشكرك يا ربي من كل لب، ونطلب يا ربي منك إنك يا ربي تعطينا النعمة إن إحنا يا ربي فعلا نعيش القيامة، نحيا القيامة مش بالكلام ومش مجرد يا ربي فترة بنعدي بيها، لكن يا ربي فعلا نكون انتقلنا يا ربي من الموت إلى الحياة، نكون يا رب انتقلنا من الموت إلى الحياة، نعيش يا رب بحسب الوصية، نعيش يا رب بالمحبة، نعيش يا ربي بحسب فكرك، نعيش يا ربي مثلك، فنكون فعلا حياء، نعيش يا ربي حياة توبة دايما متجددة. فنسمع ربي من فمك تقول لنا كده مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. نحيا يا رب القيامة، ما يكونش يا ربي فعلا واحد فينا يتقال ليك اسم انك حي وانت ميت. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، كل يا ربي تلاميذك اللي تلامسوا معاك وخدوا منك يا ربي قوة قيامة وتبدلت حياتهم وديتهم من عندك انت غلبة ونصرة يا رب على كل ضعف، من فضلك يا ربي خلال فترة الخمسين المقدسة ديات اعطينا يا ربي نتلامس معاك، نتلامس مع قيامتك، نتلامس يا ربي مع قيامتك وناخد قوة، ناخد يا ربي منك غلبة، ناخد منك نصرة على كل ضعفاتنا، تتجدد حياتنا يا ربي بيك وبقوتك. وفعلا كون يا ربي زي ما يقول لنا كده القديس بولس الرسول، الذين هم في المسيح يسوع هم خليقة جديدة. فعلا يا رب نقول بعد الفترة دي وبعد قيامتك اللي أعطتها لينا، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. نحيا يا ربي حياة مقدسة من أجلك وفيك وبيك، أنت يا ربي الذي مت من أجلنا وقمت، نعيش حياة مقدسة ليك وبيك يا رب. ساعدنا وقوينا وارفعنا يا رب وأعنا، أعطينا يا رب هذه القوة من عندك لأننا بدونك يا رب لا نقدر أن نفعل شيء. يا ربنا الحبيب يسوع أذكر يا ربي كل يا رب اليائسين والتعبانين، أنت قادر يا ربي تشرق عليهم بنور قيامتك يا رب، زي يا ربي ما دخلت على التلاميذ في العلية والأبواب مغلقة وقلت لهم سلام لكم. قادر يا رب أنت يا رب، قادر بقوتك تقتحم كده يا ربي كل يا ربي النفوس اللي قاعدة يا رب في يأس وفي حزن وفي تعب، قادر أنت يا ربي تقتحم هذه يا ربي المتاعب وهذه المشاعر يا رب السلبية اللي بيزرعها عدو الخير، وتقول لكل واحد محتاج سلام تقول له سلام ليك. ياخد يا رب وناخد كلنا منك قوة وسلام ونعمة تبدد كل خوف وكل حيرة وكل يأس وكل قلق وكل تعب. يا رب نشعر ونشوفك انك معانا سندنا ومقوينا يا رب. اذكر يا ربي كل الذين اوصونا ان نذكرهم في صلاتنا.

واذكر يا ربي بنتك يا ربي اللي محتاجه انك تمد انت ايدك تشفيها، توهمها يا ربي بالسلام يا رب. اذكر يا ربي كل واحد من ولادك محتاج نعمه وبركه خاصه منك، ترأف علينا يا ربي وارحمنا وكن في وسطنا من اجل يا رب خاطر شفاعه من العذراء، شفاعه الملاك ميخائيل، شفاعه يوحنا المعمدان، بركه مريم مرقس وبركه مريم جرجس وبركه جميع مصاف قديسيك وبركه ابونا بشوي. اقبلنا يا رب امامك، جعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، اغفر لينا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا يا رب التجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن من الروح القدس الله الواحد امين. خريستوس انستي، كل سنه وانتم طيبين. بنعمه المسيح نتابع مع بعض النظره العامه اللي بديناها المره اللي فاتت في سفر الرؤيا. بفكركم كنا خدنا كده المره اللي فاتت الاول مقدمه سريعه، وشفنا كده او قسمنا سفر الرؤيا الى اربع اقسام. القسم الاول شفنا المره اللي فاتت من اصحاح واحد لاصحاح ثلاثه، اللي كان زي ما شفنا في الإصحاح الأول رؤية اللي شافها قديس يوحنا وهو في جزيرة بطمس زي ما قرينا، وشفنا اتفتحت قدامه السماء وشاف كده العرش وشاف منظر مش ممكن أبدا ينساه. نشوف حتى وإحنا ماشيين في سفر رؤيا يعني كل ما يشوف منظر يقول زي اللي شفته قبل كده. وطبعا رغم انه كان في النفي في ظروف صعبه في وضع صعب، الا انه يفتح له ربنا يسوع باب السماء ويحول المنفى بتاعه ده الى سماء، يحوله الى سماء ويفرح خالص قديس يوحنا ويبقى كده في حياه جميله مفرحه. وفي الاصحاح الثاني والثالث شفنا سبع رسائل الكنائس اللي بعتهم ربنا إلى ملائكة الكنائس السبعة دولت اللي هم قدام جزيرة بطمس زي ما كنا يمكن شفنا المرة اللي فاتت خريطة، وبعت لكل واحد من ملائكة الكنائس دولت رسالة كررت يمكن فيها كلمة أنا عارف أعمالك، ويوصفه أو يقول له كده إيه اللي هو شايفه إيه الوضع بتاعه واللي كان عنده مشكلة يقولها له، وبعدين يقول له حل ويديله وعد. واشتركت في الوعود دي كلها كلمة من يغلب، عشان كده قلنا أحد الكلمات المتكررة كتير في سفر رؤيا هي الغلبة من يغلب. وقلنا يمكن ثلاث كده نقط نقدر نقول عليهم مفاتيح سفر رؤيا. نمرة واحد السماء، طبعا كلمة السماء اللي زي ما قلنا المرة فاتت كررت أكثر من 50 مرة. نمرة اثنين الغلبة من يغلب. نمرة ثلاثة التسبيح، سفر الغلبة سفر السماء طبعا وسفر التسبيح، وكأنه هو دوت اللي ربنا يسوع عاوزنا نعيشه بموته وخلاصه وقيامته، نعيش السماء نعيش الغلبة ونعيش التسبيح. وشفنا زي انه رسائل الكنائس السبعة دول ان كانوا طبعا ساعتها موجههم ربنا لكل واحد من ملائكة الكنائس دولت، لكنهم كمان شفناهم ازاي يمثلوا سبع عصور بتعدي بيهم الكنيسة. وشفنا كمان حاجة تالتة ان احنا نقدر ناخدهم رسائل شخصية لينا. شفنا كده انهم فعلا الكلام بتاعهم دوت ينطبق علينا جدا، ينطبق علينا قوي، يقدر كل واحد فينا ياخد رسالة يحسها انها موجهة لي من ربنا ويشوف ايه الحل اللي ربنا بيحركه ناحيته وياخد وعد حلو من ربنا يسوع يعيش بيه. دي الاربع الاقسام بتاعت سفر رؤيا اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت من اصحاح واحد لثلاثه الكنائس السبع زي ما كنا لسه بنقول اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. الجزء بتاع النهارده بنعمه المسيح الختوم السبع من اربعه لسبعه. نمره ثلاثه او الجزء الثالث من 8 ل 14 الابواق السبعه، والجزء الرابع من 15 ل 22 الجامات السبع وأورشليم السماوي. دي التقسيمة المختصرة السريعة اللي شفناها المرة اللي فاتت لسفر رؤيا. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الجزء الثاني اللي هو الختوم السبعة اللي مذكور في الإصحاح من 4 وحتى إصحاح 7. دي يعتبروها الرؤية الثانية في سفر رؤيا. تبتدي في إصحاح 4 زي ما هنقراه دلوقتي بمشهد العرش الإلهي، وكأنه ده المنظر اللي عمال كل شوية إيه يتكرر. يوحنا شاف ده في يوحنا 1، يجي في يوحنا 4 يشوف تاني، وكأنه كده هو بقى ده اشتياقه أنه عاوز كل شوية، هو ده اللي عايز يشوفه عايز يتمتع بيه وعاوز يشبع بيه ويفرح بيه. وربنا كل شوية كده إيه يكشف له كده أعماق أكتر غنى أكتر،
وكل شوية يقعد يفرحوا بالسماء وبهذه الرؤية. مرة دي مش بس يشوف العرش الإلهي، لكن يشوف حواليه 24 قسيسا، يشوف حواليه 4 حيوانات غير متجسدين. ويمكن كلنا عارفين أن كلمة حيوانات هنا مش مقصود بها حيوانات، لكن مقصود بها كائن حي. فأربعة أحياء يعني، أو 4 كائنات حية غير متجسدين، ويشوف 7 رؤساء ملائكة. هنقرأ مع بعض أولا كده الإصحاح الرابع ده قبل ما تبتدي خالص الختوم، وكانوا زي ما بقول كل شوية كده ربنا يوري له هذا المنظر يفرحوا به. يقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. يعني جميل جدا أن الإنسان يبقى دايما شايف إيه؟ باب مفتوح في السماء. كل ما يبص، كل ما يرفع عينه ويشوف باب مفتوح، مش بتكلم بشكل مادي قد ما أنه يبقى دايما عينيه على إيه؟ على ربنا وعلى السماء. يقول بعد هذا نظرت إذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته، الصوت الأول ده اللي هو سمعه في الإصحاح الأولاني، الصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا، قال له إيه؟ قال له اصعد هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. كلمة مهمة قوي هي كلمة اصعد، كأنه ربنا عاوز يقول له عشان تقدر يا يوحنا تبقى بتشوف السماء، تفرح بالسماء، لابد ان انت ايه؟ تصعد. يمكن فاكرين كلنا يوحنا يمكن افتكر الكلمة دي وقت ما كان في حادثة التجلي، لما اخذوا ربنا هو وبطرس ويعقوب هم التلاتة وخدهم وايه؟ صعد الى جبل عالي منفردين. ساعتها ايه اللي حصل؟ شافوا ربنا بشكل اول مره يشوفوا المنظر ده. شافوه كده زي ما وصفوه في التجلي، انه ازاي كان وشه بيلمع والملابس بتاعته بيضه جدا، لدرجه زي ما كلنا عارفين قال له القديس بطرس جيد يا رب ان نكون ها هنا. كانه يوحنا هو اول لما سمع الصوت ده بيقول له اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. يوحنا على طول قال ايه؟ يقول كده وللوقت سرت في الروح. للوقت يعني على طول ايه اللي حصل؟ يقول كده سرت في الروح. ما هو مش هيعرف انسان يتمتع بمنظر السماء وجمال السماء وبعرش ربنا الا لما يبقى في حاله صعود وفي حاله روحيه. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش اهتماماته هي اهتمامات الجسد. كأنه بيقول كده نسيت الجسد ونسيت اهتماماته ونسيت بقى المنفى والوجع والتعب اللي أنا فيه ده. يقول الوقت صرت في الروح. فبعدها شوف منظر العرش الإلهي. مش كده الكلمتين دولت مهمين قوي. وكأنه ربنا كل شوية بيقول لكل واحد فينا إيه؟ اصعد لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. يعني يبقى الإنسان متاخد كده ومشغول ومهموم بالدنيا وباللي فيها ومتعبها

تلاقي كده دعوة من ربنا في قلبه يقول له ايه؟ اصعد لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. كانوا عايز ربنا يقول له كل ده فاني، كل اللي انت شايفه أو قلقان منه أو تعبان منه أو شايل همه ده مش قاعد. فيقول له كده اصعد، اطلع برا الحاجات ديت، ارفع نفسك برا الحاجات ديت، أريك ما لابد أن يصير بعد هذا، أفرجك على السماء، أوريك ده. تجيلنا الدعوة ديت. بس طبعا في حد يقدر يعمل زي يوحنا يقول كده وللوقت صرت في الروح فيشوف منظر العرش زي ما هيوصفه لنا دلوقتي؟ في حد يعمل ايه؟ يسيب الدعوة دي، يقول طب بس انا مشغول، طب اخلص ده. يعني مثلا احيانا يجي حقيقي جوه قلبنا كده دعوة ان الواحد يقف يصلي. ايه ده؟ ما ديت كأنه ربنا بيقوله كده اصعد لأريك ما لابد ان يصير بعد هذا. يجي لنا كده صوت روح قدس من جوانا يقول لي افتح كده انجيلك، اقعد مع الانجيل شوية. ايه؟ يقول اصعد لأريك ما لابد ان يصير بعد هذا. في واحد يعمل زي ما كنت بقول كده زي ما يوحنا عمل، للوقت صرت في روح واحد، يسمع الصوت ده وزي ما يقول القديس بولس الرسول ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. الواحد يقف فعلا يصلي، يفتح انجيله، يحس كده انه ربنا يقول له كده قدم محبه، قدم غفران وهكذا. وفي حد زي ما بيقول يعمل ايه؟ ياجل، يقول طب مش دلوقتي، طب لما اخلص كذا، طب لما اعمل كذا. وكلنا عارفين يكون طبعا النتيجة في الآخر إيه؟ ولا حاجة، خلاص فرصة دعوة والإنسان إيه؟ لم يقتنسها، تضيع منه الدعوة الحلوة دي. لكن يوحنا زي ما كنا بيقول كده يمكن لما داء أو شاف وفرح بمنظر التجلي أو لما قال له اصعد لأريك ما لابد أن يسير بعد هذا، يقول للوقت وصرت في الروح. بعدين يبتدي بقى يوصف المنظر اللي شافه. طبعا زي ما كلنا عارفين هيقعد بقى يكرر قوي كلمة شبه مثل ك، لأنه يعني يدوبك بيحاول إيه؟ يلاقي شوية ألفاظ تقرب ولو يعني من بعيد قوي للي هو شافه. هو مش قادر يوصف اللي هو شافه كما يجب، ما يقدرش، لكن بيحاول يقرب لنا ده. فيقول كده وإذا عرش الموضوع في السماء وعلى العرش جالس. ويسكت، يعني كانوا عايز يقول على العرش جالس، ما قدرش يقول ايه مين اللي جالس ده، اوصفه ازاي، ما قدرش يوصفه، ما عرفش. فقول على العرش جالس، وبعدين ابتدى يسكت، ابتدى يتكلم تاني. وكان الجالس في المنظر شبه حجر الياشب والعقيق، هنتكلم عن الالوان دي كمان شويه، شبه حجر الياشب والعقيق وقوس قزح حول العرش. في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. يعني جميل قوي هنا ربنا انه لما يوحنا شاف ال 24 قسيس قال كده موجودين على ايه؟ على عروش هم كمان. فاكرين لما شفنا في رسائل الكنائس المره اللي فاتت يقول لهم من يغلب فسيجلس معي ايه؟ في عرشي. كانه يعني دوت كلام ربنا بيتحقق والحق طبعا. فيقول كده وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا. طبعا كلنا عارفين ان كلمة شيخا هنا ترجمتها الأدق من اللغة اليوناني قسيس او بريزفيتيروس، يعني مش شيخ مقصود بيها حد كبير في السن يعني، لكن مقصود بيها قسيس. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. كنت برضو كان شافها المرة اللي فاتت في رؤية في الإصحاح الأول. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر

والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. حينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الأبد الأبدين يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين يطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. يشوف المنظر دوت قبل ما يخش على الرؤية اللي بعد كده، يشوف منظر العرش زي ما وصفه لنا، ونشوف يمكن زي ما كنا بنقول كده الألوان اللي وصفها ديت، ويشوف حول العرش 24 قسيس جالسين على عروش وعلى رؤوسهم تاجات، ويشوف الأربعة الحيوانات غير المتجسدين، ويشوف كمان رؤساء الملائكة. الحقيقة أنه الرؤية ديت نلاقيها إن كانت هنا يمكن يعني نقراها بهذا الشكل وهذا الوضع، لكن دي مش أول مرة يعني يذكر في الكتاب المقدس الرؤية دي، لكن الرؤية ديت يشوفها حزقيال في حزقيال واحد، شوفها أشعية في أشعية ستة، شوفها دانيال برضو، لكن قريبة طبعا ديت بالأكتر من الرؤية اللي شافها حزقيال في حزقيال واحد. ويعني بالمناسبة كان يقولوا أنه سفر حزقيال مشابه قوي لسفر رؤية، الاثنين مشابهين لبعض في أجزاء كتيرة. فكأنه هو ده المنظر اللي ربنا يعلنه لأولاده منذ بداية الخليقة وحتى مجيئه الثاني، أنه عمال يعلن ذاته ويعلن مجده للبشرية وللخليقة. فيشوف يوحنا المنظر الجميل دوت اللي يخليه أكيد كان لما شاف هذا المنظر عمال يسبح مع الأربع كائنات حية ومع الأربعة وعشرين قسيس ومع رؤساء الملائكة، يصرخ ويسبح ويشكر ربنا على أعماله. شوف سريعا الألوان كده اللي يوحنا شافها، يقول كده شاف الأول طبعا شبه حجر اليشب. حجر اليشب ده يقوله ده حجر لونه شفاف، وده بيرمز للنقاء، يرمز للنقاء. شاف عقيق، العقيق ده معروف عنه أنه هو لون أحمر، وده يرمز طبعا للفداء لدم المسيح. ويشوف حول العرش إيه؟ قوس قزح. طبعا قوس قزح ده اللي كان الله أعطاه لنوح بعد الطوفان، وقال له ده العهد اللي بيني وبينك انه لا يعود ربنا يفني الانسان مرة تاني. كأنه كده علامة العهد دي ربنا ايه حفظها ووضعها حول العرش. وعوده وعهوده اللي يعطيها للانسان هو امين جدا في حفظها يعني. فيشوف يوحنا المنظر ده شبه العقيق نقاء طبعا، ويشوف فيه لون الأحمر رمز الفداء، ويشوف قوس قزح حول العرش، ويشوف كمان زي ما قال كده شاف في المنظر شبه الزمرد، وده حجر لونه أخضر، وده طبعا دايما اللون الأخضر يرمز للحياة ويرمز للسلام، وكأنه ده الميثاق السلام الأبدي اللي أعطاه ربنا للإنسان. طول ما الإنسان في حياة مع ربنا يحيا دايما في سلام إلهي. فديت الألوان اللي شافها يوحنا في الرؤية ديت. ويقول شاف قدام العرش إيه؟ قال شاف بحر زجاج شبه البلور. في أباء قالوا إن ده طبعا يرمز للمعمودية، وفي أباء قالوا إنه يرمز إلى المؤمنين من كل أمة ولسان ومن كل جنس اللي واقفين كده قدام العرش بيسبحوا ربنا. شاف الأربعة حيوانات غير المتجسدين، زي ما كلنا عارفين من ناحية الأربعة مخلوقات دي

تشير للأناجيل الأربعة زي ما احنا عارفين إنجيل متى يرمزوا له بوجه الإنسان لأنه كلم عن نسب المسيح ونسوت المسيح بالجسد. إنجيل مرقس اللي بيرمزوا له بالأسد لأن بداية الإنجيل يقول كده صوته صارخ في البرية. إنجيل لوقا يرمزوا له برمز التور لأنه يتكلم عن الذبيحة المسيح الذبيحة اللي جه خلصنا. وأخيرا إنجيل يوحنا اللي بيرمزوا له طبعا بالنسر لأنه بيتكلم عن اللاهوت وبيحلق في السماء كده. لكن كمان يقول إن الأربع مخلوقات دولت أربع كائنات يشيروا إلى جوانب في شخصية ربنا يسوع المسيح وفي عمله. يعني الأسد يشير لقيامة المسيح إنه غالب إنه منتصر. العجل أو التور يشير للمسيح الذبيح اللي ذبح واشترانا بدمه. الإنسان يشير لناسوته إنه إنسان كامل. والنسر يشير للاهوت المسيح إنه طبعا إله كامل. فالأربع مخلوقات ديت تشير للإنجيل الأربعة وتشير إلى أربع جوانب في شخصية ربنا يسوع. شاف زي ما احنا قلنا كده الأربعة والعشرين قسيس. شو معنى 24؟ زي ما الآباء فسروها هي رمز لكنيسة الله المكونة من 12 سبط اللي هي كنيسة العهد القديم و 12 تلميذ كنيسة العهد الجديد. كنيسة المسيح خلال الزمن كله في العهد القديم وفي العهد الجديد مجتمعين حوالين العرش بيعملوا ايه؟ يسبحوا. عملنا الجميل اللي مش هينتهي في السماء لان احنا هنفهم ونعرف وندرك وندخل الى اعماق ما صنعه المسيح لاجلنا. فمش هنلاقي غير ان احنا عاملين نسبحه نقول له التسبيحة الجميلة اللي اتقالت في سفر رؤيا ديت رؤيا 4:11 انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة لانك انت خلقت كل الاشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. طبعا زي ما كنا بنقول ان سفر رؤيا هو سفر التسبيح. جميل قوي ان احنا ناخد التسبيح ديت الايتين آية حسب ما بيطلع في كل حتة يعني ونبقى بنصلي بيهم وبنسبح بيهم نحفظهم على قد ما نقدر ونبقى كده كل شوية بنقولهم نقول له كده انت مستحق يا رب تأخذ الكرامة والمجد والقدرة لانك خلقت كل الاشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. تبقى تسبيح حلوة نصلي بيها نسبح بيها نشكر بيها ربنا كل شوي. ده كان الإصحاح الرابع اللي شاف فيه يوحنا صورة العرش الإلهي حواليه 24 قسيس والأربعة كائنات غير المتجسدين ويشوف كمان السبع رؤساء ملائكة. الإصحاح الخامس يكمل يقول ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا. احنا قلنا انه الرؤية التانية ديت دي بتتكلم عن الختوم السبعة فيبتدي هنا بقى يتكلم عن الختوم دي هي ايه. فيقول كده بعد ما وصف العرش يقول رأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. الختوم السبعة شاف السفر ده مختوم بختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه. بيسأل مين يقدر يفتح الختوم على السفر دي عشان نعرف ونشوف السفر ده جواه ايه. يقول كده فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. ايه حكاية السفر ده او ايه هو السفر ده؟ الاباء قالوا عليه كده كلام كتير لكن نقول منهم رأيين. احد الاباء قال ان السفر دوت هو الكتاب المقدس اللي مكتوب من داخل ومن وراء. من داخل يقول ده العهد الجديد واللي من وراء ده العهد القديم. وقال انه هو سفر مختوم لانه مفيش حد يقدر ايه لسه يعرف أو يوصل إلى أعماق أو غنى كلمة ربنا إلا اللي ربنا يكشف له. على رأي داود النبي لما قال له كده لك

كل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك واسعة جدا ما قدرتش أوصل لآخرها. القديس بولس يقول كده: نصل إلى غنى المسيح الذي لا يستقصى، مش عارف أوصل لآخره. فقالوا الآباء ده العهد القديم والعهد الجديد، ومحدش يقدر لوحده بشطرته يعني بفهمه يقدر يقول إيه أنا فتحت الختوم دي وفهمت وعرفت كل حاجة في السفر، إلا اللي إيه اللي ربنا يعلن له زي ما هيقول لنا كمان شوية. ده رأي. الرأي الآخر بيقول إن السفر ده دوت اللي فيه بقى إيه، ما سيحدث، إيه اللي هيحدث بعد كده، إيه اللي هيحصل، اللي قال له كده ربنا في الأول: اصعد إلى هنا لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وبرضو ما لابد أن يصير ده مين اللي يعرفه أو مين اللي يقدر يكشفه؟ هو الله بس. عشان كده زي ما يقول هنا لما قال مين اللي مستحق أنه ياخد السفر ده ويفتح ختومه، يقول: لم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا ينظر إليه. عشان كده يمكن نشوف ناس كتير كانت تقعد تجتهد إيه اللي هيحصل بعد كده وإمتى مجيء المسيح، محدش يقدر إيه يعرف ولا يوصل، كل اللي اتقال مش هو دوت، إلا اللي ربنا إيه يكشفه ويعلينه ويوريه. فيقول كده يوحنا بعد ما شاف السفر ده مقفول وكان نفسه يشوف إيه اللي جوه السفر ده، لما لقى إنه مفيش حد قادر يفتحه فإيه يقول كده: فصرت أنا أبكي كثيرا، زعلان، يعني نفسه يفهم أو يعرف إيه اللي هيصير بعد هذا زي ما ربنا قال له. يقول: صرت أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ، واحد بقى من الشيوخ دول هم 24 قسيس، واحد قال له إيه؟ قال له: لا تبكي، تزعلش. إيه؟ قال له: هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. قال له: ما تزعلش، هوذا إيه؟ قد غلب الأسد. فاكرين قلت لكم كلمة من الكلمات المتكررة في سفر رؤيا، كلمة الغلبة. هذه الغلبة اللي بيقول من يغلب من يغلب من يغلب، هناخدها منين؟ هوذا قد غلب الأسد، وهيقول كمان شوية يكررها. فهنا يقول له كده: ما تزعلش يا يوحنا، هوذا قد غلب الأسد. مين الأسد ده؟ يقول له: الذي من سبط يهوذا. طبعا مين من سبط يهوذا؟ مسيح. هوذا قد غلب الأسد من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. هو الوحيد اللي يقدر يفتح الختوم ديت ويوريك إيه اللي موجود جوه السفر ده. يقول: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ، شاف كده منظر تاني، شاف إيه؟ خروف قائم كأنه مذبوح. كأنه هو لسه بيقوله قد غلب إيه؟ الأسد. لكن لما جه يشوفه لقى إيه؟ خروف قائم كأنه مذبوح. هو أسد ولا خروف؟ ها طبعا أسد، في إيه؟ في قوته وفي يعني الغلبة والنصرة اللي صنعها، وهو خروف فيه ودعته وإنه جه ووضع ذاته من أجلنا. شافوا خروف قائم كأنه مذبوح، نتكلم عليها كمان شوية. ويقول كده شافوا إيه؟ له سبعة قرون. هو خروف، بس إيه؟ إن كان هو خروف صحيح وديع، بس ما هواش ضعيف. له سبعة قرون. القرن دايما يرمز إلى القوة، فما شافش عنده حتى قرن واحد، ده شاف عنده سبعة قرون، يعني قوة كاملة، قوة كاملة. هو خروف بس مش ضعيف زي ما بقول، هو وضع ذاته لكنه فيه كل القوة طبعا. فشاف له سبعة قرون وسبع أعين، يعني كمال المعرفة والعلم. فاكرين لما قال كده في الواحد من ملائكة الكنائس، قال له: أنا فاحص القلوب والكلى. له سبعة أعين، يعني له كمال الإيه؟ كمال المعرفة. هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. عمل إيه ده بقى؟ يقول كده الخروف ده أتى أخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثرات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي

طواط القديسين. أول لما أخذ السفر ده عشان يفك ختومه لقى كده الأربعة وعشرين شيخا والأربعة حيوانات بيعملوا إيه؟ رايحين تاني هيعملوا إيه؟ هيسبحوا. هو ده اللي إحنا بنعمله كده كل شوية. كل ما يوحنا كده بيكتشف يعني عمق جديد، بعد جديد، شوف ربنا يقعدوا هم يسبحوا. بس يقول كده لما جم هنا يسبحوا قال لهم قيثارات ولهم كمان ايه؟ جامات من ذهب مملوءه بخورا، هي صلوات القديسين. جامات اللي هي زي الشوريا يعني. فيمكن الناس احيانا تقول في الكنيسه انتوا ازاي تستخدموا بخور، واحيانا يقولوا دي عبادات وثنيه، احنا واخدينها منين؟ سفوا يا زي ما بيحصل في السماء، لان الكنيسه هي صوره السماء. فنعمل ايه؟ نقدم بخور قدام ربنا زي ما قدموا ال 24 قسيسا، فاخدنا من سفر رؤيا بنعمل زي ما هم عملوا يعني. فيقول كده ليهم قيثارات وجمات من ذهب مملوءه بخورا هي صلوات القديسين. طبعا تاخدوا بالكم ان الكلام دوت بنصليه في اسم من الاسم دايما في القداس اللي هي بدايتها هوذا كائن معنا على هذه المائده اليوم عمانوئيل. احنا بنصليها دايما لما يبقى فيه تذكار للعذراء او احد الملائكه او احد السمائين او ال24 قسيسا، لما يبقى التذكار بتاعهم في السنكسار نصلي على طول الاسم دي، لانها بتفكرنا تاني بايه؟ بالشكل اللي يوحنا شافه هو دوت بالظبط. يقول كده هم يترنمون، بس الجميل قوي ان هو يقول يترنمون ترنيمه ايه؟ جديده. يعني ايه جديده؟ التسبيحه اللي هم بيسبحوها دي بتفضل تسبيحه جديده رغم ان هم بيقولوها، لكن كل شويه بيقولوها وتفضل جديده. ليه؟ لان زي ما كنا لسه بنقول كل ما الانسان يشوف ربنا اكتر، يعرفه اكتر، ربنا يكشف له عن اعماق فيه اكتر، يعمل ايه؟ يسبحه تسبيحه جديده بترنيمه جديده كانه اول مره يقولها. ايه الترنيمه الجديده دي؟ يقولوا له كده مستحق انت ان تاخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. لو تاخدوا بالكم من حاجة شوية غريبة، إنه مين اللي بيسبح التسبحة دي؟ مين اللي بيقولها؟ الأربعة وعشرين قسيس المخلوقات روحية والأربعة حيوانات غير المتجسدين بيقولوا له إيه؟ مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا. طب هو مات عشانهم؟ لا. أمال إيه؟ ما عملوا ربنا للإنسان حتى السماء بقت إيه؟ تسبح بيه، والملائكة تسبح بيه، زي ما يمكن بنصلي كده في الـ في الـ في القداس، في القداس الغريغوري يقول كده إيه؟ إن إحنا بنسبح بتسبيحة الشربيم والسرافيم، وهم يسبحون بإيه؟ بتسبحة الخلاص الذي لنا. هم فرحانين بالخلاص اللي ربنا عمله الإنسان، يسبحوا بيه وإحنا نسبح كمان إيه؟ بتسبحتهم، وكأنه السماء والأرض بقت واحد. هم يسبحوا ويشكروا ربنا على اللي عمله الإنسان، والإنسان يسبح ربنا. ما نقوله كده زي ما الشربيم والسرافيم بيسبحون يقولوا له قدوس قدوس قدوس رب الصباح، وزي ما هم بيسبحوا. فبقت في وحدانية ما بين السماء والأرض. بنعمل إيه؟ بنسبح، بنسبح ربنا، بنسبح، بنشكر على عمله العجيب اللي فعلا عمله وأتمه، اللي هو كان فرح في الأرض وفي السماء، فرح للبشريين اللي خدوا هذا الخلاص، وفرح للسماء اللي فرحانين برجوع الإنسان مرة تانية للسماء. فيقولوا له كده لأنك ذبحت واشتريتنا لله، اشتريتنا، دفع فينا ايه؟ تمن. ايه هو؟ قالوا له كده اشتريتنا لله بدمك، اشتريتنا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، اشتريتنا كلنا، وجعلتنا لإلهنا ايه؟ ملوكا وكهنة، رجعتنا تاني نبقى ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. قول كده ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. بيعملوا إيه؟

شوفوا في الإصحاح اللي احنا قررنا بدي كم تسبحة عبنين كل شوية يسبحوا على أعمال. مش بس كده يقولوا هنا لو عدينا الحاجات اللي بيسبحوها أو بيشكروا عليها يقولوا تأخذ إيه القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، سبع حاجات، لأنها طبعا تشير إلى كمال ما عمل الله من أجلنا. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. تسبيح لا ينتهي. اللي يدرك خلاص المسيح، اللي يدرك فعلا كلمة لأنك إيه ذبحت واشتريتنا دي، بيلاقي نفسه مش قادر يعمل إيه، مش قادر يبطل تسبيح. زي ما انتم شايفين كل شيء عمالين يسبحوا لأنه يقول يا رب نقول لك إيه على كل ما صنعت ده، فعمالين يسبحوا. يقول كده وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. إصحاح خمسة كده بيقول لنا على إصحاح أربعة شاف العرش، إصحاح خمسة شاف السفر المختوم بسبعة ختوم، والأول لقى محاش قادر يفك الختوم دي، لكن واحد من الشيوخ قال له إيه ما تقلقش هو ذا قد غلب الأسد، غلب الأسد وهيفك إيه ختومه. فأول ما قام كده وأخذ السفر بعد ما شافه أنه خروف قائم كأنه مسبوح، تحولت السماء كلها إلى تسبيح لا ينتهي، وكأنه كل مجموعة عمالة إيه ترد على التانية، وكله بيسبح، كله بيسبح ربنا وفرحان. طبعا شاف السفر دوت سفر مختوم بسبعة ختوم زي ما قلنا، خروف ده هو السيد المسيح، شاف خروف قائم كأنه مذبوح، قائم هو قام من الأموات، قائم في حالة قيامة دايمة، كأنه مذبوح لأنه يحمل في جسده علامات الصليب. هيبتدي بقى بعد كده يدخل بقى في ايه في الختوم السبعة، هيقول كده كل ختم ونشوف سريعا يعني بيرمز لإيه، يعني مش هنخش في تفاصيل قوي لكن نقدر سريعا نشوف بس بيرمز لإيه كده علشان نبقى متابعين. يقول كده ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فتح أول ختم، واحد من الكائنات الغير متجسدين الأربعة يقول ليوحنا إيه هلم وانظر تعال شوف. يقول فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. فاكرين لما قال له هوذا إيه قد غلب الأسد، هنا يشوفه تاني إيه قال له عليه خرج غالبا ولكي يغلب، يعني يقول له كده هو في حالة غلبة دائمة لا تنتهي. طبعا دي صورة لمين؟ ربنا يسوع اللي يشوفه كده راكب على فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. طبعا لكي يغلب من أجلنا، لكن هو أصلا إيه هو غالب، يعني هو مش كان خارج وهو مش غالب وراح يغلب، هو أصلا خرج غالبا وجاء لكي يغلب إيه من أجلنا. يقول كده ده الختم الأول شاف فيه الفرس الأبيض ده، ويقول الأباء أنه ده يرمز لعصر الرسل، عصر انتشار الكرازة، عصر الرسل. المسيح ماسك قوس، القوس ده عارفين اللي هو بيرمي من خلاله السهم، وكأنه بيقول لنا كده أنه في عصر الرسل الكرازة وصلت لإيه؟ قال عنهم في سفر أعمال الرسل هؤلاء الذين فتنوا المسكونة، بقت كلمتهم اللي هي كلمة ربنا يعني مش جايبينها عندهم عاملة زي الإيه السهم. نسمع كده في سفر الأعمال لما يقف قديس بطرس بعد حلول الروح القدس على طول، لما يقف ويوعظ الوعظة اللي جاب فيها 3000 نفس، يقول لما سمعوا إيه اللي حصل نخصوا في قلوبهم كأنه السهم إيه دخل كده جوه القلب. فده عصر الرسل اللي الكرازة فيه امتدت توسعت وصلت إلى إيه إلى كل مكان في المسكونة كلها.

ده الختم الأول اللي يرمز لعصر الرسل. الختم الثاني يقول كده: لما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلما وانظر. كل ختم كده بيتفتح يسمع واحد من الحيوانات

منظر. فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. طبعا ده إشارة إلى عصر الشهداء، عصر الاستشهاد اللي جه بعد عصر الرسل. عصر الاستشهاد كده شايفوا فرس أحمر لون الدم، ويقول كده الجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض بسبب الاستشهاد يعني، وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. عصر الاستشهاد اللي دخلت فيه الكنيسة. طبعا وقتها زي ما قلنا يمكن لو تفتكروا أن عدت الكنيسة بعشر حلقات من الأباطرة الرومان اللي تملكوا على المملكة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية، وجي بعدهم قسطنطين بقى فيه فترة سلام. لكن نلاقي من وقت للتاني اللي بيحصل إنه الاستشهاد دوت موجود ما بينتهيش يعني. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. الختم الثالث ده قالوا الأباء ده رمز العصر، البدع والهرطقات. كده شافوه أو شاف يوحنا الفرس ده لونه أسود معاه ميزان، وكانه عاوز يقول إنه هيبقى فيه إيه، فيه مجاعة. بس مش مجاعة يعني للأكل والشرب المادي قد ما مجاعة لتعليم ربنا الصحيحة اللي في الوقت بتاع البدع والهرطقات كده بقت تنتشر البدع والكلام الغلط ده. فقال له كده ثمنية قمح، ثمنية يعني ديت نوع من أو مكيال من المكاييل يعني حاجة صغيرة قوي يعني. فقال له ثمنية قمح بدينار، دينار ده طبعا بالنسبة له وقتها كان رقم مش قليل يعني، كان العامل لما يشتغل اليوم كله ياخد دينار، فيلاقي ثمنية القمح ديت حاجة بسيطة قوي بدينار. وبعدين وثلاث ثماني شعير بدينار، ما هو زي ما كنا عارفين يمكن قلنا قبل كده ان القمح ده اكل ناس القادرة يعني، والشعير ده ناس الغلابة، فكانوا بيقول يعني ان الاكل ده هيبقى ايه قليل سواء للغني والفقير مش هيبقى لاقي. لكن يقول له اما الزيت والخمر فلا تضرهما. الزيت ده يرمز لعمل الروح القدس في الكنيسة وفي الأسرار، والخمر يرمز كده إلى الأسرار الكنيسة والإفخارستية والفرح. فإنه يقول له الزيت والخمر لا تضرهما، ولاد ربنا اللي يفضلوا مسكين فيه ومسكين في الكنيسة الزيت والخمر إيه مش هيتضروا، يلاقوا التعليم الصحيحة ويلاقوا الشبع يعني بتاعهم من خلال الأسرار ومن خلال الارتباط بكلمة ربنا. ده الختم الثالث اللي شاف فيه الفرس الأسود. الختم الرابع يقول لما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. يقول أنه الفرس الرابع ده لونه يعني في الترجمة الأصلية لونه شاحب كده يعني، مش أخضر اللي هو أخضر رمز الحياة يعني، لا، لكن شافوا لونه إيه شاحب. ويقول له كده الجالس عليه اسم الموت والهوية تتبعه، وأعطيه سلطانا على ربع الأرض يقتل بالسيف والجوع والموت. ويقولوا الأباء المفسرين ده رمز لبدعة خطيرة في التاريخ انتشرت وتسلطت طبعا على العالم كله، لكن نهايتها الموت يعني. ختم السادس لما فتح الختم الخامس الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. جميل قوي الختم ده. لو تاخدوا بالكم الختم الثالث الختم الثاني شايف فرس لونه أحمر، وقلنا ده رمز العصر الاستشهاد. والختم الرابع برضو شايف الفرس

الخامس ده وعليه جالس الهوية والموت وقال له كده ان هيبقى فيه ناس كتير هتموت. لكن كأنه كده ربنا يطمنه هنا في الختم الخامس يقول له كده: رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، سواء بقى اللي تعرضوا للاستشهاد أو اللي ماتوا بسبب العصر البدع والهرطقات، الفرس الأسود ولا الفرس الأخضر. كانوا عايز ربنا يقول له خلي بالك إنه كل النفوس دي اللي استشهدت دول فين؟ دول ليهم مكان جميل قوي. يقول كده: شافهم فين؟ تحت المسبح. طبعا احنا في السماء، يعني هل في مسبح في السماء زي المسبح بتاعنا؟ لا، لكن يعني اغلب المفسرين يقولوا ان هو يعني قريبين جدا من العرش الالهي، قريبين جدا من العرش الالهي. فكانه ربنا هنا بيطمنه في الختم الخامس ده ويوريه ان كل النفوس اللي استشهدت سواء في عصر الاستشهاد او في عصر البدع والهرطقات وفي العصر بتاع الختم الرابع دوت، انه مكانهم فين؟ تحت المسبح. ويمكن ده يفكرنا طبعا بالمنظر الشهير اللي ابونا بشوي يتكلم عنه كتير، معروف قوي، قديسة دميانة بالظبط. يعني خدت الكنيسة هذا التقليد انه تبقى اجساد القديسين مكانها تحت المسبح. فيمكن يعني قبر القديسة دميانة محطوط فين؟ تحت المسبح. ويقولوا ان ابونا بشوي لما كان بيصلي مرة قداس هناك قال الكلمة الجميلة دي، قال: المسيح مذبوح على المسبح من أجل دميانة، والقديسة دميانة إيه؟ مذبوحة تحت المسبح من أجل شهادتها للمسيح. زي المنظر بتاع السماء ده بالظبط. فقال له كده: شوف النفوس ديت اللي قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ بيقولوا يعني هتسيبنا كده لغاية إمتى؟ مش مقصود طبعا تنتقم يعني ينتقم ليهم قد ما أنه يجري الحق. يعني يقول كده: فأعطوا كل واحد ثيابا بيض، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وإخواتهم أيضا العتدين أو العتدون أن يقتلوا مثلهم. داهم ثياب بيض وموجودين قدام أو قريبين جدا من العرش كده، ولهم استريحوا انتظروا، يعني أنه لسه فيه كده نفوس بتطلع تشهد لشهادة يسوع. ده الختم الخامس. ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض. الشمس تظلم والقمر بقى لونه إيه؟ أحمر، كأنه كده يعني الشمس ديت اللي فيها في نورها الواحد بيشوف تظلم، القمر يبقى لونه أحمر من كتر الدم الاستشهاد يعني، ونجوم من السماء تتساقط وانفلقت كدرج ملتف. زي الدرج ده يعني زي رول كده ملفوف كأنه ينفلق يتقطع كده نصين. وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ طبعا ديت الختم السادس ده علامات ايه؟ المجيء الثاني زي ما قالها ربنا يسوع الموجودة في إنجيل متى. يعني حدثت كده ايه؟ زلزال عظيمة مع اضطرابات في الطبيعة، علامات مجيئه. على طول ساعتها الناس بقى الأشرار دول عملوا ايه؟ قالوا كده الكلمة ديت، قالوا للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم. فاكرين الختم الخامس لما قالوا له حتى متى تنتقم لا تنتقم

دماغنا، قال لهم كده استريحوا ايه زمانا يسيرا. على طول جه بقى الختم السادس، وقت الايه، وقت بقى مجيء المسيح اللي فيه يقضي وجاي كديان عادل. يعني ساعتها كل الناس بقى اللي ما كانوش عايشين يعني بحسب كلمته بالحق بتاعه، يقولوا للجبال وللأكام اسقطي علينا غطينا، مش قادرين نقف قدامه. يقول كده من يستطيع الوقوف؟ طبعا احنا عارفين انه في الوقت ده ولاده اللي بيحبوه اللي منتظرين مجيئه يعملوا ايه؟ فرحانين جدا، يبقوا منتظرين اللحظة دي ويقولوا له امين تعالى ايها الرب يسوع. ولاده شعبه اللي بيحبوه. فالمنظر ده بيورينا كده علامات المجيء التاني اللي تقرب، يعني حدوث زلزال عظيمة مع اضطرابات في الطبيعة. كده احنا فضل لنا الختم السابع. قبل الختم السابع يوقف كده هنا، يعمل كده بوز ويوري له مشهدين حلوين قوي، وكأنه كل ما نيجي نقرب كده من الأوقات اللي في الآخر اللي بتبدو انها أوقات مش سهلة وصعبة زي ما شفنا كده. الناس قالوا له ايه؟ قالوا للجبال اسقطي علينا وغطينا. ربنا يقول له بس خلي بالك، ولاد ربنا حاجة تانية. فيوقف كده ويوري له مشهدين يطمنه من خلاله، يريح يوحنا وكل واحد من ولاد ربنا، يقول له ولاد ربنا ليه موضع تاني. إن كانت الناس بتقول في الوقت ده للجبال والصخور غطينا واسقطي علينا عشان تغطينا من قدام الجالس على العرش، ولاد ربنا وضعهم مختلف. فكأنه كل ما زي ما بقول الوضع يجي يبقى صعب شوية ويوحنا يقلق والناس تقلق، ربنا يقول له ايه؟ ما تخافش. قبل ما يجيب الختم السابع يوقف يوري له مشهدين يطمنه من خلاله. المشهد الاولاني يقول ايه؟ وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض. يعني ربنا ورى له كده المنظر ايه؟ من فوق خالص شايف الأرض كلها، ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي. فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباه. استنى، قبل ما تضروا أي حاجة عبيد إلهنا دول إيه؟ نختمهم. يعني إيه؟ نعمل لهم علامة يبقوا مميزين، ما يبقوش يقع عليهم الضرر زي ما هيقع على الناس كلها. مش كده بقول إنه كل ما الوضع شوية كده يبتدي يقرب للآخر وتبقى الوضع صعب شوية، يقول له بس ولاد ربنا ليهم وضع تاني. ولاد ربنا اللي ماشيين يعني بحسب إيه؟ فكر المسيح. هنا خلي بالكم قال له كده هنختمهم فين؟ على جباههم. مكان إيه؟ كان الفكر اللي ليهم فكر المسيح، اللي عايشين بحسب فكر المسيح، اللي واخدين المسحة اللي اتدهنوا بالميرون كده واتختموا على جباههم وليهم فكر المسيح. قال له كده استنى، حدش يضر حاجة حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. ويقول كده سمعت عدد المختومين كام؟ 144,000 مختومين من كل سبط من إسرائيل. سمع عدد المختومين، عددهم 144,000. فهنا يعمل توقف قبل الختم السابع، يوريهم المشهد ده، مشهد المختومين على جباههم، يقول ان ولاد ربنا دولت ملك الههم، ودولت كده طالما هم متمسكين بيه عايشين بفكره لا يضرهم ايه؟ لا يضرهم شيء. وشاف عدد المختومين زي ما قلنا 144,000. طبعا الرقم ده رقم رمزي، مش ممكن ابدا يكون رقم حرف يعني. وشافوا الأباء أن 144,000 ده يعني 12 في 12 في 1000. 12 ده كنيسة العهد القديم، وال 12 التانيين كنيسة العهد الجديد، و1000 ده رقم السماء. أن يقول كده أنه
الكنيستين، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، مكانهم

موجود في السماء كلهم. ويبتدي يقول كده بقى، يعني لو خدتوا بالكم في نهاية الجزء اللي قرناه يقول سمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل إيه؟ سبط من بني إسرائيل. طبعا مش سبط بني إسرائيل مقصود الأسبط بتاعت العهد القديم، لكن زي ما قلنا دولت رمز للكنيسة في العهدين إن ليهم مكان في السماء. ابتدى بعد كده يعمل إيه؟ ابتدى يقول من كل سبط عدد الإيه؟ المختومين 12,000 مختوم، وقالهم كده الأسباط كلهم. بس هو بيقول الأسباط في حاجة غريبة شوية، في سبطين ما تقلش اسمه، سبط إفرايم ما تقلش اسمه، وسبط دان ما تقلش اسمه، بس يتقال بدلهم سبط اسمه سبط يوسف، ما كانش الأول فيه سبط اسمه يوسف، كان فيه ولاده الاثنين اللي هم إفرايم ومنسة، منسة موجود، إفرايم اتشال وتحط مكانه يوسف، والسبط الثاني هو سبط لاوي اللي اتحط. لاوي إن كان لما كان ربنا بيديهم كل نصيب مثلا في الأرض أو تقسيمه يقول له سبط لاوي ده ملوش نصيب في الأرض عشان أنا نصيبه وربنا نصيبه، لكن لما يجي يقول في السماء يقول لاوي إيه؟ لا، له نصيب طبعا في السماء، فيحط سبط لاوي ويحط يوسف بدل إفرايم. طب اشمعنى شال الاثنين دول، شال إفرايم وشال دان؟ إفرايم لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في سفر هوشع لو تتذكروا كان قد ايه بيتكلم عن إفرايم ده بقى ايه، قال كده بقى في شر عظيم، وقال يمكن كلمة قال انه اختلط بالشعوب، لو تفتكروا قال في سفر هوشع كده إفرايم اختلط بالشعوب، وكان وصفه يعني بحاجات كتير لو تفتكروا، قال عليه حمامة رعناء، وقال عليه خبز ملة لم يقلب، وقال عليه حاجات كتير قوي. فكأنه إفرايم دوت اللي اختلط بالشعوب ملوش مكان في السماء، اللي اختلط في الشعوب. يعني احنا شفنا لسه الرؤية دي بيختمهم عشان يبقوا مميزين يبقوا أولاد ربنا، طب اللي الختم بتاعه ده كأنه ضاع وبقى مختلط بالشعوب مش هيورث السماء، عشان كده ما جابش سيرة إفرايم. والسبط التاني اللي ما جابوش هو سبط دان. دان طبعا كان من الأسباط الصعبة اللي لما جه يعقوب يقول البركة الأخيرة بتاعته في سفر التكوين قال دان حية على الطريق، أفعوان حية، يعني حية كأنه عاوز يقول أنه بقى يتبع الشيطان، فما بقالوش مكان في السماء. عشان كده دول السبطين اللي ما تقالوش، إفرايم اللي اختلط بالشعوب بقى عايش زي الناس مش عايش بحسب فكر المسيح، ودان اللي اتقال عليه انه بقى ايه، بقى حية. في فرق بين واحد بيغلط بيخطئ وبيتوب وبيرجع كلنا كده، وبين ان الواحد بقى كأنه يتبع الشيطان، بقى من مملكة الشيطان فيتقال عليه انه ايه، انه حية. فنلاقي في الاخر لما يجي يقول الأسباط اللي ليها مكان في السماء اللي منها المختومين ما يقولش إيه؟ ما يقولش دان ولا إفرايم. واحد اختلط بالشعوب والتاني بقى حية، بقى يتبع إيه؟ يتبع عدو الخير الشيطان الحية القديمة. ده المشهد الأول اللي شافه. المشهد التاني هو مشهد المفديين الواقفين أمام العرش متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم إيه؟ سعف النخل، وكانوا يسبحون الله. ده المشهد التاني الجميل اللي من خلاله يطمنوا ربنا، يطمن يوحنا ويقول أولاد ربنا ليهم وضع تاني، هم مختومين على جبههم محفوظين مفيش حاجة تضرهم، وهم مكانهم فين؟ يقول كده بعد هذا نظرت إذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. جميل قوي انه هنا يقول كده مين اللي وصل للسماء، جمع كثير لم يستطع احد ايه، ان يعده، من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه، واقفون امام العرش وامام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف.

وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب من هم؟ واحد من 24 شيخ. قال له: مين دول؟ ومن أين أتوا؟ فيوحنا قال له إيه؟ قال له: يا سيد أنت تعلم، أنا مش عارف، أنت قل لي. فقال لي: هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة، الضيقة اللي هيشوفها يوحنا واللي هيتعرض لها العالم. قال له: دولت اللي جم من الضيقة العظيمة، بس عملوا إيه؟ قال له كده: قد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله. يعني كانوا بيقول له: هم ليه هنا؟ قال له: مين دول؟ من أين أتوا؟ قال له: دول جايين من الضيقة العظيمة. طب هم هنا ليه؟ قال له: دول اللي عرفوا يعملوا إيه؟ غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. ما قالوش مثلا دول اللي ما بيغلطوش، ما قالوش دول من حاجة خاصة كده مثلا، قالوا لا، بس بيعملوا إيه؟ بيغسلوا ثيابهم، بيبيضوا ثيابهم كل شوية. هم دول اللي شافهم يوحنا واقفين أمام العرش لابسين ثياب بيض وماسكين في ايديهم ايه؟ سعف النخلة، رمز الغلبة والنصرة. فيقول كده: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم بيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله. من أجل ذلك هم أمام عرش الله، عشان بس تايبين، عشان بيغسلوا ثيابهم وبيبيضوها في دم الخروف. ويخدمون نهارا وليلا في هيكله. طبعا نهارا وليلا في السماء ما فيش ليل، لكن عايز يقول يعني ايه على طول، بس قد ما هو قادر يوصف. يخدمون نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقه، يقول له كده: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش إيه؟ يرعاهم. يقول له كده: دول لا يجوعوا ولا يعطشوا ولا يتعبوا، الخروف يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. ما أجمل هذا المنظر اللي ربنا يوريه ليوحنا قبل ما يوريه له الختم السابع، الختم السادس اللي كان بتاع علامات نهاية الأزمنة اللي فيه زلزلة وفيه ضيقة وفيه وضع صعب. قال له: بس ما تخافش، الناس اللي هي لا تتبع ربنا تقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، لكن ولاد ربنا دول مختومين على جباههم لا يضرهم شيء، ومكانهم فين؟ في السماء أمام العرش. وقال له كده: الخروف إيه؟ يرعاهم، هو الراعي الصالح، الخروف يرعاهم، لن يجوعوا ولن يعطشوا، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. كل دقيقة مثلا اتعرضوا ليها وتعبوا وبكوا، يقولوا كده: يمسح الله كل دمعة ايه؟ عيونهم، مش ضايعة، مش ضايعة قدام ربنا. ده المشهدين اللي وراهم له قبل ما يوري له ايه؟ الختم السابع اللي نختم بيه. الختم السابع ده يمكن موجود في بداية اصحاح 8، لكن عشان نبقى كملنا يعني الصورة، ده الختم السابع بعد ما وري له المشهدين دول. يقول كده: ولما فتح الختم السابع حدث سقوط في السماء نحو نصف ساعة، كأنه يعني من كتر ما الموضوع ايه صعب كده حدث سقوط في السماء. طبعا نحو نصف ساعة ده على قد ما هو برضو ايه قادر يوصف، ما فيش فوق وقت يعني. ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزال، لأنه هيخش بعد كده على الإيه؟ الجامات السبع. شيء كده هنا شاف أخذ المبخرة الجامة ديت مليانة نار وألقاها على الأرض، يقول كده حدثت إيه؟ صوات ورعود وبروق
وزلزلة. طبعا وضع بقى ايه حاجات اصعب، عشان كده زي ما بقول قبل ما يوريها له بيطمنه، يوري له منظر المختومين على جباههم، يقول له لا يضرهم شيء اللي عايشين بحسب فكر المسيح، ويوري له الجمهور الكتير قوي اللي واقف امام عرش الله، اللي ماسكين ثياب اللابسين اسف ثياب بيض ومسكين سعف النخل. مش كده تطبيق اللي لينا ناخده الاسبوع دوت؟ ان كنا الاسبوع اللي فات قلنا كل واحد ياخد كده رساله من رسائل حس ربنا بعتها له، حد يتاكد ويطمن بنعمه ربنا انه ليه مكان في السماء طالما بيتوب وبيجاهد وماشي في الطريق. لكن زي ما شفنا انه شايف اللي واقفين قدامهم او اللي قدام العرش هم ايه، قال له كده دول اللي غسلوا ثيابهم او غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف بيتوبوا. مش كده جميل ان احنا ناخد كده التدريب ده، نصلي كده بس نقولها بوعي مش كلام، نقوله كده يا رب اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطياتي طهر، قول له اغسلني فابيض اكثر من السلك، اقدم توبه واجي اتناول من المذبح. الغريب طبعا ان يقول له دم المسيح بيعمل ايه، يخلي الثياب بيض، ينقي دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه. لما نكون تايبين مقدمين توبه ونيجي نتناول ونرتبط بالمذبح يبقى لنا مكان في السماء نسبح ونقول له زي ما التسابيح الكتيره اللي شفناها، ليك المجد والكرامه والشكر والعزه رب لانك ذبحت واشتريتنا، لربنا المجد دائما ابديا. تفضل ونصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوى والمجد لابد امين. محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه عطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

كل الأفراح تليق بك يا والدة الإلى، لأنه من قبلك أرجع آدم إلى الفردوس، ونالت الزينة حواء عوض حزنها، وأخذت الحرية دفعة أخرى من أجلك والخلاص الدهري. ونحن أيضا فلنمجدك ككنز القيامة، السلام للكنز المختوم الذي امتلأنا بالحياة من قبله، السلام للتي ولدت لنا المسيح إلهنا.

0: آمين.
1: ولدتي أيتها العذراء معطي الحياة، وخلصتي آدم من الخطية، ومنحتي حواء الفرح عوض حزنها، وأنعمتي لنا بالحياة والخلاص من الفساد والتغير، صرتي

0: أشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط.
1: أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل.

القدوس أصل من بشارة الإنجيل معلن له البشير بركات علينا مين الآن يا سيدي. اطلق يا رب عبدك بسلام حسب قولك. عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لمدى لشعبك إسرائيل المجد إلى دائما أبديا.

0: أنت مشتملة بالطارة من داخل ومن خارج أيتها القبة الناقية مسكن الصديقين
1: طغمات الأولى وصفوف

0: بارك أنت على عرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
1: مبارك أنت في فلك السماء ومتزايد بركة.

0: الأطهر صدق يلوسي الوناني ليغفر لنا خطايانا
1: اشفعي فينا أيته كراسي والأرباب والقوات والشيروبيم والسرافيم ليغفر لنا خطايانا
0: اشفعوا فينا أيها الأربعة.

0: عن يا داود المرتل وحسقي الودانيل يغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يوقيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان.

0: من الرب عنا يا سيدي كلوديوس وثيودوروس وأباس خيرون وأبا إسحاق ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا وسيليتس وأوسابيوس ومقاريوس وفيلوساوس

0: ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: عند قيامات المسيح توجهت النسوة حاملات الطيب

0: سماك العذراء ميخائيل رئيس الملائكة هكذا القديس جيورجيوس يسبحون معك في الفردوس.
1: عظيمة هي كرامتك يا بنا القمص بيشوي يفرح المسيح معك في أورشليم السمائية.
0: سلام لك يا قديس، سلام لك يا طوباوي، سلام لك.

0: بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظر علينا في المواضع العليا الكائنة فيها يا سيدتنا كلنا والد.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك
1: ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

جيفس ماروت جيف يوتنم بشيرينم ببنهما إث أوه تتريا سجيكي فول تنوشتم مستنتي أوناس. أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لينا خطايانا.

0: قدوس قدوس
1: قدوس رب السماوات السماء والأرض ثاني وإلى الأرض حمنا يا الله يا رب يا قدوس قدوس حمنا يا رب لا قوة معنا إنه ليس لنا معين في شهادة وضيقاتنا سواك.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انت عظيم يا رب وصانع العجائب، انت وحدك الاله العظيم. وقف رب المجد يسوع في وسط جماعه اليهود ونظر اليهم، فاذا هم مربوطون بالخطايا، واحد مربوط بمحبه المال والتاني مربوط بشهوات كثيرة والتالت مربوط بكرامته، قال لهم كده: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. سمعوا الكلام ده؟ إزاي هتحررنا يا رب؟ إيه رأيك؟ هتحب إن إحنا نعمل جيش ونعمل انقلاب ونعمل ثورة على الرومان وترد لنا كرامتنا قدام الرومان؟ هتحررنا ازاي؟ سر ازاي اليهود اللي كانوا واقفين قدام المسيح دول هيتحرروا؟ في نبوة جميلة قوي ربنا قالها في سفر زكريا: وانت ايضا بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب، ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء. بيتكلم ربنا، بيقول المسيح أو يعني على لسان

خالص بدم عهدك العهد الجديد في عهد بيني وبينكو. بهذا الدم أعمل إيه؟ أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء، أطلقته من الجحيم. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، كانوا مربوطين بالخطايا والذنوب. مسيح صلب ودفن في القبر لكي يخرج من القبر ويعطينا حرية الحياة الجديدة. حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. لا حبينا نمثل الحرية بصورة نقول يعني إيه سجين طالع من السجن. واحد كان مسجون وخد براءة وطالع يهتف حرية. إيه نصور إيه يعني؟ فيش أعظم من أيقونة القيامة كأيقونة للحرية، إن حد يكون جوه القبر ويخرج من القبر من بعد النتن، أو يعني صورة يعني صورة المسيح طبعا مش من بعد النتن، بس صورة الإنسان اللي كان ميت زي لعازر لما كان في القبر ويقوله قد أنتن. فيش أعظم من صورة القيامة، صورة الخروج من القبر بعد الموت علشان يشهد بالحرية، الحرية والحياة الجديدة. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. أول حاجة هنشوف مع بعض في الرسالة، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، يعني الإنسان يكون متربط. يقول لنا في الرسالة في الإصحاح السابع في الآية 14 أننا نعلم أن الناموس روحي، أما أنا في جسدي مبيع تحت الخطية. إني لست أعرف ما أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة فيا. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا، أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بولس الرسول عمال يتكلم عن رباطات الخطية، يقول أنا أصر بناموس الله بحسب فكري، ولكن في الحقيقة الواقع بتاعي بيقول غير كده. بيقول إن أنا حينما أريد أن أفعل الصلاح أجد في داخلي ناموس آخر يسبيني إلى ناموس الخطية، فلست أفعل الصلاح الذي أريده، مبسوط منه نفسي أعمله، ولكن الواقع بتاعي أن الشر الذي لست أريده إياه أفعل. الإرادة موجودة واشتهاء موجود والمبادئ محطوطة، ولكن الأعماق الداخلية بتميل ميول أخرى. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ دي صورة الإنسان اللي متربط، ولكن القيامة مرتبطة بفك الرباطات. لما لعازر خرج من القبر ربنا يسوع قال لهم ايه؟ حلوه وادعوه يمضي. القيامة فيها فك من كل الرباطات.

الخطوات القديمة، عشان كده ما انتهاش الكلام بتاع بولس الرسول عند الكلمة دي: من ينقذني من جسد هذا الموت؟ يقول لا، بعد كده يكمل يقول أن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه. الناموس ما يقدرش يفك رباطات ميت، ولا يفك رباطات إنسان مربوط بالخطايا، ولا يقدر. ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية لأجل الخطية دان الخطية في الجسد. ويكمل يقول إيه؟ إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت عن الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. هنا بولس الرسول وصف لنا إزاي إن الإنسان في الحقيقة بتاعته إن هو يريد بحسب ذهنه، ولكن الواقع بتاعه إن جسده متباع تحت الخطية، إن هو أسير. الواقع إن هو مربوط وإن هو أسير، نفسه يعمل الصلاح ولكن ما يقدرش يعمل الصلاح. ولكن يقول لنا كده: المسيح جه وأخذ الشكل بتاعنا ودان الخطية بالجسد لكي يتم حكم الناموس والموت في جسد المسيح فنحيا للبر. يقول لنا كده: إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت عن الخطية، أما الروح فحية بسبب البر. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. إحنا نقول له: يا رب الإمتى بقى؟ لإمتى يا رب هنيجي ونعيد بالقيامة ونقول المسيح قام من الأموات، وأنا ما زلت أشعر بنفسي في أعماق الداخلية يعني إن أنا ما زلت أحمل روح موت، إن أنا مش فرحان بالغلبة ولا بالقيامة ولا بالحياة الجديدة، وما زلت أحمل روح موت لغاية دلوقتي، ما زلت حزين وما زلت مربوط وما زلت أسير شهوات كثيرة. أنت رب مش قلت إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، وقمت يا رب من الأموات علشان خاطر تفك الرباطات بتاعتنا، زي ما بنسمع كده الكلام الحلو في التحليل وأبونا بيقرأ التحليل كده يقول إيه: أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية. أول كلمة يقول إيه؟ إن المسيح لما تألم قطع كل الرباطات بتاعتنا عشان ندوق حرية مجد أولاد الله، ندوق الحرية الحقيقية، حرية الأعماق الداخلية من كل رباطات الخطية والموت. أقول له: يا رب الإمتى بقى؟ نسمع النهاردة في الإنجي في الإبراكسيس القصة بتاعت حنانيا وسفيرة. أي واحد يسمعها يقول: يا رب ليه كده؟ يا رب ليه كده؟ مجرد يعني الراجل جه وخبى جزء من تمن الحقل وكذب كذبة يعني يقع ويطب ويموت، وبعدين مراته ليس لها علم بذلك دخلت وقالت نفس الكلمتين برضو تقع من طولها وتموت. ايه ده يا رب ده؟ لا، هو الواقع انهم يا عيني كانوا يحملون روح موت في داخلهم، ما كانوش بيحملوا روح حياة المسيح جواهم، فكان جواهم روح موت. فلما وقفوا قدام

روح الله، روح الحق الساكن في بطرس الرسول، استعلن الموت الذي في الداخل وظهر على وشهم وعلى جسدهم، فبان الموت. استعلن الموت الساكن في الداخل. عشان كده النهاردة أقول له يا رب، أنت قلت كده، إن كان روح الذي أقام المسيح من الأموات ساكنا فيكم، روح القيامة، روح الحياة ساكنا فيكم، فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. رب المجد يسوع كان بيتكلم مع يعقوب ويوحنا، قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. النهاردة وإحنا في أيام الخمسين نقول له يا رب، إذا كنت أنت قمت من الأموات اديني يا رب روح الحياة في المسيح، اديني يا رب روح الحياة الجديدة، الروح اللي أشهد فيها أن الذين في القبور أنعمت عليهم بالحياة الأبدية. صح يا رب، صح يا رب، أنا جربت يعني إيه القبور، جربت قبور الشهوة، جربت يا رب قبور الأنانية والمرارة، لما أكون زعلان واخد على خاطري من حد ضايقني، يبقى الإنسان جواه كده حاسس إنه مش طايق نفسه، مش طايق اللي حواليه. ليه؟ قال أصل الكراهية والمضايقة ومرارة، قبور. جربت يا رب القبور، وجربت يا رب يعني إيه إن الإنسان يكون مبيع، متباع، يريد ولكن مش قادر. ولكن أشكرك يا رب إنك قلت إنك بدم عهدك قد أطلقت الأسرى من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، إنك أنت بقيامتك قطعت الرباطات بتاعتي أنا بقى، قطعت الرباطات من قبل آلامك المخلصة المحيية، قطعت رباطاتي وفتحت القبر زي ما قلت كده في سفر حزقيال في العهد القديم، ها أنا دا أفتح قبوركم وأخرجكم من قبوركم يا شعبي. فتحت القبر يا رب اللي أنا سكنت فيه مدة طويلة في الظلمة وظلال الموت، وعطتني يا رب إني آخد جسدك أنت بقى، مش الجسد المبيع ده تحت الخطية، لا، أخد جسدك أنت وأشرب دمك أنت وأخد روح الذي أقام يسوع من الأموات ليسكن فيا. وأقول كده أشكرك يا رب إنك أنت اللي قلت في العهد القديم، ها أنا ذا أفتح قبوركم وأخرجكم من قبوركم يا شعبي. أنت فعلا يا رب اديتنا روح القيامة، روح اللي تخلي الإنسان ما يستحملش يبقى في الخطية، ولكن مجرد يعمل الخطية يجري بسرعة ويعترف للمسيح ويحط نفسه كده تحت إيدين رب المجد يسوع في صورة الكاهن اللي بيقرره الحل. وكلمة الحل يعني إيه؟ يعني حاجة كده تفك الرباطات. ثاني دوق إزاي عمال يتفك من رباط ومن رباط ومن رباط ومن رباط، والرباطات بتاعته على مدى الزمن تتفك. الرباط اللي ربطه بالتراب يتفك، يقول أنا هعوز إيه من التراب ده؟ المسيح قام من الأموات
وإن كان المسيح قام من الأموات اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. كل الرباطات بتاعتي بتاعت الأرض.

أرض تتفك. ليه؟ قال أصل المسيح قام وأعطاني روح القيامة في داخلي. عشان كده النهاردة نطلب منه، نقول له رب ما يبقاش كلام، ولكن النهاردة إذا كنت جاي الكنيسة جاي كمريض، جاي يا رب كواحد اتربط على مدى الزمن برباطات كثيرة جدا، ولكن أنظر إليك يا رب اللي أعطتنا الحرية بقيامتك، أنظر إليك وإنت خارج من القبر بكل معنى الحرية عشان ترجع لنا حرية مجد أولاد الله. أقول لك يا رب فك رباطاتي، فك يا رب الرباطات اللي أنا تربطت بيها على مدى الزمن، واديني يا رب أن أنا أعيش حرية الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. اديني يا رب أن أنا مش مجرد أتحرر، ولكن أدوق معنى كلمة الذين هم في المسيح هم خليقة جديدة. أخذ يا رب جسدك ودمك، وأخذ يا رب الروح، روحك القدوس، روح القيامة، عشان أرفع راية الغلبة والنصرة وأقول أن المسيح قام من الأموات، والذين في القبور، الذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن حاليا نحتفل بأفراح القيامة المقدسة، ونحتفل في هذه الأفراح بظهور الرب لتلاميذه القديسين. وفي الواقع ان ظهور الرب حدث كثيرا في العهد القديم لأسباب عديدة جدا. يعني مثلا كان يظهر الرب احيانا للدعوة، يدعو شخصا للخدمة، مثلما ظهر لإبراهيم ودعاه، ومثلما ظهر لموسى ودعاه. وكان الرب يظهر ايضا للعقوبة، مثلما ظهر لقايين وعاقبه. وكان الرب يظهر ايضا في الضيقات، مثلما ظهر للثلاثة فتية في أتون النار.

وحماهم. وهذا يرينا ان الله لا يمنع الضيقات ولكن يحمي الناس منها. لم يمنع النار عن الثلاثة فتية ولكنه كان معهم في وسط النار ولم يسمح للنار ان تؤذيهم. كان الرب ايضا يظهر للطمأنة وللتشجيع، مثلما ظهر ليعقوب اب الاباء وطمأنوا وشجعوا، بل وباركه ايضا، وكان بينكر احيانا للبركة. وكان يظهر ايضا الرب لتقوية الروح المعنوية وتشجيع الانسان في متاعبه ومنع الخوف عنه، كما ظهر لإيليا وهو هارب من إيزابيل. قال له: مالك هاهنا يا إيليا؟ قال له: قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وهم يبحثون عن نفسي ليهلكوه. قال له: ما تخافش يا حبيبي. طبطب عليه طبطبتين وظهر له التقويه. كان يظهر للبركة أيضا كما ظهر لسليمان وباركه. كان الرب أيضا يظهر في بعض الأوقات حتى في العهد الجديد للعتاب، كما ظهر لشاول الطرسوسي وعاتبه وقال له: لماذا تضطهد؟ كان الرب يظهر ايضا لمجرد الحب، ودي كثيرة مع قديسيه. وفي العهد الجديد ظهر ايضا ليكلف يوحنا الحبيب بالرسالة، هناك لقاءات كثيرة للرب، كل لقاء له غرض، واروع لقاء هو اللقاء الابدي في الابدية. دي لسه بقى انا جاش معك. سيكون ظهورا للمكافأة، مكافأة الابدية. المهم ان احنا نقول ان في القيامة ظهر السيد المسيح لتلاميذه القديسين، للكبار وللصغار، وللمعروف والغير المعروف. يعني لعلكم تقولوا: مين الصغار وغير المعروف؟ يعني زي ما قال بولس الرسول انه ظهر ايضا لاكثر من 500 اخ، بعضهم ما يزال باقي. الخمسمائة اخ انتوا تعرفوا اسمائهم؟ تعرفوش، لكن هناك ظهر له. ظهر للرجال وظهر للنسوة، كما ظهر لبطرس، ظهر لمريم المجدلية، وظهر للأحد عشر، وظهر لناس مش من الأحد عشر زي تلميذي عمان. ظهر لناس كثير، ظهر لناس كثير، ظهر لكي يحقق وعده، وأيضا ليقوم بعملية ترميم داخل الكنيسة. موضوع الصلب كان هز ناس كثير، موضوع الصلب كان هز ناس كثير. الذي هرب والذي انكر والذي سب ولعن وقال: لا اعرف الرجل،
والذي خاف والذي شك وربما الذي يأس وانتهى أمره في ذلك الحين يعني. والسيد المسيح ظهر لا لكي يعاتب هؤلاء وإنما لكي يصلحهم. السيد المسيح ما بيعاتبش كثير، ولو عاتب هيلاقي آلاف الموضوعات للعتاب. ظهر مش علشان يعاتب اللي بيخاف، علشان ينجيه من خوفه. وظهر مش علشان يعاتب اللي شك، وإنما علشان ينجيه من شكه. زي ما قال لتوما: لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا، هات صوابعك وأنجيك من شكك. ظهر لكي يقنع الذين لم يؤمنوا بالقيامة، يقنعهم بأن القيامة حاجة حقيقية. التلاميذ الإديتين لما ظهر لهم ظنوه خيالا أو روحا، فقال لهم: لا، لا خيال ولا روح، تعالوا جسوني وانظروا، أدي العظم وأدي اللحم. إقناع. دايما طريقة المسيح هي طريقة البناء وليس طريقة العتاب أو العقوبة أو المجازاة. دي لسه ما جاش معاك دي في الأبدية بعدين يعني. قليل لما بيعاقب على الأرض. كلمة جميلة جدا قالها السيد المسيح، راح يحطها قصاده كده وينبسط ويقول له: أديه يا رب أنت طيب، أديه أنت طيب. يقول ايه؟ ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. مبارك أنت يا رب وكثر خيرك. ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. مين اللي بيدين العالم؟ احنا. يدين ده وندين ده وندين ده، واللي يقع في ايدينا يقع ربنا يرحمه. الإنسان غاوي إنه يبقى ديان، الإنسان غاوي إنه يبقى ديان، يدين الكبير والصغير ولا يفلت أحد من دينونته، طريقة الناس كده يعني. لكن المسيح بيقول: ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. طب بطرس يا رب أنكرك وسب ولعن وقال: لا أعرف الرب. معلش انا عارف ان دي خطية ضعف، وجاي اخلصه من ضعفه واخلصه من نكرانه وارجعه الى ردته الاولى. ربما ظن بطرس ان هينطبق عليه الاية بتاعة: من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. فانا جاي اقول له: لا، مش هطبق الاية دي عليك، وارفعك كده وأقيمك وأرجعك أحد الرسل كما كنت من قبل. ربنا ده طيب، ربنا ده طيب، ربنا جاي يصلح. قام علشان يصلح، يصلح الكنيسة اللي اتهزت. بيقول: اضرب الراعي فتشتت الرعية. وفعلا ضرب الراعي فتشتتت الرعية. فجه المسيح يجمع شمل الرعية مرة أخرى، مش يزعل منهم إنهم تشتتوا ويقول لهم: يا خوانا يا ضعف يا اللي جنسكوا يا اللي نعدكوا. لا، جاي يجمع، يجمع ولا يفرق. دي طبيعة المسيح في قلبه الطيب. المهم إن إحنا

لما نتكلم برضو عن عمل المسيح بعد قيامته، عايزين نقول ملاحظة بسيطة خالص في الأول كده. المسيح أهين علنا أمام الناس كلها، أمام الناس كلها ضرب وشتم وبصق عليه وظلم واستهزئ به وتحدوه قائلين لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. علنا علنا علنا، يعني بهدل علني. ولما قام قام سرا في مجد لم يعلنه لكل احد، فجعل هوانه معلن لكل احد ومجده مش معلن لكل احد. ده تواضع ربنا عجيب. يعني دايما الناس يظهروا الحاجات اللي هم في مجد ويخبوا الحاجات اللي هي بذل، لكن المسيح سمح ان الحاجات بتاعه الذل تظهر امام الكل والحاجات بتاعه المجد خباها. اللي عرفوها عدد بسيط جدا الى جوار اللي ما عرفوش، اللي عرفوا قليلين جدا الى جوار اللي ما عرفوش. فجعل قيامته ايضا في خفاء، لا يستطيع احد اطلاقا ان يقول متى قام المسيح. احنا بنقول في فجر الحد، لكن امتى بالضبط، في اي ساعة في اي دقيقة في اي ثانية ما نعرفش. خرج من القبر المغلق وهو مغلق، كما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مخدوم. حد شافه؟ محدش. جه الملاك فات شال الحجر وقال اديكوا شايفين مفيش حد جوه. طب اللي كان جوه راح فين؟ ملكوش دخل بقى، اهو قاموا بس. ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، بل خرج في خفة عجيبة لم يحس بها حتى الجند والحراس. قام ومشي. ومع ان قيامته كانت في خفاء، الا انها ازعجت اليهود جدا وهزت اعصابهم وجعلتهم يتصرفون تصرفات عجيبة جدا. هم عملوا كل جهدهم ليمنعوا القيامة، عملوا كل جهدهم انهم يمنعوا القيامة. القبر مغلق عليه حجر عظيم مختوم بالاختام محروس بالحراس، الوقت يوم سبت ممنوع اي واحد يتحرك. هنيهم بصة رايحين فين؟ اخر تمام، يمنعوا القيامة. وعلى الرغم من كل هذه الطرق قام المسيح. دي تورينا ان الطرق البشرية مهما اشتدت وامتدت واحتدت مش هتجيب نتيجة، هتكون اكتر من اللي عملوه. عملوا كل طرقهم عشان يمنعوا قيامة المسيح وقام. فلما قام بذلوا كل جهدهم لكي يمنعوا التبشير بالقيامة، بتخويف التلاميذ، بتهديدهم، بالأوامر، بالسجن، بالجلد، بالقتل، بالاضطهاد، مفيش فايدة، والقيامة انتشرت. كل هذا يرينا ان القوى البشرية لها حدود لا تتعداها ولا تتخطاها. الشر ليس الها. زمان بعض الوثنيين كانوا بيقولوا اله للخير واله للشر. الشر ليس الها، وقوات الشر محدودة، تشتغل تخبط تعمل زي ما عايزة تصير ضد، ما فيش فايدة. ربنا يضع لها حدودا

زي البحر الصاخب يقوم ويهيج وترتفع امواجه، والرب وضع له شواطئ لا يتحداها ولا يتعداها. موجوده كده اللغات، عند ارتفاع لججه هو يسكت زي ما قيل في المزمور. دي حاجه مطمئنه، قصه القيامه دي حاجه مطمئنه. ده اليهود راحوا لبيلاطس واخذوا منه امر وقالوا له سمعنا ان هذا المضل قال انه هيقوم في اليوم الثالث لئلا ياتي تلاميذه ويختطفوه وتكون الضلاله الاخيره اشر من الضلاله الاولى، لان عارفين ان قيامه المسيح هتكون اصعب من عمليه الصلب اللي هم عملوها. فمر ان يقراه وكسروا السبت من اجله، لانهم لما جابوا الحاجات وحرسوا القبر كان يوم سبت، كان السبت قد دخل. كسروا السبت من اجل منع القيامه، بينما كسر السبت كان تهمه بيتهموا بها المسيح قبل صلبه. صحيح الواحد يبرر لنفسه حاجات يدين عليها غيره. لو المسيح شاف راجل اعمى في يوم سبت تهيج الدنيا عليه، ولما هم يروحوا يضبطوا القبر بالحراس ويختموا ويعملوا في يوم سبت يبقى قليل من الماء يطهرها تمر. حاجة عجيبة. كانت خطورة قيامة المسيح بالنسبة لهم انه قام دون ان يقيمه احد. كل الذين قاموا من قبل اقامهم غيرهم، لكن المسيح قام لوحده، قام لوحده ولم يهتم بالاحجار ولا بالحراس. قوه عجيبه. هذا الذي فيه الحياه لا يمكن ان ينتصر عليه الموت. لما تحبس الحياه جوه قبر يقدر القبر يعمل لها حاجه؟ حياه محبوسه جوه قبر، تخرج الحياه من القبر ولا يجري حاجه. ده هو الحياه، انا الطريق والحق والحياه. ومش بس كده، السيد المسيح قال كلمه لطيفه قبل كده، قال انا ليا نفس لا يستطيع احد ان ياخذها مني، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. هذا الذي قام بسلطانه برهن على انه قدم حياته قبل كده بسلطانه برضه، لانه لو كان مقهورا على الموت ما كانش يستطيع انه يقهر الموت، لكنه بارادته مات وبإرادته قام. مات عنا لكي يدفع الثمن، وقام عنا لكي ينجينا من الموت ولكي يعطينا عربون القيامة. لعل البعض يسأل ويقول لي يا رب طب ليه ما قمتش قصاد الكل وتبقى معجزة عجيبة؟ صحيح، ويؤمن الحراس ويؤمن اليهود وتقف قصادهم وتقول لهم انا اهو، مش كانت دي انا يعني واحسن؟ المسيح يقول انا مش غاوي معجزات للفرجة، يعني مش غاوي معجزات للفرجة. ما هو الشيطان برضو قال له للفرجة ارمي روحك من الجبل والملائكة تشيلك ويبقى منظر هيصة ويدخل الإيمان للناس. قال له لا، أنا مش عايز كده، أنا أريد الناس إنهم يأتون بالإيمان وليس بالعيان، يؤمنوا بالقلب مش بالحواس. ما دام قلت هقوم يبقى هقوم، يبقى يؤمنوا حتى لو لم يروني، حتى لو ما كنتش أظهر ليهم. طب ما احنا حاليا بنؤمن بيه، بنقول انه قام دون ان نراه.

وبنؤمن بربنا انه موجود دون ان نراه، ونؤمن ان الملائكة حوالينا دون ان نراهم. هو ده اللي عايزه المسيح، عايز الايمان وليس العيان. بروحك تؤمن بالقيامة مش ضروري بعينيك. لما هو لو ظهر ل5000 ال10000 الباقيين يقولوا ما يظهر لنا، ولو ظهر ل5000 وال10000 ال30 ل40000 يقولوا الحكاية بقى هتبقى زي واحد يقول كلمة وما يصدقوش، فيحلف بالله العظيم ما يصدقوش، يحلف بثلاثة بالله العظيم ما يصدقوش، يقعد يحلف من هنا لبكره. مفروض ان من غير ما يحلف الناس يصدقوه. كذلك بالقيامة كده. بل ان هنا تنطبق الكلمة التي قالها اب الاباء ابراهيم اللي قالها الغني لعازر، قال له ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون. ثم المسيح قبل كده اقام لهم لعازر وما صدقوش، واقام ابن ارملة نايين وابنة ييروس وما صدقوش. هو الحكاية حكاية اقناعات، حكاية ايمان في القلب، في القلب. فالمسيح مش غاوي مظاهر ومش عايز يقنعهم غصب عنهم عشان يصدقوا. ايام عمل معهم معجزات، كانوا بيقولوا بعلى زبور بيخرج الشياطين، يدي البصر لواحد مولود اعمى يقولوا ان المولود اعمى ما تعرفش ان اللي اداك البصر ده راجل خاطي. يا ناس خجلوا، حبة خجل كده، مفيش خجل، مفيش لا ايمان ولا خجل ولا حاجه بقى. فيعني سيبكم الكلام. المسيح ظهر يعني في الخفاء لتلاميذه دون ان يظهر للكل، وقام في الخفاء تواضعا من جهه، وثانيا انه يريد الايمان وليس العيان. كمان المسيح عارف ان القيامه صعبه، يعني بعد ما مات ودفن وشافوه مصلوب كل ما يظهر صعبه، فتدرج مع الناس في مسألة القيامة. مش كل واحد يقدر يحتمل ان يشوف قصاد واحد مات وشافه بعينيه مات ويبص اليه قصاد، مش سهل يعني. صحيح موجودة لكن مش سهل. ده لو واحد ابوه مات وراح البيت لقى ابوه جوه، ده يسخ يتجنن يجرى له حاجة، مع انه ابوه، لكن مش كل واحد يقدر يحتمل دي. لو واحد يدفنوه وياخدوا جسده ويحطوه في المقبرة ويسدوا المقبرة وبعدين يروحوا البيت يلاقوه ماشي معهم في الشارع، ده يجننوا. علشان كده المسيح تدرج. تلميذي عمواس ما اشعرهمش ان هو، اخفى عن عينيهم الموضوع، وفضل ماشي معاهم شوية بشوية ويبصوا كده يلاقوا قلبهم بيلتهب. قال لك يا ترى هو ده اسلوبه، ده صوته، ده كلامه، ده ازاي؟ ومد ايده وياكل معاهم يلاقوا ايديه مخرومة برضه، والحكاية ايه؟ أخيرا بدأوا يحسوا إن هو، بتدريج شديد، لأن مش كل واحد يحتمل القيامة. مريم المجدلية برضه ظهر لها في هيئة البستان، أو هي شعرت بكده، يعني ما أشعرهاش بشخصيته، يتدرج معاها شوية بشوية. بطرس ويوحنا خلاهم يشوفوا في الأول المنديل في حتة، الأكفان في حتة، القبر فارغ، لغاية لما آمنوا من جوه ابتدى يظهر. لطيف قوي المسيح ده اللي هو يراعي شعور كل واحد ولا يضغط على حد فوق ما يحتمل، ويديها الواحد بتدريجة بسيطة سهلة لغاية لما القلب يقبلها، لأن في مسائل لو ناخدها مرة واحدة من

يحتملهاش. ده حتى ساعات في ناس لا يحتملون مرة واحدة الأخبار المحزنة ولا يحتملون مرة واحدة الأخبار المفرحة. يدرجوهم شوية بشوية بشوية. درجوهم ايه؟ شوية بشوية بشوية. كذلك السيد المسيح. كمان السيد المسيح في التدريج مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا الجسد الممجد مرة واحدة. ما يحتملوش ابدا. الناس ما بيحتملوش. ده لما ظهر ليوحنا في الرؤية في سفر الرؤية لشيء من مجده العظيم وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها وشعره أبيض كالثلج وصوته كصوت مياه كثيرة. يوحنا اللي كان بيتك على صدره ويسمع دقات قلبه بيقول وقعت عند قدميه كميت. ميت يا يوحنا ده حبيبك اللي كان بياخدك في صدره. بيقول وقعت عند قدميه كميت. ما احتملش. عشان كده ربنا لما ظهر مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا المجد. الناس ما بيحتملوش. فدرج معهم شيئا فشيئا. وكما اخلى ذاته اثناء تجسده اخلى مجده ايضا اثناء قيامته. لكن بعد الصعود خلاص بقى الحكاية دخلت في دور جد. بقى عن يمين الاب. المسيح ليراعي مشاعر النفوس التي ربما لا تحتمل. ربما لا تحتمل. حتى في قيامته من اجل ان يقنع الناس بان جسده قام من الاموات سمح ان ياكل امامهم. سمح انهم يلمسوه ويشوفوا جراحه لكي يؤمنوا. وهدى نرى قد ايه المسيح بيشتغل علشان يوصلنا للايمان. قد ايه بيتعب. قد ايه بيتنازل علشان يوصلنا للايمان. ما يقولش الانسان لازم يؤمن. لازم يعرف. تقول له لازم يا رب ما انت عارف البير وغطاها. الانسان ضعيف وانت تعرف جبلتنا وتذكر اننا تراب نحن. هيطلع ايه الانسان ده يعني. امشي معاه واحدة واحدة كده عشان يوصل. المسيح ماشي معنا واحدة واحدة عشان نوصل. المسيح قام يصلح الأوضاع. وفعلا صلح الأوضاع. التلاميذ اللي كانوا خايفين ومستخبيين في العلية والجريء بتاعهم اللي بيقول لهم لو شك فيك الجميع أنا لا أشك ولو أدى الأمر أموت عنك. أوعى ده لو كلهم معاك راجل. كان خايف وراقب ومحبوس. اتغير الوضع. اتغير الوضع بعد القيامة. بعد ما شافوه وقعدوا معاه. لدرجة ان هذا الخايف اللي انكر قال ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. نموت نموت ولا يهمنا. ولما جلدوهم خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهالوا من اجل اسمه. تسلكم الشجاعة دي منين؟ من القيامة. شفنا ان الموت اللي هزنا الموت نفسه هو اللي مهزوز. حطنا المسيح والموت في قبر فطلع المسيح لوحده وفضل الموت هو اللي في القبر. المسيح دفن الموت. داس الموت. المسيح دفن الموت. داس الموت. نجى الناس من عقدة الخوف من الموت. موت ايه؟ ايه الموت ده يطلع ايه؟ اتقلبت الاوضاع خالص. تغيرت الاوضاع.
واللي خايفين بقوا في منتهى الجرأة وفي منتهى الشجاعة ويشهدون لقيامة المسيح بكل مجاهرة وبلا مانع. هذه الرجولة صحيح. الرجولة دي ما كانتش موجودة ساعة الصلب، الرجولة دي جت بعد القيامة وجت بعد الصعود وجت بعد 40 يوم قعدهم المسيح مع تلاميذه. جايز قعدة في يوم ما تكفيش، لكن بعد ما قعدوا معاه 40 يوم اطمأنوا خلاص. لو كان اول يوم خيال ثاني يوم مش هيبقى خيال، او اول اسبوع خيال ثاني اسبوع مش هيبقى خيال. فشعروا بانهم حتى لو ماتوا سيقومون كما قام المسيح، ومش بس يقومون، ده قال لهم ده انا ماضي لاعد لكم مكانا واتي واخذكم الي، وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. الصليب الذي كان علامة للهوان تحول الى علامة للفخر. حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. الامور تغيرت، العيال كبروا والقلوب اشتدت والدنيا بقت غير الدنيا، واللي كانوا بيخوفوهم يوم الجلجسة دلوقتي هم اللي بيخوفوا الناس وهم اللي بيتهموهم، وصوتهم ارتفع والحكاية بقت خلاص الدنيا غير الدنيا. قام المسيح واختفى كل أعدائه ووقف في مجده في قوته. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته. قوة فعلا، مش قوة بس في القيامة، وإنما في آثار القيامة وفي نتائج القيامة وفي اللي حصل للناس. والتلاميذ شعروا بأن المسيح مش بس معاهم 40 يوم، ده قال لهم كلمة مطمئنة جدا جدا جدا. قال لهم الـ40 يوم دي مجرد بروفة، يعني مجرد بكورة. أمال إيه الحكاية؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني مش بس الـ40 يوم، لازم معكم كل يوم، بس الـ40 يوم بطريقة منظورة وكل يوم بطريقة غير منظورة. واللي خلاكم تصدقوا وجودي معاكم بالطريقة المنظورة يخليكم تأمنوا بالطريقة غير منظورة. أنا جلست معكم 40 يوما ترونني بالعيان، وسأمكس معكم مدى الأيام ترونني بالإيمان. وصدقوا، ما شافوه. قال لهم شوفوا، كل واحد بيكون كبير اللي حواليه بيقفوا يشدوا أزره كده ويقووا مركزه، لكن ده المسيح اللي حواليه ضاعوا خالص وهو اللي جه يقويهم. يعني الحكاية كلها تركزت فيه. قعد معهم 40 يوم. الـ40 يوم دي عمل فيها أعمال كثيرة جدا بعد قيامته. كانت أولا فترة افتقاد، ابتدي افتقدهم واحد واحد. تعال يا بطرس، انت خايف ان انا يعني بعد ما انكرتني انكرك؟ لا، ارعى غنمي ارعى خرافي. انبسطت يا بطرس؟ كتر خيرك يا رب. طيب وانت يا توما شاكك؟ هات صوابعك بتشك تاني. اتخلصت يا حبيبي؟ اتفقع الدم ده اللي عندك وطلع الخير اللي فيه؟ الحمد لله، اسيبك على خير. وانت يا اولادي اللي خايفين وقافلين على روحكم في العلية، افتحوا الابواب على الاخر وافتحوا النوافذ زي ما دانيال فتح العلية والنوافذ بتاعتها، وصلوا عليه امكم. امشوا وسط الناس، كلموا ده وكلموا ده على القيام. خايفين من حد؟ عليه امكم. كده مظبوط؟ مظبوط. افتقاد بقى، ابتدى المسيح يكون شخصيات جديدة
القيامة بدأت تكون شخصيات جديدة ما كانتش موجودة، تكون شجاعة ما كانتش موجودة، تكون إيمان ما كانش موجود، تكون مجاهرة ما كانتش موجودة. كانوا زمان خجلانين من اسم المسيح، دلوقتي بيفتخروا باسم المسيح. ده تغيير كبير. ومن ايه؟ من فعل الرب نفسه. عملية الثقات. لم يترك تلاميذه لضعفهم، لم يترك تلاميذه لضعفهم، ولم يعاتبهم على ضعفهم، ولم يبحث عن آخرين أقوياء، إنما اختار ضعفاء العالم ليخذلهم الأقوياء. هم طب يا رب ما تدور على ناس تانين بعد ما دول ظهر إنهم يعني هذيك عارف. لا برضه هم نفسهم وصلحهم، وهم نفسهم هم الضعفاء دول اللي هيلاقوا الدنيا قوة وهيبشروا في كل مكان. طب كويس. لاحظوا أن السيد المسيح لم يفكر في نفسه، إنما فكر في غيره. ما فكرش في نفسه إنهم تخلوا معه عنه، إنهم لم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة، إن الشيطان غربلهم، إن كلهم أنكروه. لا لا لا لا لا، هو بيفكر فيهم هم لنفسه. أنا اللي اتعامل معي ينساه، لكن المهم دول أقويهم وصلحهم وأنجيهم اللي هم فيه. لما اجتاز المعصرة اجتاز المعصرة وحده، ولما دخل في مجد القيامة أشرك الناس كلها معاه. يقول لهم سيبوا الحزن ده ليا لوحدي، لكن الفرح أدهلكوا كلكم. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ده زي واحد يقول الديون، يقول لي شريكه الديون سيبها لي كلها، أنا اللي سددته والإيراد نشترك فيه سوا. هذا اللي عمله المسيح. السلب والجلجوسة والإهانات والتعب والمعصرة أنا اكتلت لوحدي، ولما نفرح نفرح سوا. صحيح أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه. المسيح تعب وأنتم دخلتوا على تعب. كانت فترة الأربعين يوم فترة وجود معه، فترة تعزية. قال لهم كون انكم تبقوا معايا دي برضو قليلة عليكم. هما ايه تاني يعني، في ايه اكثر ان احنا نوجد معاك؟ لا ده انتم تبقوا فيا وانا فيكم. فيا وانا فيكم، ده كلام ايه ده؟ ده انتم تثبتوا فيا وانا اثبت فيكم. هذا الثبوت المتبادل العجيب، مش انا معاكم بس، ده انا هبقى جواكم، هبقى في قلبكم وفي فكركم وفي حياتكم. أنا اللي هحرك إيديكم للشغل، وأنا اللي حرك أفواهكم للكلام، وبدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. أنا معاكم في كل. وأيضا فترة الأربعين يوم كانت فترة إعداد، إعداد للخدمة وتسليم لكل شيء. سلمهم العقيدة، سلمهم أسرار الكنيسة، سلمهم الطقوس، سلمهم كل حاجة. حتى إن شاول اللي جه متأخر خالص وما كانش موجود مع دول قال لهم إن أنا اللي تسلمت من المسيح سلمتكم أنتم أيضا. قال يا شاول ده أنت اللي جيت في الآخر برضه تسلم، أمال اللي أعذر بينهم دول يبقوا إيه بقى؟ سلمهم كل حاجة.
عشان كده التقليد الرسولي

أدوه في الأربعين يوم. الأربعين يوم التلاميذ استلموا كل حاجة، وبعدين ابتدوا يسلموا الأجيال. مش معقول المسيح يقول لهم اكتبوا في الأناجيل طقس المعمودية، اكتبوا طقس الميرون، لا لا لا، دي يديها للقادة والقادة يبقوا يوصلوها فيما بعد. فكانت فترة تسليم وفترة إعداد، إعداد للخدمة، فصول إعداد للخدمة على تركيز غير الفترات السابقة. هذه الأيام المقدسة اللي كان موجود التلاميذ مع التلاميذ مع المسيح والمسيح مع التلاميذ هي أيام فرح، لا فيها مطميات ولا فيها صوم ولا فيها حزن. حتى لما واحد بيموت، واحد بيموت يستقبلوه في الكنيسة بألحان الفرح. احنا في فترة فرح. في ناس بيقولوا احنا في الصوم حياتنا بتقوى وفي الفرح حياتنا بتضعف، مفيش صيام مفيش مطميات، عوضوها بالصلاة وعوضوها بالتأمل وعوضوها بالقراية. مفيش معاك صوم، خلي الصلاة مضاعفة. مفيش معاك مطميات، خلي التأمل مضاعف. مفيش معاك انسحاق، خليك في القراءات الروحية في الاجتماعات. يعني كويس ربنا خلى الخمسين أيام الامتحانات عشان تتغذوا وتتعزوا. طب اتفضل.

0: باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وتحت رعاية وإشراف دير الشهيد العظيم الأمير تدرس بحارة الروم للراهبات، يسر فيلو مارك ساوند أن تقدم الدراما الإذاعية بير المعجزات عن قصة حياة ومعجزات القديس العظيم أبو نفر السائح. سيناريو وحوار مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. تقدم الشركة الشكر الخاص للمعلم إبراهيم عياد لأدائه في التمجيد، كما تقدم الشكر الخاص للمهندس مينا القمص بسادة لإهداء وموسيقى لحن التمجيد. اذكرونا في صلواتكم.
1: هنا القاهرة، إليكم نشرة أخبار الساعة الثانية ليوم الخامس من يونيو العام 1967. اجتاحت قوتنا المسلحة سيناء وتقدمت نحو خطوط العدو، وببسالة استطاع جيشنا محاصرة العدو بينما تقصف الطائرات المصرية طائرات العدو، واستطاعت أن تسقط إلى الآن 90 طائرة في الغارة الجوية الأولى هنا القاهرة.
2: اجري اجري قبل ما يلحقونا.
3: مش قادر يا محمد، رجلي بتنزف جامد وحاسس بنقعدة فيها. انا تعبتك معايا كتير، اجري انت يا محمد وسيبني.
2: لا مستحيل. يا انا يا رب احنا الاتنين يا هيلحقونا احنا الاتنين. يلا بس يلا اتسند عليا.
3: محمد بص هناك.
2: ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟
3: بص في خيمه هناك اهي.
2: مش معقولة. الحمد لله رب العالمين. دي تلاقيها خيمة الحرس، حرس البدو. مش قلت لك ربنا مش هيسيبنا؟ يلا يلا يلا يا بطل يلا.
3: يا رجلي يلا يلا يا محمد. يا عضرة
2: يلا. ما خلص وصلنا
3: نار في رجلي.
4: مين
2: احنا جنود. جنود مصريين.
4: جنود مصريين؟ بعدوا من هنا.
3: أرجوك يا رجل طيب، أنا مصاب زي ما أنت شايف. أرجوك دخلنا قبل ما الإسرائيليين يلحقونا.
4: معاكم كام؟
2: إحنا ما معناش فلوس ولا حاجة.
4: خلاص بقى.
3: طب بلاش تدوينا، اديني بق مية. إحنا هنموت من العطش أرجوك.
4: في كام؟
2: يا ساتر تمدي قوي يا اخي. انت ما بتعملش حاجه لله ابدا.
4: يحنن. بعده قلت لكم.
3: هي دي شهامه العرب.
4: ما تكمل في الحديد، اديني اي شيء اديكم مي.
2: احنا ما معناش غير السلاح والهدوم اللي علينا.
4: خلاص بق الميه مقابل السلاح.
3: يا رجلي
2: ابو سيدك الطياره الاسرائيليه قربت مننا، ولو شافونا هيقصرونا.
4: السلاح مقابل بق الميه. ها قلتم ايه؟ يا تدوني السلاح وارويكم، يا اما تبعد. بعدوا.
5: يا عدرا يا ممنون رجعيهولي بالسلامة. يا بطل يا روماني يا ملك جرجس، ده انا سميته على اسمك عشان تحفظه. يا ترى مين اللي بيخبط السعادة؟
6: ايوه يا اللي بتخبط.
5: أم محمد خطوة عزيزة يا أختي.
6: إزيك يا أم جرجس يا أختي؟
5: اتفضلي يا أم محمد اتفضلي.
6: مفيش أخبار عن جرجس؟
5: مفيش. وانتي يا أختي مفيش أخبار عن محمد؟

0: النبي يا أختي، لسه ما فيش غير الراديو اللي بيذيع كل شوية. وقعنا 50 طيارة، لا 70 طيارة، لا 90.
1: على الله يا أختي، خليهم يطردوا الإسرائيليين من البلد.
0: قادر على كل شيء يا أختي، ربنا يحرمنا منهم ويرجع لنا عيالنا. قادر يا كريم.
1: من بقك لباب السماء يا ست أم محمد. يوه الكلام خدني، معلش ما عملتش الواجب معاك. تشربي ايه يا حبيبتي؟
0: لا ولا حاجة يا أختي، اقعدي بس.
1: لا لا يمكن أبدا. طب أعملك فنجان قهوة.
0: أنت مستنية حد؟
1: أبدا. استر يا رب. كرم اتفضل يا أخويا اتفضل. ده كرم أخويا يا ست أم محمد. ما تدخل يا كرم. الله، مال وشك مخطوف كده؟
2: سمعتوا إذاعة لندن؟
1: لا، في حاجة يا كرم؟
2: بيقولوا إن إحنا اتنكسنا وإن الطيارات انضربت وهي على الأرض قبل ما تطير.
0: لا يا أخويا أنت غلطان، ده إحنا لحد دلوقتي موقعين 90 طيارة.
2: كذب يا خالة محمد، كذب. إحنا ما حاربناش، إحنا اتنكسنا من غير ما نحارب. منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله.
1: يعني الإسرائيليين هزمونا؟ معناته ايه الكلام ده يا كرم؟ الواد اللي حيلتي مات؟ لا لا لا لا، مش ممكن يكون مات زي ما مات ابوه سنة 56 ساعة العدوان الثلاثي. الواد راح مني يا ام محمد، الولد راح.
0: دفي من بقك يا اختي واستهدي بالله، ان شاء الله هيرجعوا بالسلام. ما تغوشيش قلبي على محمد ابني كمان، بإذن الله هيرجعوا سالمين غانمين.
1: يا رب يرجعوا، يا عدرا يرجعوا بالسلامة يا رب.
3: لا يا ست مجرجس، مفيش أي أخبار.
1: يا بي ده أنا كل يوم أجي من المنصورة لمصر أسأل ومحدش بيجاوبني.
2: يا سعادة الباشا، أنا خاله، ولو في أي خبر وحش قلنا، ريح قلبنا بدل الشحطات اللي احنا فيها دي.
3: صدقوني لو في عندي خبر هقول لكم.
2: طيب والحل؟
3: في الحالة دي احنا بنعتبره من الشهداء وبنصرف لأهله معاش.
1: يعني ايه؟ امي خلاص راح.
2: ايه دي يا اختي؟
1: الولد راح يا كرم، حصل ابوه يا كرم، يا حبيبي يا ابني.
3: الشهيد ما يتبكيش عليه يا ست، ربنا يعزيك. وادي ورقة علشان تقدري تصرفي المعاش يا ست مجرجس. مصر بتعزيكي في ابنك الشهيد.
1: لا لا، محدش يعزيني. لا، ابني ما ماتش، ابني عايش، ابني عايش. قلبي بيقول لي انه لسه عايش، ابني ما ماتش.
2: ما تعمليش في نفسك كده يا اختي. يلا يلا بينا.
1: ابني لسه عايش يا كرم. ايوه، ومسيره حيرجع. سمعني جرجس، حيرجع.
2: انت لسه صح يا اختي؟
1: مش جايلي نوم يا كرم.
2: ده احنا بقينا وش الصبح. ارشيم الصليب ونامي.
1: الصليب تقل علي قوي.
2: لازم نشيله يا اختي، لازم نشيله زي ما يسوع شالوا عنا. هو قال كده.
1: الأول أبو جرجس يروح في 56 وابني يحصله في 67. ليه كده يا رب؟ ليه كده؟
2: اللي تكون مشيئة. إيد ربنا هي اللي بتجرح وهي في نفس الوقت اللي بتداوي الجرح. اللي تكون مشيئة يا أختي. نامي وبكرة نصحى بدري عشان نروح نصرف المعاش.
1: معك حق يا أخوي، تصبح على خير.
2: وانت من أهله.
1: يا يسوع، قلبي بيقول لي إنه لسه عايش. أرجوك يا رب عشان خاطر أمك العذراء وحبيبك من جرجس وكل الشهداء والقديسين، ريح قلبي يا رب. اديني علامة إنه حي. ريح قلبي يا يسوع، الحمل تقل عليا قوي. وانت بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ريح قلبي يا يسوع، ريح

0: قلبي وجعلنا مستحقين ان احنا نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك تكن مشيئتك.
1: أم جرجس، يا أم جرجس،
0: باسم الصليب، أنت مين؟
1: ربنا سمع صلاتك وأنا جاي عشان أطمنك على ابنك
0: جرجس.
1: ما تخافيش، أنا بنفسي هروح أجيبهولك لحد عندك.
0: وأنت مين يا راجل يا طيب؟
1: اسمي أبو نفر، وليا بير مية في دير الأمير تدرس للراهبات. سلام يسوع المسيح يكون معاكي.
0: الله،
1: يسوع المسيح يكون معاكي.
0: انت رحت فين
1: يسوع المسيح يكون معاكي؟
0: رحت فين يا ابو نفر؟ رحت فين ابو نفر؟ ابو نفر،
2: ام جرجس،
0: ابو نفر، رحت فين
2: ام جرجس؟
0: رحت فين يا ابو نفر؟ رحت فين؟
2: اصحي يا اختي، باسم الصليب.
0: مين كرم؟ الله، انا فين؟
2: انت على فرشتك. مين ابو نفر ده اللي انت بتنادي عليه؟
0: جرجس حي، جرجس حي يا كرم، ابو نفر هيرجحولي بالسلامة، هو قال لي كده.
2: مين ابو نفر ده؟
0: ده باين عليه قديس. اسمع يا كرم، انا عاوزك تلف في كنايس المنصورة كلها وتجيب لي صورة لابو نفر ده.
2: مش لما تقولي لي هو مين الاول؟ انا اول مرة اسمع عنه.
0: وانا كمان اول مرة اسمع عنه.
2: طيب كان شكله ايه بقى يا اختي؟
0: كان هو كبير في السن، وشه مليان بنعمة المسيح ومنور بنور سماوي كأنك بتبص للشمس، ودقنه طويلة طويلة قوي.
2: طويلة ازاي؟ زي دقن الانبا بولا مثلا؟
0: لا، اطول بكتير، دي دقنه واصلة لحد الارض.
2: انت متأكدة؟
0: ايوه متأكدة، انا برضو استعجبت من منظره، خصوصا ان جسمه تقريبا عريان وساتر جسمه بليف النخل. يلا بسرعه هات لي صوره لابو نفر. يلا اوام، ده هو اللي هيرجع لي ابني بالسلامه.
2: ان شاء الله اول ما نرجع بعد ما نصرف المعاش هدور لك على صورته واجيبها لك.
0: معاش ايه؟ بقول لك ابني عايش، ابو نفر هيرجحهولي.
2: معلش، لحد ما يرجع جرجس نروح ونصرف المعاش.
0: طيب عندك حق، لكن انا مش هصرف مليم واحد من المعاش ده، ويوم ما يرجع لي ابني هحط المعاش كله نادر عند البير بتاعه اللي في دير الامير تدرس.
3: ادخل. حرام عليكم، حرام عليكم يا كفرة، ناصر حرب، احنا لازم نتعامل باحترام اكتر من كده.
4: اخلص مصري، اهو انتوا كده فالحين بس في الشعارات الكذابة. القيم الزايفة هي اللي خلتكم تكسروا الحرب. فوقوا بقى واعرفوا انكم لا يمكن تهزموا اسرائيل ابدا.
3: انا هزمتكم، انتوا خدتونا على اخواني، لكن هيجي اليوم تشربوا فيه من نفس الكاس.
4: طبعا هتهزمونا. هتهزمونا بطياراتكم المحروقة على أراضي مطاراتكم الحربية، بدباباتكم المقلوبة على رمل سينا، بجثث جنودكم المغطيين الأرض. مش بقول لكم موهومين، فوقوا اعرفوا مصيركم كويس.
3: حقكم تتغروا بانتصاركم، لكن هو تستهينوا بجنود مصر. هيجي يوم هتدوقوا من نفس الكاس وهتعرفوا عظمة البلد دي العمر ما الهزيمة بتهد من عزيمتها. وصدقني اليوم ده هيجي قريب. يلا افرحوا لكم سنة ولا اتنين ولا حتى ست سنين، لحد ما هيجي اليوم اللي هنعبر فيه من ظلام الهزيمة لفجر النصر، وهنحطم خط الخوف والمستحيل.
1: جرجس،
5: مين اللي بينده عليا؟
1: قوم يا جرجس، قوم معايا.
5: انت مين؟ وازاي الاسرائيليين سمحولك انك تدخل لحد هنا؟
1: الرب ارسلني عشان انقذك ورجعك لبيتك ووالدتك بسلام. قوم معايا.
5: لكن انت ما قلتليش انت مين.
1: قوم معايا.
5: انت مين؟
1: قوم.

0: تلاتة أربعة خمسة مظبوط، نحطهم بقى جوه الصندوق زي كل شهر.
1: وبعدها لك يا أم جرجس، بلاش موضوع تحويشة المعاش ده،
0: ده نادر علي. يوم ما يرجع جرجس لازم أروح أحط كل الفلوس دي عند بير أبو نفر.
1: أنت متأكدة إن القديس اللي اسمه أبو نفر ده ظهر لك فعلا وهيرجع جرجس؟
0: زي ما أنا متأكدة إنك قاعد جنبي وتتكلم معايا.
1: أصل فاتت أيام وشهور من ساعة ما حكيتيلي الحلم ده وجرجس لسه مرجعش.
0: هيرجع هيرجع، أبو نفر هيرجعهولي وبكرة هتشوف.
1: يا ترى مين اللي بيخبط ده؟
0: تلاقيها الحاجة أم محمد جاية تطمن عليا.
2: أمي وحشتيني يا أمي وحشتيني.
0: جرجس ابني يا حبيبي يا ابني، أشكرك يا رب أشكرك إنك رجعتولي بالسلام يا حبيبي يا ابني، وحشتيني وحشتيني أوي يا دراي.
2: الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا جرجس، الحمد لله على سلامتك. وحشتيني يا خالي.
0: تعال تعال في حضن أمك يا نور عيني، تعال في حضن أمك يا حبيبي.
2: البركة في الراجل الطيب ده. الله، هو راح فين؟
0: الله، اختفى، ابتسم لي واختفى. بركتك يا ابو نفر، بركتك يا قديس الله.
2: ابو نفر هو اللي جابني هنا؟ قديس اسمه ابو نفر؟
0: ايوه. ما تستعجبش يا ابني، بكره من نجمه هنسافر على مصر عشان في رقبتي دين كبير لازم اوديها عند البير.
3: بقى ابو نفر رجع لك ابنك جرجس من الحرب.
0: ايوه صدقيني يا أمنا زي ما بقولك كده، مع إننا ما كناش نعرف حاجة عنه.
3: وهو بقى عرفكم بنفسه؟
0: فعلا، بس إحنا ما نعرفش حاجة عن قصته. كل اللي إحنا عرفناه إنه له بير هنا في دير الأمير تدرس بحارة الروم.
3: قصدكم بير المعجزات؟
0: بير المعجزات؟
3: أيوة، ما ياما ناس جت وأخدت بركة البير بتاع أبو نفر وخفت ببركة صلوات قدسنا العظيم.
1: خلاص يا أمنا، بعد ما تحكي لنا قصة حياة أبو نفر احكي لنا قصة بير المعجزات بتاعه.
3: قبل ما احكي لكم عن أبو نفر أحب بس أعرفكم معنى كلمة السائح. السائح هو إنسان مات كليا عن العالم لكن يحيى فالله والله فيه، ترك كل متع الحياة لأن الله أصبح هو متعته الوحيدة. ده حتى نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم من حوالي 7 سنين تقريبا، يعني سنة 1960، كتب قصيدة في مغارته في الجبل بيوصف فيها السائح ويقول: كل ما حولك صمت وسكون وهدوء يكشف السر المصون، اعتزلت الناس حتى ما ترى غير وجه الله ذي القلب الحنون، وتركت الكون بل أنسيته، لم يعاودك إلى الكون الحنين. هل ترى العالم إلا تافها يشتهي المتعة فيه التافهون، كل ما فيه خيال يمحى كل ما فيه سيفنى بعد حين.
1: وهو صحيح الآباء السواح دول أرواح بتطير من مكان للتاني؟
3: السواح دول بشر زينا، بيأكلوا يشربوا يمرضوا يشعروا بالألام وأوجاع الجسد، لكنهم نساك وعلى درجة عميقة في الصوم، عاشوا في البرية الجوانية في أماكن ما يعرفهاش حد، ومرت على بعضهم عشرات السنوات ما شافوش فيها وجه إنسان زي أبو نفر، قعد 60 سنة ما شافش فيها وجه مخلوق.
1: أمال إزاي عرفنا قصة حياة أبو نفر السائح؟
3: الفضل في معرفة قصة حياة السائح العظيم أبو نفر يرجع للأنبا بافنوتيوس، هو اللي كتب قصة حياته.
0: لا يا أمنا كده ما ينفعش، انت لازم تحكي لنا كل حاجة من البداية.
3: حاضر يا ست أم جرجس هحكي لكم. القديس أبو نفر السائح، وعلى فكرة كلمة نفر أو نفير كلمة قبطية معناها الحسن أو الجميل، عاش قدسنا في القرن الرابع الميلادي وتولد في زمن الإمبراطور دقلديانوس، الإمبراطور اللي اضطهد المسيحيين في كل الإمبراطورية. يلا بينا بقى عشان نبدأ القصة من البداية.
4: أويني يا يسوع، أنا بقالي 4 أيام بلا ليها وأنا تايه في الصحراء.

0: أربعة أيام بحالهم، أكلتش ولا شربت. أرجوك يا إلهي ساعدني، ساعدني في المهمة المقدسة اللي أنا بسعى ليها، وهي إني أقابل القديسين السواح وآخد بركتهم وأتزود بصلاتهم وأنال بركة كتابة سير حياتهم، علشان تكون زخاير مقدسة يتعلم منها شعب المسيح، وينظروا إلى نهاية سيرتهم ويتمثلوا بإيمانهم. وهو بقال أربعة أيام قطعت أميال كتير، ولغاية دلوقتي ما شفتش حد. يا رب، أنا حاسس إن قوتي بتهرب مني، وخلاص مش قادر أكمل مشي. أعني يا إلهي، أعني يا سيدي يسوع المسيح، وخلص نفسي الضعيفة من رقاد الموت. أيها السيد الرب يسوع المسيح، يا من وضعت الاشتياق لرؤية قديسيك في داخلي وباركته، ابن القوة والعون كي أستطيع مواصلة السير حتى أنظر عبيدك المختارين. يا سيدي اكشف لي الطريق.
1: قم يا بفنوتيوس، يا عبد سيدي يسوع المسيح، قم وليشتد جسدك.
0: أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أرسلت لي ملاكك ليلمس شفتي وجسدي كله. أشعر بقوة سمائية في داخلي، أشعر بيدك تسندني وتسند ضعفي، ودلوقتي أقوم وأكمل مسيرتي في الصحراء وأسبح الله ومجده اللي أنقذ حياتي من الموت. سبحوا الله في جميع قدسي، سبحوه في جلد قوته، سبحوه على مقدرتي، سبحوه باسم الصليب. مين اللي ظهر من بعيدة؟ يا ترى إنسان ولا واحد من سباع الجبل؟ أنا عمري ما شفت مخلوق زيه قبل كده، منظر غريب، بس ده تقريبا إنسان. أيوة، إنسان نحيف عريان، وخصل شعره كاسية، جسمه كله زي التوب، ودقنه واصلة لرجليه. أنا مش قادر أقرب منه، أحسن حاجة إن أهرب. أيوة أهرب لفوق الجبل وأنجو بحياتي.
2: تعال تعال يا أخي بفنوتيوس، انزل انزل يا قديس الله وما تخافش. أنا إنسان زيك بالظبط، متوحد في الصحراء من أجل السيد المسيح اللي أرسلك ليا.
0: أكيد ده أحد الآباء السواح. أيوة أكيد، لأنه عرف اسمي من نفسه. لازم أنزله من فوق الجبل واسجد تحت رجليه.
2: لا يا أخي الحبيب، قوم وما تسجدش قدامي، تعال أقعد جنبي.
0: اليوم ده مقدس يا أبي القديس، أنا أول ما عينيا وقعت عليك قلبي امتلى فرح وبهجة، لدرجة ان اول ما سمعت صوتك نسيت كل اتعابي، ومشتاق يا ابي القديس اني اقعد معاك. انا الغير مستحق ان اشوف محبة الله في شخصك الحبيب.
2: هات ايدك يا ابونا بفنوتيوس وتعال اقعد جنبي، وبلاش كلام المديح لنفسي الخاطئة.
0: يا ابي القديس،
2: وبلاش كلمة القديس دي عشان خاطر المسيح.
0: وبالك قد ايه قاعد هنا في البرية متعبد وناسك يا ابويا ابو نفر؟
2: ياه، سنين طويلة تعبت من عدها، بس تقريبا حوالي 60 سنة.
0: 60 سنة.

0: شفتش فيها وجه إنسان. 60 سنة في حياة النسك والعبادة، طوباك يا حبيب المسيح. أرجوك يا أبي أسألك باسم المسيح، احكي لي سيرتك من البداية وإزاي وصلت للمكان ده.
1: قبل ما أحكي لك أقوم أجيب لك بق مية من البير.

0: ولا انت مش صعيدي يا بفنوتيوس؟
1: معنى كده يا ابي انك من الصعيد.
0: انا اطرح بنتي في دير في بلد اسمها هيرموبوليس بالصعيد. كنت من صغري بشتاق للخلوة والوحدة، وتمنيت اني اكون واحد من اللي تخلوا عن اهواء العالم وشهواته. ولسان حالي بيقول مع بولس الرسول: فلنثق ونصر بالأولى، لنتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
1: يعني أبي أنت بدأت حياتك راهب.
0: كان في الدير 104 راهب، كنا عايشين بقلب واحد ونفس واحدة، تذكر أنفسنا بحلاوة إلهنا في كل حين، وما نعرفش رغبة تانية براه. كان بيلز لنا السكوت عشان ننصت لكلام الروح ونتحد بالله، وكان الدير بالنسبة لنا هو آخر حدود العالم اللي نعرفه. الدير كان بالنسبة لينا سفينة نوح، وبرا أسواره أخطار الطوفان المدمر.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا. تعيشوا وتصلوا يا أبائي، تفضلوا عودوا. أنا بنعمة المسيح هتكلم معاكم النهاردة عن الغربة. الغربة هي مغادرة نهائية لكل ما في الوطن. الرب في إنجيل لوقا قال: ليس لنبي كرامة في وطنه، فلنحرص إذن أننا نغترب عن المجد الباطل. الغربة هي انفصال عن كل شيء ليتحد الذهن بالله بدون انفصال. المغترب هو عاشق للسهر والبكاء المستمر. وإذا اتغربت احترس من شيطان حب اللذة. حواء طردت من الفردوس عن غير إرادتها، لكن الراهب يطرد من وطنه بكامل إرادته. إن من يخالط أهل العالم بعد زهده

0: غاب يا ابونا ابو نفر، ادخل باب القلاية مفتوح.
1: انا جاي اطمن على صحتك، ازيك النهارده؟
0: نشكر المسيح.
1: والحرارة نزلت ولا لسه؟ تسمح وريني راسك كده؟ يا باسم الصليب، ده انت مولع نار.
0: هعمل ايه بس للحمى اللي مش عاوزه تسيبني في حالي يا ابويا؟
1: انا حبللك الفوطه دي واعصبها لك على راسك. ايوه كده، استنى. ايوه بالشفا يا ابونا لوقا، خد اشرب شويه الاعشاب دي وهي هتنزلك الحراره.
0: متشكر يا ابونا.
1: انت فاكر ان انا بعمل كده ببلاش؟
0: اذا كنت طبعا في الجلابية اللي انا لابسها هتغلاش عليك، انت عارف حالتيش غيرها.
1: لا لا يا ابونا، انا طمعان في شوية ذهب من

0: بنغسل قلوبنا بدموع الندم ونتجدد. التوبة هي تعهد لله بحياة تانية. والتايب يا أبويا لازم يتعلم التواضع، لأن لا توبة لقلب متكبر. التوبة دي زي بنت الرجاء ورفض اليأس. التوبة هي المصالحة مع الرب بعمل الصالحات المضادة للزلات. التوبة يا أبو نفر هي تطهير الضمير والصبر الإرادي على كافة الأحزان.
1: إذن فالسياحة هي أسمى درجات النسك وتحرير النفس، لأن النفس البشرية بطبيعتها خفيفة نقية سريعة الاستجابة لنداء الله. وأهم وأخطر الأثقال التي تهبط بالنفس إلى الأرض هي الذات البشرية. تشتهي ضد مشيئة الله وتتسبب في النهاية في هلاك الإنسان كله. لذلك فأهم صفات السائح هي قمع الذات وإمادتها. بركة الآباء السواح. أمين.
2: هو تسابونا أبونا بطرس.
1: إزيك يا أبونا أبو نوفر؟
2: أنا كنت عاوز أقعد مع قدسك شوية.
1: تعال نطلع برا الدير نتمشى شوية في الصحراء ونتكلم.
2: تعال يا أبونا.
1: خير يا أبونا أبو نفر؟
2: قدسك كنت بتتكلم عن الآباء السواح، أنا حسيت بشعور غريب لمس قلبي.
1: شعور غريب إزاي يا ابني؟
2: أنا مش قادر أوصفه، لكن شعور اشتهاء ورهبة، فرح وخوف، شعور عمري ما حسيت بيه.
1: المسيح يرشدك ويثبت خطواتك ويكشف لك الطريق يا ابونا.
2: انا كنت متخيل ان شيوخ الرهبان اللي في الدير هنا واللي قدسك واحد منهم هم اعظم سكان البريه، لكن كلامك يا ابونا عن الاباء السواح غير نظرتي.
1: ايوه يا ابني، لسه مسلكناش في طريق الرهبنة زي حياة الآباء السواح النسكية السامية اللي قدموا ذواتهم ذبيحة حب للسيد المسيح له المجد.
2: للدرجات يا أبونا بطرس؟
1: قول لي يا أبونا، أخبار أبونا لقى إيه؟
2: الحمد لله، نشكر السيد المسيح، خف من الحمى وقدر يقوم من فرشته، والنهاردة شاركنا في كل الصلوات.
1: شفت بقى يا ابونا ابو نفر، احنا في الاديره عايشين حياه الشركه، يعني وقت الغدا بنلاقي الطعام متجهز، ولو مرض حد من الرهبان زي ابونا لقى كده يلاقي حد زي ابونا ابو نفر يسال عنه ويخدمه. وفي وقت الحاجه بنلاقي الايد اللي بتتمد عشان تساعدنا. لكن الآباء السواح ما عندهمش حاجات زي كده، مش بيلاقوا حد جنبهم وقت التجربة يعزيهم، ولو احتاجوا للأكل أو الشرب مش بيلاقوا حد يحضر لهم حاجة. صدقني يا ابني، حياة الشركة بكل نسكيتها لا تقارن بحياة الآباء السواح الأبرار اللي العالم مش مستحق تراب رجليهم.
2: كلامك ده يا ابونا بطرس عامل زي الوقود، شعل النار الاشتياق اللي في قلبي للحياة دي.
1: صلي يا ابني، صلي لان الحروب الروحية للسائح ابشع واقصى ما يكون. الشيطان بيستخدم كل حيل وقوته وشره عشان يحاول إعاقة السائح عن طريقه، لأن الشيطان عارف عظمة المكافأة والأكاليل المعدة للآباء السواح اللي بيصرخوا للرب وقت التجارب عشان يديهم الرب القوة ويقودهم في موكب نصرته كل حين.
2: ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، أنير لي يا رب الطريق. قلبي يا إلهي يحترق شوقا للانحلال من الكل والارتباط بالواحد الذي هو أنت. عرفني إرادتك لتدبير حياتي، أريد أن أتحرر من كل ما يربطني بالعالم، حتى هذا الكساء الذي يغطي جسدي، لأنه مبارك الإنسان الذي يدعوه الرب ويختاره لتلك الحياة السمائية. أعني وساعدني فيما أنا عازم عليه، لأنك ملجأ المنسحقين، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يا رب.
3: وخرجت يا أبي من الدير؟
2: أيوة يا أبونا بفنوتيوس، ودعت معلمي ومرشدي وإخواتي الرهبان، وخدت معايا أكل ومية يكفوني 3 أو 4 أيام لحد ما يرشدني ربنا للمكان اللي اختارهولي.
3: طيب وإزاي ربنا أرشدك للمكان ده يا أبي؟
2: لما توغلت في الصحراء ولقيت نفسي وسط الجبال، شفت نور ساطع، خفت وكنت عاوز أجري وأرجع لديري، لكن سمعت صوت هادي بيقرب مني ويقول لي:
4: لا تخف يا أبو نفر، أنا الملاك الذي عينه لك الرب منذ ولادتك، سأكون معك وأصطحبك إلى المكان الذي اختاره لك الرب.
2: لما سمعت صوت كلامه يا أبونا بفنوتيوس غمرني الفرح وزال عني الخوف، وقعدت أنشد المزامير بفرح وسرور، وكملت مسيرتي، وكان ملازمني ملاك الحارس. وبعد حوالي 6 أو 7 أميال شفت من بعيد مغارة ونور سماوي خارج منها.
5: أغابي يا أبي، أبي القديس، يا أبي باركني، أرجوك رد علي، أخرج لي برا المغارة عشان أخد بركتك وإرشادك. يا أبي ملاك الرب هو اللي وصلني ليك واختفى، يعني دي مشيئة ربنا، مشيئة ربنا أني أقابلك، أرجوك ما تحرمنيش من رؤيتك.
6: اتفضل يا أبونا. بس كنت أحترك ليك يا أبي. الرب الإله يبارك حياتك ويكون معاك ويحقق لك رغبتك وشهوتك المقدسة اللي من أجلها خرجت من ديرك للبرية.
2: يا أبي أنا عاوز أتلمس على إيدك، عاوز أتعلم منك واجبات حياة الوحدة وسماتها، عاوز أعرف إزاي أقدر أجاهد ضد محاربات الشياطين.
6: حاضر يا ابني، بس الأول اتفضل ادخل المغارة واستريح من تعب الطريق وبعدين نتكلم.
2: حاضر، اتفضل يا أبي اتفضل.
3: واتلمست على إيده يا أبونا أبو نفر؟
2: أيوة يا أبا بفنوتيوس، كلماته نورت الطريق وعرفتني أسرار حياة الوحدة المقدسة.
3: طيب وبعدين حصل إيه؟
2: بعد ما حس مرشدي الجديد إني استنرت بكلامه ولمس في قلبي الاشتياق للحياة دي، خرج معايا ومشينا في البرية حوالي 4 أيام لحد ما وصلنا للمغارة دي. ولما شاف النخلة

0: كبير المية قال لي هنا هنا مكان مناسب تبدأ فيه حياتك الجديدة.
1: وسابك تبدأ حياتك.
0: الأول قعد معايا 30 يوم يعلمني ويرشدني لحد ما اطمن عليا وتأكد من إمكانية الحياة بمفردي في المغارة دي، فودعني ورجع لمغارته وسابني. سابني في وحدة كاملة أتبع اشتياقي المقدس في الحياة مع من تحبه نفسي.
1: ويا ترى يا أبانا اتقابلتوا بعد كده؟
0: كنت بزور معلمي الشيخ مرة واحدة كل سنة عشان استفاد من إرشاداته الحكيمة واختباراته الروحية العميقة، وكنت بطلعه على كل احتياجاتي ومشاعري وأفكاري وكل اللي بتعرض ليه، فكان يقويني بصلواته وبركته وقوته الحنينة وتعزياته القوية. وفي إحدى المرات رحت لأبي الساح زي عادي، لقيته مريض بيموت. قعدت جنبه لحد ما أسلم الروح بالدراعات، دفنته في مغارته ورجعت المكان أسبح ومجد الله لحياة هذا الأب القديس الطوباوي.
1: طيب وعملت إيه يا أبي بعد ما تنيح معلمك؟
0: عشت في مكاني ده 60 سنة ما شفتش فيها وجه إنسان حتى الآن غيرك أنت يا أخي الحبيب بفنوتيوس.
1: أكيد عانيت ألم كثيرة في غربتك يا أبي، أكيد تعبت كتير في الصحراء وأنت لوحدك.
0: يا أخي الحبيب، لازم نواجه الضيقات. كل اللي يطلب ملكوت الله لازم يواجه الضيقات وما يهربش منها. صدقني صدقني يا أخي، كانت بتمر علي أيام كنت ببقى ممتلئ حيوية وفرح بالرب يسوع، وفي أيام تانية كان الجوع والعطش بيكسروا في عظمي وكنت قريب جدا من الموت. كانت الشمس بتحرقني والبرد بينهر في عظمي. أيام كتيرة كتيرة أيام كتيرة قام علي الشيطان عشان يقتلني ويحاربني بأشد أنواع الحروب عشان يهد من عزيمتي.
1: يا ريت يا أبي تكلمني عن محاربات الشيطان اللي حصلت معاك.
0: في بداية حياتي وأنا ماشي في الصحراء لوحدي بالليل سمعت أصوات من حواليا كأنها وما بقتش يا رب يسوع المسيح الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربطني إلى مياه الراحة يولدني يرد نفسي يهديني. يا رب يا يسوع المسيح، أصوات الوحوش بتملأ قلبي بالخوف. أسرع أسرع يا رب واعني. يا رب ما تخليش الشيطان يرهبه، ده أنا لسه في أول الطريق محتاج لإيدك القوية تغطتني تقوي نفس الضعيفة. بسم الله بسم الله بنيه. مين اللي جاي يجري من بعيد ده؟
2: يا رب يا رب يا أخي، وحوش جاية من هنا. شفت الشرف عينيهم وسمعت صوت أنيابهم بتستعد لافتراسي وافتراسك.
3: تعال معايا يا رب.
0: أنت مين؟
2: أنا راهب متوحد هنا من سنين، لكن خلاص أنا مليت العيشة لوحدي هنا في الصحراء. كام سنة لحد دلوقتي وأنا لوحدي من غير معين ولا مرشد. حاسس إني تايه يا أخي، حاسس إني هفقد حياتي وهخسر الملكوت.
3: أنا راجع لآبائي ومرشدي الرهبان.
2: ها؟ تعال معايا، تعال نرجع سوا ونعيش حياة القداسة في الدير.
0: لا لا لا، أنا عهدت ربنا أتوحد هنا، عهدت إني أنحل من الكل واتحد بالواحد.
2: وهم يا أخي،
0: وهم
2: الحياة المستحيلة إنك سامع أصوات الوحوش.
0: لا
2: أيوة، الوحوش جاية ناحيتنا، ولو فضلت هيكون مصيرك بين أنياب ومخالب سباع الجبل.
0: لا
2: تعال معايا.
0: لا
2: اسمع الكلام، ايش دماغك ناشفة؟
0: عجيب عجيب اني اسمع الكلام ده من راهب متوحد. وبعدين انت مالك؟
2: انا خايف عليك يا ابني.
0: يا ابي الله، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقار وكل قوات العدو، وطول ما الصليب ده في ايدينا سلاح، سلاح زئير الوحوش هيبقى نواح، وحروب الشيطان مش هيكون لها نجاح. ارفع صليبك، ارفع. الله، امال صليبك يا ابي فين؟
2: صليبي تلاقيه واقع مني وانا بجري، او يمكن نسيته على باب مغارتي.
0: راهب متوحد من غير صليب في ايده زي ده، ولا صليب على صدره زي اللي في صدره؟ لا، يبقى ملهاش غير تفسير
2: بتفكر
0: واحد.
2: في ايه؟ مش هتيجي معايا؟
0: اجي معاك فين يا ابليس؟ اجي معاك في جحيمك، ولا اغطس معاك في البحيرة المتقدة نار وكبريت باسم الصليب المقدس؟ قوة إلهنا، أنتهرك يا إبليس، أنتهرك يا إبليس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. ابتعد يا إبليس،
2: مش هسيبك.
0: ابتعد يا رئيس الشر،
2: مش هسيبك.
0: ابتعد يا إبليس يا رئيس الشر،
2: أنا وراك لحد ما أجيبك، هخليك تسيب البرية، هرجعك، مش هسيبك. هتروح مني فين يا نفر؟
0: للرب الأرض وملؤها. قيده يا ملاك ميخائيل، سلسله يا رئيس جند الرب.
2: لا،
0: سلسله يا رئيس جند الرب، قيده يا ملاك ميخائيل.
2: بلاش ميخائيل، هسيبك ما تحرقنيش.
0: سلسله يا رئيس الجند،
2: أنا هبعد.
0: سلسله يا رئيس الجند باسم الآب والابن والروح القدس. ابتعد يا رئيس الشر.
1: طوباك يا أبي، يا من سحقت اللعين إبليس.
0: في أصعب لحظات حياتي لقيت إيد الرب يسوع بترعاني، لأن عندما تصل النفس إلى عمق الحب، عمق الألم، عمق الضيق والوجع والدموع، سيذوق القلب ما في أعماق الله من حب، لأن النفس إن تعرت مما هو لها يلبسها الله نوره، والنفس إن تركت ما تملك اقتنت الله في داخلها إلى الأبد.
1: كلمني عن طعامك يا أبي.
0: من مراحم الله وعنايته الخاصة بي إن النخلة دي اللي جنب مغارتي بتطرح ثمرها طول السنة، ولو بصيت بين أقسامها هتلاقي 12 صباط بلح، وكل صباطة بتكفيني شهر بحاله، ده غير عيني المية اللي برتوي منها. الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم.
1: مباركة الساعة اللي استحقيت أنا الضعيف إني أشوف وجهك المقدس وأسمع كلامك العذب يا أبي القديس.
4: ياه يا أمنا، وأنا اللي كنت فاكر إن الجندي في الحرب بيعيش أصعب حياة لأنه بيشوف الموت بعينيه. حسيت إن كل اللي عانيناه في الحرب والأسر ما يجيش حاجة جنب حياة الآباء السواح دول.
5: يا جرجس يا ابني، السائح ما هو برضه جندي، بس جندي للمسيح وبيحارب علشانه، لكن حربه بقى مش دم ولا لحم، دي حرب مع أجناد الشر.
6: وبعدين يا أمنا، إيه اللي حصل لأبو نفر؟
5: اشتاق أبونا بفنوتيوس انه يدخل مغارة القديس، فدعاه

0: القديس للدخول، وحكى إنه لما دخل المغارة حس كأنه اتنقل في لحظة من الأرض للسماء. انبهر من روعة المكان وهدوءه، وحس برفرفة أجنحة الملائكة حواليه وبتراتيل وتسابيح صعدة زي أعمدة البخور لحضرة رب المجد.
1: وبعدين يا أمنا؟
0: أبدا، حس القديس بتعب أبونا بافنوتيوس، فجاب له شوية بلح من النخلة بتاعته وملاله من البير مية وأكلوا مع بعض. لكن في وقت الغروب حصلت حاجات غريبة قوي.
2: باسم الصليب،
3: مالك مالك يا أخي بافنوتيوس؟
2: وجهك وجهك يا أبي، وجهك منور زي الشمس، وأنا مش قادر أرفع عيني من شدة النور.
3: ما تخافش يا حبيبي بافنوتيوس، رب المجد بعدك مخصوص عشان الساعة دي. اليوم يوم عرسي، يوم انتقالي لكنيسة الأبكار السمائية مع الملائكة والقديسين.
2: لا لا يا أبي، ما تسيبنيش، أنا لسه ما لحقتش أشبع من بركتك.
3: بركة ربنا هي اللي بتغنينا عن أي بركة أرضية، ولا هي أبونا؟
2: صلي لأجلي يا أبي، صلي لضعف إيماني، صلي لي أنا الغير مستحق. أنا لي طلب عندك، وعشان خاطر المسيح توافق.
3: طلبي؟
2: أنا عاوز أسكن في المكان المقدس ده.
3: يا أخي بافنوتيوس، لكل واحد في حياته رسالة خصصها له الله، والله ما دعكش الحياة الوحدة، لكن خصصك عشان الإخوة القديسين السواح والمتوحدين، وعشان تكشف سيرة حياتهم وتكتبها وتحكيها وتشجع بيها المبتدئين في طريق الجهاد. ارجع يا ابني، ارجع وواصل رسالتك المقدسة. ودلوقتي استسمحك انك تسيبني لوحدي عشان اصلي صلاتي الأخيرة قبل انتقالي. المسيح يرعاك يا ابني. وبعدين يا ابونا، ما تبكيش عليا، المفروض انك تفرح لاني حصعد للنعيم اللي اتحرمت منه طول فترة غربتي في العالم. يلا يلا يا ابونا، مفيش وقت، اخرج دلوقتي واطلب من الرب انه يتحنن علي ويسهل لي ساعة رحيلي. يلا.
2: حاضر حاضر ابونا.
3: ربي ومخلصي يسوع المسيح، حانت الساعة يا رب، الساعة اللي انتظرتها كل يوم واشتقت لها كل لحظة، ساعة اتحادي بيك إلى الأبد يا إلهي. أنا بفحص نفسي قدامك، مش لاقي ولا شيء حسن إلا حاجة واحدة، إني مت في كل وقت عن العالم وعشت لك في حياة مكتومة. كنت تاجر يا رب، بيخاطر بكل ما يملك عشان يشتري جوهرة كريمة، بعت الأشياء الزائلة واشتريت الأشياء السمائية الباقية. أصرخ إليك يا رب، أصرخ إليك يا رب من أجل العالم الذي يحب الباطل ويبتغي الكذب. أنير لهم الطريق يا رب. وأما أنا أقول مع بولس الرسول، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيراً وضع لي إكليل البر. اقبل يا رب، اقبل قلبي ذبيحة حية. أذبحه على مذبح جسدي الضعيف. فانزل بنارك المقدسة واحرق جسدي علامة لقبولك ذبيحة حياتي يا رب. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد.
0: استودع أبونا القديس روحه الطهرة في يد رب المجد يسوع المسيح يوم 16 بقونا حوالي سنة 400 ميلادية، واتملت مغارته بأصوات الملائكة اللي بتقول: مباركة هذه النفس الطاهرة، نرفعها ونقدمها قربانا للرب يسوع ملك المجد. وشاف أبونا بفنوتيوس روح القديس أبو نفر وهي صاعدة للسماء، فانحنى وقبل جسد القديس الطاهر وملقاش أي شيء ينفع كفن، فأخذ جزء من ملابسه وقطعه حتتين وكفن القديس ووضع جسده في صخرة بمغارته. وبعد ما كفن جسد القديس رجع فكر إنه يقعد في المغارة عشان ياخد بركته.
4: الله، مش أبو نفر قاله إن كل واحد ليه رسالة ربنا خصصه ليها؟
0: فعلا، بس أبونا بفنوتيوس اشتاق إنه يقعد شوية في نفس المكان اللي عاش فيه القديس.
1: وقعد في مغارة أبو نفر قد إيه يومنا؟
0: ولا دقيقة واحدة.
5: مش حضرتك لسه بتقولي إنه اشتاق إنه يقعد في المغارة؟
0: بس ربنا أجبره إنه يترك المكان.
4: إزاي؟
0: أول ما كفن القديس ودفنه سمع صوت برا المغارة، خرج بسرعة يشوف فيه ايه. لما خرج شاف النخلة بتقع والمغارة نفسها بتتهد وصخورها سدت عين المية، فتأكد تمام ان ارادة ربنا انه يترك المكان في الحال زي ما قاله القديس ابو نفر. فرجع القديس بفنوتيوس لديره وقليته وهو بيمجد ربنا في قديسيه وبيشكره لانه عرفه بالقديس ابو نفر السائح، وحكى للاباء الرهبان عن سيرته. بركة صلواته تكون معانا، امين.
4: انا بشكرك يا امنا لانك عرفتيني بقصة القديس العظيم ابو نفر السائح اللي رجع لي ابني جرجس من الاسر.
0: ابو نفر مشهور بانه بيرجع اي حاجة ضيعة، واي حد يجي هنا الدير ويتشفع بيه قدام البير بتاعه ربنا بيسمع صلاته حسب ايمانه. عشان كده بقى احنا بنسمي البير بتاع القديس العظيم ابو نفر السائح باسم بير المعجزات، من كتر المعجزات اللي حصلت بصلواته.
1: بيرجع الحاجات الضيعة؟
0: ايه يا استاذ كرم، انت مش مصدق ولا ايه؟
1: لا بس مستعجب.
4: وتستعجب ليه يا اخويا؟ ما هو لسه مرجع ابني اللي كان ضايع مني.
0: طب انا هحكي لكم على حاجة تانية. كان في واحدة اسمها سناء عايشة في حلوان، وكانت ليها واحدة صاحبتها في الشغل دايما بتتكلم عن معجزات القديس ابو نفر السائح. ادت لسناء كتاب لسيرة حياته ومعجزاته، فاخدت سناء الكتاب معاها البيت، وكانت وهي بتقراه عمالة تقول لنفسها:
6: ده كلام فارغ، اكيد كل المعجزات دي مش حقيقية. معقول ابو نفر السائح بيجيب اي حاجة ضايعة؟ ده كلام فاضي. يعني ايه يجيب اي حاجة ضايعة؟ يا ترى مين اللي هيجي دلوقتي؟ سامي النهاردة عنده عيادة. حاضر طيب حاضر، مستعجل ليه؟
7: سلام عليكم.
6: سلام.
7: مش ده بيت الدكتور سامي؟
6: ايوه يا فندم، اي خدمة؟
7: قولي لي يا مدام، مفيش حاجة ضاعت من سيادتك؟
6: نعم، حاجة زي ايه؟
7: حاجة ذهب مثلا؟
6: لا يا استاذ، مفيش حاجة ضاعت مني.
7: طيب ممكن حضرتك تتأكد الاول؟
6: حاضر، بس من غير احرج، انا هقفل الباب لحد ما ادور.
7: خدي راحتك يا فندم، خدي راحتك.
6: حاجه ده ضاعت مني لما اشوف علبه في اوضه النوم، وادي علبه الذهب، ادي الحلق والغويشه، وادي ثلاث خواتم. لا كله مظبوط، تلاقي الراجل ده غلط في العنوان.
7: ها يا فندم،
6: حضرتك الظاهر غلطت في العنوان
7: يا فندم. اتاكدي

0: اتأكد انت الأول من الاسم والعنوان، أنا كل حاجتي موجودة.
1: على العموم أنا اسمي خلف، بشتغل مخبر في قسم التبين، والحاجة اللي ضاعت منك معاي في القسم.
0: برضو هيقول لي اللي ضاعت منك يا أستاذ مخلوف.
1: خلف يا فندم، خلف.
0: يا أستاذ خلف، أنا كل حاجتي موجودة.
1: خلاص يا فندم، بعد إذن حضرتك.
0: إذنك معاك، اتفضل. حاجة تفور الدم، أقول له كل حاجة موجودة يقول اللي ضايع منك. الظهر المعال هو اللي ضاع منه. يا ترى مين كمان؟ لا لاقي مخلوف ولا خلف طلع لي من سماعة التليفون ويقول اللي ضايع منك. ألو، مين؟
2: مالك يا سناء، بتزعقي ليه؟
0: ماما، أنا أسفة يا ماما. إزاي صحتك؟
2: أنا كويسة، إنما أنت اللي مالك.
0: جالي مخبر وقعد يقول لي إن عنده حاجة ضايعة مني. قعدت أفهمه إن كل حاجة موجودة، لكن الظهر إنه ما بيفهمش.
2: أنت اتأكدتي إن كل حاجتك موجودة؟
0: أنت كمان يا ماما.
2: والحوض الألماظ الأثري اللي كنت سالفاه مني الأسبوع اللي فات عشان تحضري الفرح موجود ولا لأ؟
0: الحوض الألماظ؟ ثانية واحدة يا ماما. يا نهار، لا يكون قصده على العود الألماظ. أنا حطيته فين؟ أيوة، في الشنطة الصغيرة اللي في الدولاب. العود.
3: إيه دي بس يا سناء؟
0: ده عود غالي وأثري. أقول لماما إيه دلوقتي؟ أقول لها العود ضاع.
3: مش المخبر قالك إنه موجود في الاسم؟
0: وأنا إيش عرفني إنه نفس العقد؟
3: البسي ونروح الاسم وهنعرف الحقيقة وإن شاء الله هنلاقيه. صلي أنت بس وقولي عذرا.
0: أبو نفر؟ أبو نفر السائح هو اللي هيرجعهولي. أنا أسفة يا أبو نفر، أسفة في كل الكلام اللي قلته في حقك. لو رجعتلي العقد أنا هصدق كل المعجزات اللي انكتبت عنك.
3: وكمان غلطتي في واحد من القديسين، ربنا يستر.
4: ابو نفر ده يا مدام سناء؟
3: لا ولا حاجه حضرت الظبط، انما قول لي ازاي لقيتوا العقد وازاي عرفتوا انه بتاعنا؟
4: قولي لي يا مدام سناء، انت عندك شغاله اسمها سعديه؟
0: ايوه سعاده البيه.
3: سعديه هي اللي سرقت العقد؟
4: لا، الاسبوع اللي فات سعديه عيت
0: فعلا وبعتت لي بنت اختها علشان تنظف البيت مكانها.
4: اهو البنت دي شافت العقد وطمعت فيه وسرقته، وراحت هي وخالتها عشان يبيعوا لسايغ. والسايغ طبعا لما شاف العقد الاثري في ايدينا صفاره زي سعديه وبنت اختها دي اتصل بينا، واحنا قمنا بالواجب لحد ما البنت اعترفت وقالت انها سرقته منك وادتنا العنوان.
0: اسفه يا ابو نفر.
4: مين ابو نفر ده يا مدام سناء؟
5: اسف يا ابو نفر، اسف.
6: صدقت بقى يا أستاذ كرم.
5: صدقت يا أمنا.
6: ودلوقتي بقى تعالوا بينا أجيب لكم شوية مية بركة من البير، بير القديس أبو نفر السائح اللي مشهور ببير المعجزات، لأن من مية البير ده خرجت آيات وعجايب كتيرة تدل قد إيه القديس ليه شفاعة قوية ومقبولة عند ربنا يسوع المسيح.
7: احكي لنا يا أمنا، اروينا من مية بير المعجزات.
6: هحكي لكم. في يوم جالنا واحد اسمه الأستاذ معوض وحكالنا عن معجزة حصلت معاه هو شخصيا.
8: دماغي الحقيني يا مديحة بسرعة.
9: اسم الصليب، مالك يا معوض؟
8: قاعدين على ظهر الكرسي، دماغي هتنفجر ومش شايف قدامي يا مديحة.
9: طب تسني ده على دراعي. أيوة كده، الكرسي قدامك اهو، اقعد بقى. ايوه كده، سلامتك يا معوض يا اخويا.
8: عينيا مش عارف امتى بس ربنا هيشفيكي بقى. خلاص تعبت من الصداع المستمر في عينيا ده، كل ما بوطى اجيب حاجه من الارض واجي اقوم بحس اني مش شايف، بحس ان في حاجه تنفجر في عينيا. مديحه الحقيني.
9: اهدى بس وربنا هيتحنن علينا. انا قلبي حاسس انه هيشفيك وهترجع احسن من الاول.
8: اشبهي يا مديحه، انت سمعتي بنفسك اخر مره الدكتور قال ايه؟ شكك في وجود مرض خبيث في عينيا يا مديحة.
9: فاضي الشر عنك، ده مجرد شك، ان شاء الله نتيجة التحاليل هتطلع ما فيهاش حاجة. صلي انت بس وربنا هيمد ايده بالشفاء لما اشوف مين. اهلا اتفضلي يا سمية يا اختي. أنا قلت أجي أطمن على الأستاذ معوض.
8: أهلا وسهلا يا مدام سامية، لا مؤاخذة مش قادرة أقوم أسلم عليكي.
9: يا سيدي أجي أنا لحد عندك أسلم عليك.
8: اتفضلي يا مدام سامية، إحنا تعبينك معانا أوي.
9: ده كلامي يا أستاذ معوض، الجيران اللي بعضيهم برضو.
8: ما نجيلكيش في حاجة وحشة يا مدام. الله بالحق، إيه أخبار الأستاذ رؤوف؟
9: نشكر ربنا بيسلم عليك.
10: الله يسلمه. تشربي إيه يا سمير؟
9: ولا حاجة، أنا همشي على طول، كل اللي أنا عاوزاه منك تجيبي لي كوباية فاضية.
10: إيه كوباية فاضية؟ حاضر حاضر يا سمير.
9: سلامتك يا أخويا، إن شاء الله المية دي هيكون فيها الشفا.
8: مية؟ مية إيه يا سمير؟
10: الكوباية الفاضية هي يا سمير.
9: أصل أنا كنت النهاردة في دير الأمير تدرس بحارة الروم، وصليت لك هناك، وجبت شوية مية من بير القديس أبو نفر السائح. يلا يا أستاذ معوض اغسل عينيك بالمية، واطلب شفاعة الأمير تدرس والقديس أبو نفر، وربنا يديك حسب إيمانك.
8: شكرا يا مدام سامية، ربنا يعوض تعب محبتك.
9: أسيبكم أنا بقى عشان ألحق أحضر الغدا الرؤوف قبل ما يجي.
10: مع السلامة، ألف شكر. ست طيبة قوي يا معوض.
8: مديحة، ناوليني كوباية المية دي.
10: أهي، يا رب يشفيك ببركة الأمير تدرس والقديس أبو نفر.
8: يا رب، أنا عارف إن شفاعة قديسيك مقبولة عندك. مش معناه يا رب، يا أبو نفر القديس الله، يا صاحب بير المعجزات ومية الشفاء، أطلب من رب المجد يسوع المسيح إنه يشفيني ويريحني من الألم.
10: ربنا يسمع طلبتك يا أخوي.
8: خد يا مريحة بقية المية حطيها في التلاجة، وأنا هدخل أنام. بركتك يا أبو نفر يا قديس الله، بركتك يا قديس الله.
10: معوض معوض، اصحى هتتأخر بقى، الساعة بقت 7:30 كده، هتتأخر على الشغل.
8: صباح الخير.
10: مالك؟
8: ها؟
10: مالك؟
8: مش عارف، حاسس ان عينيا بتحرقني يا مديحة، الحقيني.
10: وريني كده، افتح عينيك. يا دي حمرة زي كاسات الدم. انا هروح اجيب لك شوية مية من بتاعة ابو نفر اللي في التلاجة.
8: انا حاسس ان عملت عملية في عينيا يا مديحة. شفعتك يا ابو نفر.
10: ايه ده؟ الحق يا معوض.
8: في ايه؟
10: بص، المية بقت لونها احمر زي الدم.
8: مديحة، انا دي مليانة رواسب كأنها جلد أو حتة لحم صغير.
10: إيه ده؟ الكلام ده معناه إيه؟
8: مديح، أنا شايفك كويس أوي. أبو نفر عمل لي عملية بعناية. أبو نفر عمل لي عملية بعناية. أشكرك يا أب، أشكرك يا أبو نفر، أشكرك يا أبو نفر.
10: مش قلتلك ربنا مش هيسيبنا؟ إحنا لازم نروح الدير ونسجل المعجزة دي ونشكر أبو نفر على المعجزة.
8: أنت مستنية إيه؟ يلا بينا دلوقتي.
6: انتوا عارفين كمان ان البير نفسه كان ليه معجزة اكتشاف؟ المعجزة دي كانت تقريبا من 2 قرن من الزمن. ابو نفر ظهر لرئيسة الدير وقال لها ان المكان اللي هي فيه ده كان هو نفس المكان اللي كان عايش فيه، ووراها مكان البير اللي كان بيشرب منه، وقال لها احفروا واشربوا منه. ولما عملت الراهبات زي ما ابو نفر قال لهم، لقوا البير بس كانت ميته ملحة. فظهر للأم رئيسة الدير تاني وقال لها طفوا الشورية في المية اللي في البير بعد القداس عشان المية تبقى عذبة وتبقى شفاء لكل الناس. ولما دوروا على صحة المعجزة دي لقوا أيقونة أثرية لأبو نفر جنب البير، وكان مكتوب تحتها أذكر يا رب عبدتك المهتمة الأم مارينا رئيسة الدير الأمير تدرس بحارة الروم. والأيقونة دي أثبتت صحة المعجزة. طباك يا أبو نفر السائح، طباك يا قديس الله، لأن مية بيرك اتشبهت بمية بيت حسدة اللي كان الملاك بيحركها، كانت بتشفي الناس وقت نزولهم فيها. فعلا بيرك ده بير المعجزات. يلا يلا يا جماعة، أظن بقى دلوقتي نعمل تمجيد لقدسنا العظيم أبو نفر السائح.

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا هقرا ايات قليله في الاول من رساله معلمنا بولس الرسول الى كنيسه افسس. بركاته علينا امين. اصحاح 6 آية 10. اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شده قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاه العالم على ظلمه هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. فاثبتوا ومنطقين احقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وصلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. وبعدين آية واحدة كلنا حافظينها جت في رسالة رومية أصحاح 8 آية 37، لما بيقول ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا، فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمه الله الايه تمتحن علينا. بدل هنتكلم عن الغلبة، يبقى اذا معناها ان في حاجات هنفرعها ولا ايه؟ لما نقول واحد غلب يبقى 100% ايه؟ كان في مصارعة معينة، او كان في حرب معينة، كان في اعداء وهو ايه؟ انتصر عليهم. التعبير لما قالوا هنا معلمنا بولس مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الشيطان، وفي الاخر يقول يعظم ايه؟ انتصارنا. فاللي بينتصر يبقى 100% بينتصر على اعداء، ولا بينتصر على ايه؟ لازم ينتصر على اعداء. فاذا كنا هنتكلم على النصره او الغلبه فلازم الاول نعرف هنغلب مين. يعني نغلب مين؟ غلب على مين؟ بس الشيطان. يعني هنلاقي ان في حاجات كتير، يا ريت حتى نفكر مع بعض يعني ايه الحاجات، ايه الاعداء اللي ممكن تحارب الانسان والانسان لازم ينتصر عليها. الشهوات، الذات، وقلت قبل كده الشيطان. نحط الافكار مع الشهوات بالمره، العالم كده. فعلا لو بصينا هنلاقي ان تقريبا اللي اتقال دلوقتي ده هو اهم الاعداء بتوعنا. يعني الانسان له عدوين من جواه، وعدو من براه، وعدو بياخد من بره ويحط جوه.

يعني ايه العدوين اللي من جوه الجسد اللي انت قلت الشهوات والذات، نفس الكلام اللي كان بيقول ابونا سعد الشرعي، الجسد عدو نمره واحد، يقول كده ان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. ده اول عدو في حياه الانسان الجسد. الجسد بمفهوم الشهوات يعني حرب العفه، حرب الطهاره. الحرب الثانيه حرب الذات، وانتوا عارفين يعني زي ما كلكم عارفين، واكبر حاجه الاباء دايما يتكلموا عنها ان الذات هي العدو اللي ما يهداش ابدا لغايه اخر لحظه في العمر، لغايه ما الواحد يحط دماغه كده ويجي الشيطان يقول له وصلت يا ابو معار، يقول له ايه لسه، هو ده لا في حرب جسد ولا حرب عالم ولا بتاع، ده خلاص بينازع الموت، وهو بينازع الموت برضه الشيطان ايه بيحاربه بالذات، يكفي بس يقول له وصلت، عايز يقول له اه طبعا، ما دام قال له اه طبعا وحسن يعني انا عملت حاجات كويسه وانا على الارض، هذه حرب اللي هي حرب الكبرياء، حرب الـ الـ الـ الـ الانانيه. عشان كده المسيح يحب ان احنا نجاهد ضد الذات، وكلمه الرسول بولس طبعا في وداننا كلنا احيا ده المسيح يحيى. دي الحرب الثانيه. الحرب الثالثه او العدو الثالث اللي هو العالم. حتى التعبير بتاع الكتاب يقول لك هذه هي الغلبه التي تغلب العالم، ايماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. ونفس كلمة السيد المسيح الشهيرة في العالم، ها سيكون ولكن ثقه غلبته. فده العدو الثالث الذي نغلبه اللي هو العالم، والعالم هنا معناها سيارات الخطية اللي حوالينا. منين ما احنا ماشيين بنشوف سيارات خطية، ضغوط خطية، إغراءات خطية. دايما العالم بيقدم حاجتين، يا اما ضغط خطيه يا اما اغراء خطيه. يعني دي الطريقتين بتاعته في الشغل مع الانسان، يا اما يضغط عليه بالخطيه عن طريق ناس، عن طريق اصدقاء، عن طريق غيره، يا اما يغريه بالخطيه يقعد يحلها له عشان خاطر ايه ياكل العسل ده بس مسموم. والعدو الاخير هو الشيطان، واحنا عارفينه في الاخر لان هو شغلته انه يربط بين دول كلهم. بقى اذا اعتبرنا ان الجسد جوه والذات جوه عباره عن نار، العالم بره عباره عن بنزين، شغله الشيطان ايه؟ ياخد من البنزين ويحط فين؟ في النار. شغلته يوصل البنزين على النار، شغلته ياخد من العثرات اللي بره ويحط على اللهيب اللي جوه عشان خاطر الانسان يبقى باستمرار بيحترق ضعفا او سقوطا. دول الاربع اعداء بتوع الانسان. لو قعدنا نفكر طب ده شغلانه كبيره، ابدا هي مش شغلانه كبيره، هي كبيره علينا، لان كل عدو من دول اكبر مني. يعني الجسد افرض انه قدي، افرض، والذات قدي، ولو انه لا هم اكبر لان فيهم كده لمسات وحش. العالم اكبر مني، شوف العالم قد ايه بقى، والشيطان كمان ايه على راي سيدنا البابا عنده خبره في الشر 7000 سنه، 7000 سنه يوقع ناس. طب انا اروح لفين ده؟ ودي كلمه القديس انطونيوس لما كان الشيطان يجيله في شكل مجموعه شياطين، فكان يتواضع قدامهم ويقول لهم انا اروح لكم فين؟ ده واحد فيكم كان يقدر يوقعني، ده انا ضعيف، انا فعلى طول يتبخروا بسبب الاستضاع بتاعه. ده ما يلغيش ان هو ثقة في ربنا، عشان لما يجوله كمية كبيرة من الشياطين كان يقول لهم ايه انتوا يعني لولا ان انتوا ضعف جدا ما كنتوش تيجوا شلة كبيرة زي كده، انتوا لازم حاسين بالقوة اللي عندي اللي هي المسيح الساكن فيه. فكان برضه بينتصر، اما ان ينتصر بالاستضاع او بالثقة في ربنا الساكن فيه. احنا لو حبينا نقول طيب الحل ايه، اقول ان كل هذه القوة الكبيرة

اللابد دي هحطها في كفة واحط نفسي انا في كفة 100% هي هتغلبني. طب ايه الحل؟ بسيط جدا، ان انا هستعين بقوة ربنا، هقول استطيع بس كده. بقيت انا والمسيح في كفة، واحط الاربع اعداء في كفة، مين اللي يغلب؟ ثقوا انا. الدواء بتاع الموضوع، الحل بتاع المشكلة هو المسيح بس. بس المسيح دي كلمة عايمة، فهنشوف دلوقتي عمليا يعني نعمل ايه. بس المفتاح بتاعنا هو المسيح. هتقولوا طيب عايزين ادلة، اقول نجيب من الكتاب. ايه اول عدو؟ الجسد. في آية بتقول إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت. نفس الآية دي احفظها لأنها حلوة بسيطة ومليانة قوة. إن كان المسيح فيكم فالجسد إيه؟ ميت. يعني خلاص ما دام المسيح يسكن في الإنسان ويتملك فيه تمام، الجسد يبتدي إيه؟ يموت. يعني معناه يذبل، يذبل خالص، ما بقالوش أي إيه؟ قوة على الحركة ولا على التأثير ولا على الضغط، ما يبقالوش وصفة. الناس اللي عايشين في الخطية الجسد بيمشيهم، الناس اللي عايشين في المسيح المسيح اللي بيمشيهم، وعندهم كده احساس بالسندة الالهية والقوة الالهية اللي بتخلي الجسد يتذال ويبقى مروض ومحكوم ومنضبط. في فرق بين حصان جامح يوقع صاحبه وحصان مروض وصاحبه ايه؟ جدع في السواقة بتاع السماء ومدرب، فيقدر يلجم ايه؟ الحصان ده. بدل ان يقودني الجسد اقود انا الجسد. ادي الانسان المسيحي. تقولي طب وانا اقدر لوحدي؟ اقول لك لا، انا متفق لو لوحدي هو اللي هيقودني، لكن طول ما المسيح جوايا والمسيح معايا 100% هقدر انا اقود الجسد ده. طب الافكار هتيجي، اما نحن فلا نشك للمسيح. طب الشهوات هتيجي، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الشهوات، مع الاهواء والشهوات. الذين هم للمسيح قد ايه؟ صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. اول ما المسيح يملى القلب حبا ويملى الفكر ويقدسه ويملى الإرادة ويخليها ماشية في السكة الصح، تبص تلاقي الإنسان ده بقوة المسيح هو يطلب الجسد، مش الجسد يضيعه، هو اللي يطلب الجسد. يطلب الجسد يعني إيه؟ يعني معناها يقتل ويميت ويروض هذه الشهوات اللي بتتصاعد جواه. مشكلتنا في سن الشباب إن جوانا موجات من الشهوات، شيء طبيعي جدا. بس اللي مش طبيعي بقى ان انا اسيبها تتكاثر فيا وتقودني. الصح بقى ان انا استعين بقوة ربنا الساكن فيا، والمسيح اللي مالي حياتي من جوه يبتدي يلجم الشهوات ويديني اللجام بتاعها. صوروا معايا برضو نفس دراسة الحصان ده، ان ما نسيبش اللجام في ايده يحصل ايه؟ 100% هيقع. لكن لو بيلجم الحصان وماسكه كويس، يجي الحصان يميل كده ولا كده يحشده، الحصان يتألم من اللي جاي يروح ايه؟ ماشي زي ما هو عيل. فالجسد حله هو المسيح، المسيح الساكن فينا، لأنه يطلب لنا الجسد. تقول طب والذات؟ أو اللي انتوا لسه قايلين الآن أحيا بل هذه الحكايه، احيا لا انا بل المسيح يحيا في. ويمكن قلت لكم زمان الانسان اللي ماشي بعيد عن المسيح، اللي ماشي بعيد عن المسيح ماشي بشعار انا لا المسيح. شفت اهم حاجه ايه؟ انا مسيح. انا ارضى المسيح إيه؟ انا ما مش كلام مسيح، انا اشوف مزاجي، اشوف طلباتي، اشوف رغائبي، اشوف ذاتي، اشوف وضعي، اشوف الترستيج بتاعي في البيت، في الكنيسة، في الكلية، في المدرسة، في الشغل، في الحياة،

توفر نفسه، يعني إنسان عايز جوه نفسه أنا والمسيح ده، يعني مش لازم خالص أنا للمسيح. وبعدين بيقول أول ما يخش بقى يتعرف على المسيح ويقدم توبة يبتدي يقول إيه؟ طيب أنا والمسيح، يعني إيه برضه لسه ذاته حية وقوية، خايف، مش عايزها تتذبح، مش عايزها تموت. هو عايز المسيح، ايوه، بس المسيح يجي نمرة ايه؟ اتنين. اول ما يخش في ربنا اكتر ويخش في الحياة المسيحية اكتر يبتدي يقول ايه؟ المسيح وانا برضه، يعني ايه؟ بس هو بقى نمرة كام؟ اتنين. والمسيح بقى من اول بقى ما يتقدم في النعمة زي معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ المسيح لا انا احيا، لا انا بل ايه؟ المسيح. فما فيش حاجة تموت إزاد غير المسيح. أول ما بطرس الرسول دعا الرب يسوع المركب وقعد يتكلم المسيح كلام حلو قوي زي السهر، بطرس كان تلاقيه تعبان من السهر في الصيد ونام أو سمع وما خدش باله. وبعدين أول ما اصطاد السمك الكبير، فاكرين عمل إيه بطرس؟ راح راكع عند رجلين المسيح وقال له ايه؟ اخرج من سفينتي. الله، ايه اللي بتقوله ده؟ تقول له اخرج، ده انت اللي قلت له اتفضل. قال لا، انا بقول له اخرج عشان هو اللي وحش، عشان انا اللي وحش. اخرج من سفينتي لاني انا رجل ايه؟ خاطئ، عارف يشوف ايه خطاياه لان شاف المسيح. لما سمع كلام المسيح ما كانش لسه شايفه كويس، لكن لما شاف معجزته قال لا لا، ده اله قوي، ده نور جبار، ده قدوس، يا ده انا انسان نجس وحش جدا. وده اللي عملوه كل القديسين. وشوفوا اشعيا كده، اشعيا النبي اول ما دخل الهيكل زي كده بس لقى السيد المسيح على المذبح واذيال ثياب وتملا الهيكل وامتلا البيت دخان ومجد الرب والملائكه على الناحيتين بيعملوا زي التسبيحه اللي بنعملها بيرابعوا بعض، هذا نادى ذاك، يعني ده يقول والتاني يرد، ده قدوس قدوس قدوس، والتاني يقول قدوس مجده كمان في كل الارض. عمل ايه؟ على طول راح ساجد على الارض وقايله، قال له ويل لي لاني قد هلكت لاني انسان ايه؟ ناجي. الله، وانت ما كنتش عارف انك نجس قبل كده؟ قال بصراحه ده انا كنت فاهم ان انا نبي، وفعلا كان نبي عظيم، لكن لما بيشوف ربنا بيبتدي يشوفه حس. اكتر حاجه توري الواحد ضعفه ان يحط المسيح قدام عينيه، واكثر حاجه تسحق الواحد ان يحط المسيح قدام عينه. ساعتها ما يقدرش يدين غير نفسه، ما يقدرش يدين حد، لان هيبص يلاقي ان كل الناس حلوه، لانه في المسيح او بعينين المسيح بيبقوا حلوين وفيهم نعمه كويسه. خلي بالك كان اللي هناك ولا ايه؟ لا كويس كده. فإذا كنا عايزين ننتصر على الذات برضه هو المسيح، ما فيش غيره. ننتصر على الجسد المسيح، ننتصر على الذات طلع المسيح برضه. طيب عايزين ننتصر على العالم، قال الله سبحانه مين هيقدر؟ هو اللي نسيكه أنا إيه؟ خلاص، يعني اللي ياخدني يقدر إيه؟ يغلب العالم بيا، أنا قد غلبت العالم. أظن كلكم عارفين العظيم في القديسين أثناسيوس، وقف العالم كله ضده وقام قال وأنا إيه؟ أنت مين أنت؟ قال له أنت فاكرين إن أنا حاجة صغيرة؟ أنا في نفسي إنسان عادي جدا، لكن أنا هقف ضد العالم مع مين؟ مع المسيح، وثقوا أنا قد غلبت العالم بالمسيح. فبالنسبة مثلا إيه العالم؟ مليان عثرات، العالم مليان مغريات، بيضغطوا علينا، مش عارف بيدوا فلوس، مش عارف للبنت اللي تمشي بعيد عن المسيح، وبيدوا فلوس الولد اللي مش عارف يسيب المسيح، مش عارف ايه. بيبص كده ايه ده كل حاجه بتخرب، مش فلوس، الفلوس دي بتتحرق، مش شهوات، الشهوات دي كلها بتزغل، مش عالم، العالم كله هيحترق. انا افقد المسيح عشان الحاجات دي؟ لا لا يمكن، انا عندي المسيح اغلى من الدنيا كلها، اغلى من السماء نفسها. لو السماء ما فيهاش المسيح مش عايزينها. احنا هنروح السماء عشان ايه؟ تفتكروا؟ عشان نقعد مع المسيح. عشان كده اولاد ربنا عايشين السماء من دلوقتي، لان المسيح جواهم سماء، خلى قلبهم سماء. بنسمي الست العذراء ايه؟ ليه؟
ليه سماء ثانية ونحط لها طرحة بنجوم طرحة زرقاء ونجوم كده؟ عشان ايه؟ المسيح سكن فيها. احنا كمان المسيح مستعد يسكن فينا. السادة بالست العذراء بيكمل بينا احنا وبيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فتقول عالم عالم ايه؟ ايه العالم يعني؟ ايه الكرة الارضية دي كلها؟ ده الكرة الارضية في حالها دي حتة ذرة رمل بالنسبة للكون الشاسع بالنسبة لربنا اللانهائي. فالانسان اللي معاه ربنا يبقى فوق العالم. وبرضو دي كلمة أوستينوس كده عارفينها كلكم، لما قال وقفت على قمة العالم يوم احسست انني لا اخاف شيئا. ليه لا يخاف شيئا؟ لان الله معه كده. ان كان الله معنا فمن علينا؟ لا تخف لاني معك. لا اخاف ولا اشتهي شيئا. ليه ما بيشتهيش شيئا؟ لانه بيشتهي شخصا او انه شبعان بالمحبة الالهية بالمسيح اللي جواه. ما يشتهيش حاجة، كل دي حاجات زي دي لو تفكر بتتحرق كلها ولا ليه قيمة. في طب العدو الرابع بقى استنوا لك استنين ده، استن ده أسهل من التفاهة. لأن الكتاب بيقول إن الله يبيد الشيطان بنفخة أنفه، يعني ينفخ فيه كده. أنا بس ساعات يستكثر ينفخ، يعني من بعيد كان الشيطان أول ما يشوف سيد المسيح يصرخ ويقول له يا أنا أعرفك من أنت، أنت قدوس الله، لماذا أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ أنا كلمتكم. أنا فاكر مرة رحنا رحلة في ميت دمسيس في ماري جرجس، والكنيسة دي فيها يعني إخراج شياطين كتير، وكان معانا واحدة ست عليها روح نجس. مجرد ما دخلنا بص لقيت صرخت، قعدت تصرخ وترمت على الأرض. الشيطان صرخ لما دخل في منطقة تأثير القديس. الشيطان مين وبتاع مين؟ وأنتوا كلكم عارفين لما يوستينا بس نطق اسمها سوبريانوس راح الشيطان إيه؟ اتبخر، قال لها اهلا بست النساء يوستينا. الشيطان اللي كان واخد صورة يوستينا اول ما نطق الساحر باسم يوستينا راح الشيطان متبخر. الشيطان ايه؟ احنا بس بنقعد نقول شيطان شيطان، بيني وبينكم الشيطان يعني بريء من اتهاماتنا. كتير بيبقى بريء من اتهاماتنا، يعني احنا اللي ايه؟ احنا اللي بنمكنه من نفسنا. زي ما بيقول هو يعرض دون ان يفرض. تعرض البضاعة والواحد بيبص لك كده بلا قرف يا شيخ. ليه؟ لانه شبعان شبعان. واحد عنده المسيح نفسه، واحد عنده الاله العظيم الاب الحنون الراعي الحمل الوديع لكل محبة النور النقاوة والقداسة والطهر، يجي يعرض عليه شوية بضاعة رخيصة اللي بلا قرف يا شيخ. مش ممكن واحد يبص لك كده يزقها كده بلا قرف يا شيخ. انت حافظين الآية؟ النفس الشبعانة ايه؟ يجيب لك استطام عسل، يجيب لك زي ما يجيب، تبص للعسل يوم انا شبعانة. وكمان انا مش فاهمة انه عسل بس، عسل وفي سم. تقول طب عايزين نترجم الكلام ده عملي. او المسيح هو اللي ينصرنا على الاربع اعداء، لكن يعني عايز مننا ايه المسيح؟ نمشي ازاي؟ فأقول برضو ايه، زي ما في اربع اعداء في اربع نقط صغيرين عمليين، مش عشان نحطهم في مخنا لكن عشان نحطهم برنامج للحياة او خطة. اول حاجة الشبه الروحي. لسه احنا بنحكي كده يعني انت عمال نتكلم المسيح يخلينا نغلب. طب يبقى لازم ناخد المسيح ده. ناخده ازاي؟ ناخده لما نتناول. ناخده ازاي؟ ناخده لما نقعد عند رجليه شوية في الصلاة. ناخده ازاي؟ لما نفتح الانجيل ونقرأ بشغف بدل اصحاح 2 و3 و4 و5. نشبع. وجد كلامك فايه؟ فاكلته اكل للساكن زي الشهد. وعلى رأي واحد بيتأمل فيه بيقول في الكنيسة وجد كلامك على المنجلية، لأن سمعنا القراءات فأكلته على الايه؟ على المذبح. هنا المسيح متكلما وهنا المسيح نفسه. هنا بسمع كلمته وهنا باخده هو نفسه. فيعني احنا ياما بنسمع
ياما بنسمع يا يعني، لكن طب يعني هل نسمع ربنا حقيقي ولا لسه؟ هل في بينه وبين المسيح عشق شخصية عميقة جوه في أعماق الإنسان الباطن ولا لأ؟ هل بكلمه في كل أموري ولا لأ؟ هل بستشيره في كل حاجة؟ هل بأناجيه؟ هل بأقرأ كلمته وأسمع بيها؟ هل بأخد جسد ودمه بانتظام وباستعداد؟ هل بقف أصلي في المزامير كده ولا في القطع ولا في الأحداث بتاع السواعي بتاع الأجرية وأحس إن دي فرصة إن أنا أتحد بالمسيح؟ ده كنيستنا عجيبة لأنها عايزانا نعيش مع المسيح من أول ما فتح عينينا لغاية ما نغمض عينينا بالليل مع المسيح، مش مع المزامير. ده المزامير هي الوسيلة لكن بتوصلنا لمين؟ للمسيح. المزامير ذاكر تخليني أخد قوة إيه؟ القيامة. مزامير الثالثة أخذ الروح القدس. مزامير السادسة أشتكي قلب المسيح وأقول له أسلب معاك شهواتي وأخطائي. مزامير السابعة أقول له قامت حواسي الجسمانية اديني موت جواني عشان تبقى في حياتك وفعل الروح القدس. مزامير الغروب وهي كده أنا بحس يعني الشمس وهي نازلة كده ورا والنهار بيميل للغروب، هبتدي اقول له يا رب زي ما اليوم بينتهي حياتي ممكن تنتهي، يا ريت يا رب تبقى حياتي مقبول عندك. وبعدين في صلاة النوم افتكر بس المسيح، ابتدي اقول له جميع ما اخطأنا به اليك ان كان فعل او بالقول او بالفكر، بس ياخدهم بالراحة. شريط بيعدي بصراحة مش كده ولا لا؟ شيء فعل قول فكر جميع الحواس. انا مش عارف ايه تاني خطايا ممكن تيجي، بس عليك نزيدنا عجيبة في اربع كلمات تخلي شريط كده يعدي من اول ما راح الصح لغاية دلوقتي، يقول له الفعل الفكر جميع الحواس القول. اغفر واصفح يا رب واكفن خطاياي معاك، واشتكر المسيح هو بيدفن، لان الساعة دي ساعة ايه؟ الدفن. اقول له خد خطاياي معاك، مش انت خدت خطايانا في جسدك على الخشبة، خد خطايا النهارده اشفنها معاك وسامحني واصفح عني. الواحد ضميره يرتاح وينام مرتاح. وبعدين في نص الليل بنفتكر ايه؟ مجيء المسيح الثاني، ام قلبنا يقول له مش انت دفنت خطاياي وقبلت توبتي، امين تعالى ايه؟ ايها الرب يسوع. ايه مدى شبع المسيح؟ ايه مدى القراءات الروحية؟ ايه مدى التزام بالاجتماعات وبالقداسات؟ وقفتي في الصلاة فيها شبع؟ حتى ولو انا بخدم ربنا، هل وانا بخدم باكل ولا بدي بس؟ ده الكتاب قال المروي هو ايضا ايه؟ يروى، والنفس السخية تسمم. فاحنا محتاجين يعني محتاجين نشبع. ساعة ما نشبع هنقدر ننتصر 100%، لان كل ما يتجلى المسيح فينا كل ما يتمكن من انه يساعدنا في هزيمة وفي غلبة الاعداء دول كلهم. الشبع الروحي اول حاجة، وبصراحة هو يعني نمرة واحد ونعمل مسافة كبيرة عشان نقول نمرة اثنين، يعني الفرق شاسع في الأهمية. نمرة اثنين الانشغال البناء، عايزين ننتصر ما نقعد في فاضيين. كلكم حافظين يقول لك مش عارف ايه، عقل الكسلان معمل للشيطان. دي مظبوط، عقل الكسلان معمل للشيطان، وكلنا بنجربها. منين ما نلاقي نفسنا في فراغ ورخاوة، لا في صلاة ولا في قراية ولا في خدمة ولا في شغلانة مفيدة، يحصل نوع من الايه؟ من التكاسل. وبعد كده يبتدي الشيطان يعدي بقى، يبقى زي بيت شبابيكه مفتوحة، يقعد الشيطان ينط من كل شباك يبعث له واحد ويبتدي يتعب النفس دي. لكن النفس المشغولة بانشغالات بناءة اللي بتقضي، احنا في بداية الصيف والحمد لله بتقضي الصيف كله في انشغالات بناء. معلش يا ماما انا عندي خدمة، معلش يا ماما عندنا درس،
لا ده النهارده اتسي ما قدرش اسيب الاتسي.

حاضر انا مش هسيب البيت، هشوف شغل البيت كله، بظبط نفسي، اشوف طلبات البيت واشوف طلبات التلميذ واشوف طلبات نفسي وهكذا. ده الانسان المشغول اللي يلاقي ال 24 ساعه مش مكفيين، مش مكفيين. هو مش متوتر ولا مشدود ولا بتاع، لكن مشغول وفرحان. وعلى فكره النجاح بيولد نجاح، فلما الواحد ينجح مثلا في حته في التسبيحه يبقى عايز المزيد، ينجح في دراسه كتاب يبقى عايز المزيد، ينجح في خدمه ربنا. انا مثلا افتقد فجات ناس الكنيسه وفرح ان في ناس جات الكنيسه، يقول ادوني اسامي ثاني اروح ازورها، انا المسيح اللي بيبعتهم من سنه. وهكذا ينجح في انه يقرا كتاب يشتاق انه يقرا الثاني والثالث والرابع والخامس. لكن الركون والركود 100% قاسي، لازم الناس تكون مشغوله، انشغال بناء، انشغال بناء، سواء انشغالات في البيت في خدمه البيت، او انشغالات في خدمه الكنيسه، او انشغالات في الدراسات الروحيه المختلفه، لازم نكون مشغولين. ثلاثة بقى الجهاد الامين، ده سيدنا اتكلم فيه الصبح، جهاد يعني. بس خدوا بالكم، شوفوا بقى نفسي شبعانة ومشغولة، الشيطان يخش لها من فين؟ يوم ما يتشطر ويعرف يخش لها الشيطان هتقدر تجاهد ايه؟ ضده، لانها شبعانة ومشغولة. عاوزة تنتصري 100% تشبعي وانشغلي، الشيطان ما يلاقيكيش سكة. ويوم ما يعني كده يلاقي حتة باب موارب ولا حاجة ويجي عايز يخش، تروح ايه؟ على طول تروح عاملة له كده يترد، لأنك قوية للمسيح. معانا بقى لو واحده ضعفانه وهزيله، ها، وجه الباب كان موارب والشيطان هيخش، ولا تقدر تقوم وتزق الباب ابدا، مش كده؟ لكن لما تكون قوي، جهاد في ضبط الفكر، جهاد في ضبط، اسمعوا دي، ضبط العلاقات. يعني مش معقول تبقى شابه بنت ربنا وليها واحده صديقتها ما هيش بنت ربنا، 100% مية في المية الشابة دي هتعاني وهتتأثر من البنت الوحيدة دي 100%. عشان كده اللي بيقول انه عايز يجاهد لازم جهاده ده يبقى جهاد حواس وجهاد علاقات وجهاد فكر، دي ثلاث ميادين بتاعته. يعني يشوف افكاره رايحه فين، اكثر الافكار يقول لك في البستان الافكار لها رئيس، يعني اللي يشوف فكره بيميل لايه ويسحب فكره يقول يا رب طهر افكاري ونقي. نمره اثنين حواسه، ويشوف حواسه ماشيه ازاي ويضبطها. ونمره ثلاثه علاقاته، يشوف ايه علاقاته ماشيه ازاي ويضبطها. ادي الجهاد المظبوط بقى، انه يقدس الفكر ويقدس الحواس ويقدس العلاقات. لا يمكن واحده بنت ربنا ويبقى لها شله مش كويسه، مش ممكن تمسنجو، مش ممكن، هتقاوم مره والثانيه وفي الثالثه ايه؟ هتقع 100%، مش ممكن. عشان كده لازم نبقى لنا كده يعني وسط روحي مقدس نعيش فيه زي الكنيسه كده، عشان خاطر ما يبقاش لنا اصدقاء الا من يبنينا. وزي ما بيقول في غنان الحكيم، المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. فهمت؟ المساير الحكماء يصير ايه؟ حكيما ورفيق الجهال يضر. مش بس ما ياخدش منهم حاجة، لا، ينضر. لكن اللي بيبقى يمشي مع الحكماء يصير ايه؟ حكيما. يعني الايجابية تجيب ايجابية، لكن والسلبية تجيب ايه؟ سلبية، يلاقي الواحد نفسه انضر. فالجهاد، بس خدوا بالكم ما تنسوش ان لما اشبع بربنا وانشغل انشغالات مقدسة الجهاد هيبقى ايه؟ سهل. ليه؟ هبقى قوي بنعمة ربنا واقول له استطيع كل شيء في المسيح. هو ده اللي بيصفر. طيب

اخر حاجه بقى عشان نختم كده. طيب انا ايه، انا يعني شبعت بربنا وانشغلت انشغالات مقدسه وجهدت جهدت جهدت، لكن في خطيه معينه رحت واقع فيها، وكل فتره مع رغم كل اللي بعمله بغلط الغلطه دي. اقول اذا سقطت لا تيأس، الله لم يعطنا روح الفشل بل روح ايه القوه والمحبه والنصح. ايوه بنقع، لكن زي ما بيقول وكلكم حافظين دي، لا تشمتي بي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم، ان سقطت اقوم. وكلمه الاباء اليق بنا ان نموت في الجهاد من ان نحيا في السقوط. يعني مش غلط الواحد يقع، غلط انه يستنى واقع. يعني طبعا غلط انه يقع بس يلحق نفسه، يلحق نفسه على طول يروح منتفض ويقوم، منتفض ويقوم يرجع لربنا بدون يأس. لان في يعني بعض الخطايا حربها طول شوية، فاحنا نستعجل بقى النصرة مش، وربنا نفسه يقول لا مش هديها لهم بسرعة، لو خدوها بسرعة هيتعبوا، انا هديها لهم بالتعب شوية عشان خاطر لما تتعرض عليهم الخطية بعد كده يقولوا دقنا منك لما شبعنا مرار روحي بقى، مش ممكن نقع في انتفاخ. فساعات ربنا يعني يسمح ان احنا ايه ناخد شويه كده. حتى لما تقرا عن بني اسرائيل لما عبروا وسابوا ارض مصر، كان ممكن يخشوا على طول ارض الموعد يعني ربنا، بس ربنا قال لا هيلاقوا حروب قدامهم يرتدوا، فابتدى ياخدهم بالراحه. فهكذا ربنا معانا يعني يسمح بان الخطيه احيانا تغلبنا، بس تبقى احنا السبب يعني مش ربنا ولا حاجه، بس ربنا من فوق يقول وماله، انا هستفيد بيها دي ان اخليهم يبقوا متواضعين، انا هستفيد بيها دي اني اخليهم يبقوا صحيين، استفيد بيها انهم اول ما يقعوا يبقى عندهم جوه جهاز حساس يعمل على طول نور احمر كده، فيروح الواحد ايه قايم بسرعه يقول حاسس انا هضيع. روح الرجاء وعدم اليأس. يلا نعدهم تاني عشان نخلص. أول حاجة إيه؟ الشبع الروحي، والتاني الانشغال البناء، والتالت الجهاد الأمين، والرابع روح الرجاء. طب إيه الأربع أعداء؟ أنا عايز أستنى في الآخر. الجسد، على فكرة احنا دايما نقول الستان الاول عشان نعلق الحكاية على ايه، على الستان يعني، هو يعني ساعات يبقى غلبان معاه. اول حاجة الجسد، بالذات العالم الشيطان، وفي الاخر نكتف كلنا نقول في هذه جميعها ايه يعظم انتصارنا بالذي المسيح هو اللي يسحق الجسد ويقدسه، وهو اللي يسحق الذات ويعطينا نعمة، هو اللي يسحق العالم، هو اللي يسحق الشيطان، بالمسيح يعظم انتصارنا. فياريت كده ربنا يخليني اجي كده على اول الصيف اهو وابتدي احط برنامج، هشبع ازاي؟ هنشغل ازاي؟ هجاهد ازاي؟ مش هيأس ابدا. ادي الاربع شعارات بتاعت الصيف. تمام؟ اشبع ازاي؟ هي وسائل الشبع اللي هعملها، اجتماعات، صلاه، انجيل، غير هشبع ازاي؟ من الاثنين هنشغل ازاي؟ هقضي وقتي ازاي بطريقه بناءة؟ ونمره ثلاثه هجاهد ازاي في فكري وفي حواسي وفي علاقاتي؟ اهم ثلاث ميادين في الجهاد، افكاري ماشيه ازاي؟ حواسي ماشيه ازاي؟ علاقاتي ماشيه ازاي؟ وبعدين اخر حاجة اذا وقعت بعد كل ده لا ايأس، ولكن اقوم في روح التوبة واعترف بخطاياي ورب يغفر لي هذه الخطايا. نفسي نختم تاني بنفس الآية، في هذه جميعها
يعظم انتصارنا بالذي احبنا لربنا المجد دائما.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ثلاث كنائس من الكنائس اللي كانت في اسيا الصغرى، وهي افسس وسمرنا وبرغاموس. وشفنا ان السبع كنائس تشير الى حال الكنيسه الحاضر في كل العصور، وبيختلف من بلد لبلد أو من مكان لمكان، وبتختلف في حياة الإنسان الواحد. يعني مرة الواحد يبقى موقفه زي أفسس، في وسط الضيق يبقى زي سمرنا، لما يبقى فيه فكر شهواني يبقى زي ثياتيرة، وهكذا. فالحقيقة دراسة السبع كنائس بتكشف عن عمل الله العجيب في حياة الكنيسة تحت أي ظرف من الظروف. هناخد النهاردة الكنيسة الرابعة في الأصحاح الثاني ابتداء من الآية 18. واكتب إلى ملاك الكنيسة الذي في ثياتيرا، هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النار.

نقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل. إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش، والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. الحقيقة معاملات الله معانا عجيبة وجميلة، ونفسنا نتعلم إزاي الإنسان يتعامل مع الآخرين يعني بالديسنسي واللطف بتاع ربنا في معاملته معانا. بالمناسبة دي إنسانة خارج أمريكا امبارح ولا أول امبارح، الحامية كانت في ضيقة شديدة وجوزها كان يعني صعب للغاية، لدرجة أن إلى حد ما بعض الكهنة هناك قالوا إيه المانع أن تسيبه، يعني وصلت لدرجة صعبة قوي. ولكن في حب شديد واحتمال صممت قالت أنا مش ممكن أعمل سيباريشن. ولو بالمنطق البشري نقول إنسانة غير حكيمة وحتضيع نفسها وتضيع ولادها. فالنهاردة وهي بتكلمني تقول لي شوف ربنا ده لذيذ قد إيه، لما أنا قبلت إنه ما أعملش سيباريشن من داخلي فربنا كافئها بشيء ما كانتش تتخيله، يعني ما كانتش بتحلم بيه، ده خير كتير قوي. ربنا اوعى تفتكروا ان هو ينسى اي عمل حلو، بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم ويزداد. هتتمسك على الواحده ربنا هيمسك لك على الواحده، وهتفلت من ايده فين؟ هتفوت وقلبك يبقى واسع، هو هيفوت وقلب واسع من ناحيتك. هتبقى لطيف مع الناس، هيبقى الطف منك في معاملته معك. نفسنا يكون عندنا هذا الاحساس الحقيقي إن حياتنا مش كيفما كان، لكن في خطة إلهية، في تدبير إلهي، في عمل فائق ربما ما نكتشفهوش النهاردة نكتشفه بكرة، وربما ما نكتشفهوش بكرة نكتشفه في السماء. هنفاجأ في الحياة الأبدية، كثيرون هيتمتعوا بأمجاد أبدية كنا هنا كن بنستخف بيهم أو نستهين بيهم أو نعتبرهم مش حكمة أو ناس يعني متساهلين ومتهاونين في حقوقهم، وبعدين يطلعوا كواكب بهية في يوم الرب العظيم. فثياتيرا لما تخيل عندهم واحدة تدعي أنها على علاقة بربنا وتسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبي، يعني هي في مظهرها تقول لك أنا بتنبأ، وتستخدم إذا كان شكلها أو سياستها أو تعلق الناس بها، فتسقط في خطية الزنا وتسقط الكثيرين معها. ومع كده يقول له إيه؟ يقول له لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة اللي اسمها إيه؟ إيزابل التي تقول أنها نبية. يعني حتى في توبيخه زي ما شفنا قبل كده، المرة دي خطية مش سهلة. تخيل لو واحد يعني شاف واحدة
وبتستخدم الدين تدعي النبوة وهي بتوقع الناس في النجاسة والخطية، وهيحل غضب ربنا على المجموعة بسببها. ومع هذا يقول إيه؟ يقول لكن عندي عليك قليل، يعني أنا واخد على خاطري منك. إحنا دايما بنعمل إكزاجيريشن لما بنتكلم عن خطية، لما بنتكلم عن خطية أي إنسان. لكن ربنا لما يتكلم عن خطية إنسان أو ضعفاته ببساطة وبهدوء، لأنه هو قدامه خطة طويلة يشتهي خلاص كل إنسان مهما كان هذا الإنسان. وقبل ما يقول له لي عليه قليل يقول له إيه؟ يقول له أنا عارف أعمالك وعارف محبتك وعارف خدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أحسن من أعمالك الأولى. أنا دايما نقول إيه يا عيني خسارة الأيام بتاعت زمان. يقول له لا، ده أنا فرحان بيك، أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأيضا تقدمك، بحيث أعمالك الحالية أعظم من أعمالك القديمة. ومع كده في نقطة إيه؟ في نقطة ضعف صعبان عليا أنك أنت تضيعك وجود إيزابل في وسط الايه، في وسط الشعب بتضيع الشعب. النقطه دي حذر منها كثير من اباء الكنيسه. قال ضربه الشيطان تختلف مع اولاد الله عنها مع اولاد العالم. مع اولاد ربنا ممكن يكون الشخص راهب او كاهن او متوحد، ويقول له ده انت بتصوم وبتصلي وبتعمل مطنيات وحافظ الانجيل وبتقول ايات جميله والناس كلها متعلقه بيك وصلواتك انا بقبلها وبسببك انا بحل مشاكل كتير، ويسقط في الكبرياء فيظن ان هو ايه بار، اللي هو بنسميه البر الذاتي او بنسميها الضربه اليمينيه، ودي اخطر من الضربه الشماليه. الناس اللي بره ما لهمش علاقة بالكنيسة يقول له انت رايح الكنيسة وهتقرأ الانجيل وايديك النجسة دي وعينيك اللي بتجول يمين وشمال بلا ضابط وقلبك اللي مليان حقد وخطاياك الكتيرة، روح شوف لك حل، سيب ده مش طريقك، ده طريق حد غيرك. فضربة الناس اللي جوه الكنيسة اللي ليهم اسم او ليهم دور او ليهم حتى كرامة قدام الناس ضربة البر الذاتي، ودي اخطر من ضربة الثاني اللي هو بره الكنيسة ويتهم بإيه، أو عدو الخير يقول له ما فيكش فايدة ويأسه ويحطمه. ضربة البر الذاتي أخطر من ضربة اليأس اللي بيسقط فيها الأشرار. يتكلم عن المسيح، احنا شفنا المرة اللي فاتت، ونفسي مرة كان يتكلم عن المسيح في السبع كنايس، كل مرة يظهر بشكل يتناسب مع احتياجات الكنيسة. المرة دي يقول إيه عن المسيح؟ يقول له بص أنا الفاحص الكلى، هم بننطقها الكلى، هي الكلى كليتين يعني، والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. طب هتسمي ربنا ده يظهر شكله إيه؟ يقول هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقل. ايه حكاية العينين كلهيب نار وايه حكاية الرجلين اللي مثل النحاس النقل؟ الكنيسة حلوة ومتقدمة وفيها أعمال جميلة وفيها صبر وفيها حب وفيها حاجات كتير، لكن فيها حاجة مستخبية، واحدة ست تحت ظهور إنها نبية، ودي بتحصل كتير حتى في العصر الحالي، واحد يدعي إنه بيشوف القديسين ولا إنه هو يعني بيعرف الغيب، وتلاقي الناس تتلم حواليه وهيصة كبيرة، مثل هذه المرأة إيزابل المرأة الزانية. فأنا عيني لهيب نار، كلمة عينية لهيب نار يعني ما فيش حاجة تفلت من إيه؟ من نظري. بشوف أعماق القلب اللي في الداخل،
مهما بدا الانسان بمظهر مخادع من بره، عشان كده يقول انا

فاحص الكلى والقلوب، وأنا اللي هدي كل واحد حسب أعماله. فعلاج إن في شطر، إن في العينين كلهيب نار، واللهيب النار ده يقدر إيه؟ يحرق الشوك اللي جوه القلب، يقدر يبتر يشيل الخطية من جوه القلب. لما الإنسان يقع في خطية ومش قادر يخلص منها مرة واثنين وعشرة وعشرين، يقف قدامه ويقول له يا رب مين يقدر يحرق الخطية الرابطة في أعمالي غيرك؟ مين يقدر يطهر أعمالي زي ما أرسلت نار على ذبيحة إيليا، وزي ما كنت بترسل نار على مذبح العهد القديم ويقولوا عن النار دي ما كانتش بتطفي أبدا، ذبائح مستمرة. حتى في أيام السبي قيل إن كان في ناس في الخفاء باستمرار يرموا، يعني ما يخلوش النار تنطفي، فكانت النار شغالة لغاية لما رجعوا من السبي. فأولاد الله فيهم روح الله الناري، اللي يحرق الخطية مش يحرق القلب. فتقول له يا رب اديني لهيب قلب ناري عشان أعيش مقدس ليك. الكنيسة اللي بعدها اللي هي الخامسة، كنيسة التي في سردس. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سردس هذا يقوله، الذي له سبعة أرواح الله. غالبا يقصد هنا روح الله القدوس اللي بيعمل في أسرار الكنيسة السبعة، أو اللي عمله عمل كامل، لأن السبعة يشير للكمال. والسبعة الكواكب، أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا شدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا أثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن في السماء فليسمع ما يقول الروح للكنائس. حاجة عجيبة لو قارنا الكنيسة دي بالكنيسة اللي فاتت. كنيسة ثياتيرا كنيسة جميلة، أعمال ومحبة وخدمة وإيمان وصبر وتقدم في الأعمال، يعني في نمو. لكن في حاجة صغيرة، واحدة ست مستخبية، ومستخبية في دور إنها نبية وملخبطة الجو. عشان كده بيقول لي عينين إيه؟ تكشف حتى لو كان الإيه؟ الشر ده مش باين، حتى لو كانت مستخبية في ثوب النبوة، حتى لو كانت الناس كلها بتحترمها وبتجيلها وفاكرة إنها هي بترشدهم إلى معرفة المستقبل. الكنيسة دي العكس. الكنيسة دي يقول عنها إيه؟ يقول في الكنيسة إلى سردس، يقول أنا عارف إن ليك أعمال شكلها من بره حي لكن أنت ميت، يبقى الغالبية تعبانة. وبعدين يرجع يقول إيه؟ أذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندي عليك، عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجثوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. الخطية مهما صغرت، زي ما قال يشوع في إسرائيل إيه؟ حرام يا إسرائيل، في داخل إسرائيل حرام بسبب عاخان. هن زي ايه؟ زي الكنيسة بتاع ثياتيرا، في داخلك حرام، في واحدة ايه؟ تدعي النبوة وهي فزدانة وبتفسد الآخرين. الكنيسة دي انت ميت وبتدعي انك حي، لكن فيك جوه ناس
انت مش شايفهم انا شايفهم.

دول ايه؟ قال دول ناس طاهرين قديسين لابسين ثياب بيض لم يتنجس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. ودول رغم قله قليله لكن انا دول ولادي الغالين عليا. بيقول

يقول له ايه؟ يقول له اسمع يا ارميه، ممكن تاخد مجموعه كده ولادك اللي بتحبهم او اخواتك اللي بتحبهم، القله القليله دي جدا زي الكاتب بتاعه، ممكن تقول في شوارع اورشليم وتدخل في ساحاتها في الميادين بتاعتها، تدور لي تلاقي واحد عدل، واحد بار. قال له بعدين؟ قال له من اجل هذا الواحد اعفو عن المدينه كلها. ايه ده؟ ايه الجمال بتاع حب ربنا ده الفقر؟ طبعا مين الواحد ده اللي من اجله يعفو عن المدينه كلها؟ ده المسيح. من اجل هذا الواحد اللي حمل خطايانا عفى كل المؤمنين الحقيقيين من آدم إلى المجيء الثاني، كلهم يتربطوا به ويطلع بهم لفوق للسماء. فربنا منتظر عايز يشوف واحد عادل. مش ممكن الواحد يدخل كده في صيام الرسل ويقول له يا رب ما تاخدني أنا أكون العدل، ما تستهنش، ما تقولش مع إيليا النبي قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وها هم يطلبون نفسي، خد نفسي بقى وريحني، حتى تمرر ليه نفسي مرة. ونهايتها ايه؟ يقول له يا إيليا في حبيبي 7000 لم يحنوا ركبة لبعل، هتشوفهم في الأمجاد في يوم الرب العظيم. 7000، 7000 ممكن منهم أطفال، منهم سيدات، منهم ناس أغنياء، ناس فقراء، أصناف كتيرة، محدش يعرف عنهم غير ربنا، عرفهم. فئة الايه؟ اللا معروفين سميهم. قل لربنا ممكن يا ربي تدعوني أكون واحد من 7000 اللي لم يحنوا ركبة لبعل بعد؟ ممكن تدعوني زي أهل ثياتيرا أكون من ضمن اللي أنت بتقول عنهم في ثياتيرا، سوري، في ساردس، يقول ايه؟ الذين لم ينجسوا ثيابهم سيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقين، او لانهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض، ولن امحو اسمه من سفر الحياه، وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. عايز اعرف المنظر ده هيبقى شكلنا ايه؟ تخيل كده ربنا ياخدك بحضنه كده وانت طالع السحاب، ويجي يقدمك للآب يقول ده اللي كان بركة نيوجيرسي كلها، ده اللي كان بركة كنيسة كذا، ده اللي أنا اللي كان مفرح قلبي وفرح قلبك ومفرح قلب الروح القدس ومفرح الفردوس ومفرح القديسين. هل ممكن كل واحد وكل واحدة كده يرمي الزبالة بتاعت العالم لألا يكون في داخلنا مثل تلك اللي قال عنها إيزابل التي تقول أنها نبية وهي تعلم وتغوي عبيدي؟ يعني ريت الأشرار عبيدي لأولادي الحلوين تغويهم عشان يزنوا معها. فإحنا محتاجين كل واحد يتقدم قدام ربنا ويقول له هل تقيم مني القلة القليلة المقدسة؟ هل تملأ حياتي بالطهارة والعفة والنقاوة حتى في أحلام يقظتي، حتى يا ربي في أحلامي، حتى يا ربي في أوضتي وأنا لوحدي؟ هل تكون أنت يا ربي القائد اللي معايا، مرافق ليا، اللي لما هطلع فوق هلاقيك شايلني شيل تمشي أو إيه؟ سيمشون معي. تصور كده أنت بتتمشى. عارف في قصة جميلة قريتها زمان، كان في ملك لطيف قوي ويحب الناس ويحب الجيش قوي، وبعدين كان جاي من نصرة أو حاجة زي كده، والجيش كله بقى مصطف بيحيي الملك المنتصر، وهو لأنه بيحب أنية يمين وشمال على الجند، فليه عسكري اللبس بتاعه متبهدل، فجيه كده إيه ساب الموكب وجي قرب منه ووشوشه، قال له يبقى إيه؟ بخلي بالك يا ريت لبسك يبقى مهندم، لأنك أنت قائد في الجيش، أنت يعني عسكري في الجيش، لازم تكون لبسك حلو. ومشي، ما حدش حس بيه. هو مشي من هنا
والضباط وكبار القادة

قالوا مين ده اللي الملك بيحبه بيوشوشه اللي جه لغاية عنده؟ فبدوا يديله ترقيات لغاية ما ارتفع وهم مش دارينين ايه اللي قاله له. هو ده بقى اللي بيقوله ربنا، بيقول انا ماشي معاك. ايه يقول؟ سيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون، ولن امحو اسمه من سفر الحياه. واقف كده قدام ابي وقدام الملائكه اقول هو ده اللي ايه ده، هو ده اللي واخد النصره، اللي كان معايا وهيبقى معايا واشترك معايا في المجد. يا رب ادي الكنيسه كلها ودي غير المؤمنين يذوقوا حلاوه حبك. نفسنا كده تيجي توشوشنا وتكلم معانا، تخلي السمائيين يبصوا كده يقولوا مين ده او مين دي اللي المسيح مهتم بيها بهذه الصوره، حتى ولو كنت بتعاتبنا على خطايانا. فده له سبعه ارواح الله، يعني ما تخافش، القليلين اللي عندك دول هيبقوا سر امجاد كبيره لان روح الله عامل فيهم. بالنسبه اللي بعدها فيلادلفيا، واكتب الى ملاك الكنيسه التي في فيلادلفيا هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. انا عارف اعمالك هنذا، قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوه يسيره، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هنذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هنذا اصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك لانك حفظت كلمه صبري، وانا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه العتيده ان تاتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك. من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج خارجا، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي واسمي الجديد. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فالكنيسه السادسه بتاعت فيلادلفيا بتتكلم عن عندها مشكله اللي هي ايه؟ التراخي في العمل. التراخي في العمل. انا عارف اعمالك، لكن بصراحه مش ايه؟ انت متهاون. انا هحفظك من التجربه، وانا هخليك تغلب اللي هم من مجمع الشيطان، وعرفت مركزك ايه في السماء. انا اللي ماسك المفتاح، ايه معايا مفتاح داود، افتح لك ابواب الفردوس محدش يقدر يمنعك تدخل، وادخلك الفردوس واغلق عليك مفيش شيطان يدخل لك. محفوظين في ايدين ابن داود. مين يا ربي اللي يقدر يضبط عينيا؟ مين اللي يقدر يضبط لساني؟ مين اللي يقدر يضبط افكاري؟ مين اللي يقدر يضبط عواطفي الداخليه؟ هنا نقف ونقول له انت تعلم يا ربي ضعفنا، ولكن انت يا ربي بترفعنا عشان نعرف احنا مركزنا ايه في السماء. هل مركزكم في السماء؟ اجعلك عمودا في هيكل الهي. عارف لما تروح الفاتيكان تلاقي المسبح بتاعهم الرئيسي عباره عن اربع تماثيل، منهم اظن اثناسيوس الرسولي، كيرلس الكبير، أظن ثلاثة أقباط وواحد مش من قبلي، ده في الفاتيكان. ده عمود على المسبح. تخيل لما يبقى كنيسة وده العمود اللي إيه ساند الكنيسة كلها. لما بتتقدس في إيدين ربنا وتقول له تدخل جوايا وتقدس أعماقي وتديني كده إنك أنت إيه؟ إنك تعمل في داخلي، تفتح أبواب طاقاتي الداخلية وروحك يسكن فيها ولن تسمع وتقلق.

فلا تسمح لعدو الخير أن يدخل. في قصة لطيفة قريتها زمان، كان في إنسانة نقية وطاهرة، وبعدين في يوم من الأيام شافت رؤية، شافت رؤية أنها قاعدة في البيت بتاعها والكوخ بتاعها صغير، وبعدين الشيطان الزنا جاي وجاي بعنف وبيخبط على الباب عايز يوقعها في شهوات رديئة. فبصت كده قالت له: أنت فين يا رب؟ قال: أنا جنبك. قالت له: ممكن تسمح تفتح الباب؟ فطلع يفتح الباب فشافه الشيطان، فقال له: ايه رونج ادريس، طلع يجري. هل ممكن تسلم قلبك كده وتقول له تمسك المفتاح بتاع قلبي، لما يجي فكر شرير يجي الفكر يقول لا ده رونج ادريس، لان اللي بيفتح وبيقفل مين؟ اللي معاه مفتاح يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، ويسميه الذي له مفتاح داود، الذي له مفتاح داود. ربنا يدينا أحبائي يكون لنا الباب المفتوح على السماء والمغلق أمام الشيطان وأمام الخطية. هناخد الكنيسة الأخيرة السبعة، وهي كنيسة اللاودوكيين. هذا يقوله الأمين، الشاهد الأمين الصادق، بداية يعني رئاسة، كلمة اليوناني بداية أو رئاسة خليقة الله. أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حار، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عوريتك، كحل عينيك بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه وأطبخه وأؤدبه، كن غيورا توب، أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن للسمع فليسمع لما يقول الروح للكنائس. حاجة عجيبة قوي دي، آخر آخر كنيسة بتعاني من اللي بيحصل معنا كلنا من وقت لوقت، الفتور الروحي. تقول مش حاسس بوجود ربنا، بقرأ الكتاب المقدس مش حاسس إنه بيرفعني للسمع، بقف في القداس مش قادر اشترك في القداس وقلبي يشترك في عمل ربنا. فده الانسان الفاتر اللي ليته كان باردا او حارا، لكن لانه فاتر انا مزمع ان اتقيأك. البارد بيعرف انه بارد فيقف يصرخ، فربنا يلهب قلبه بنار الحب فيبقى قلبه ملتهب، والملتهب ربنا بيزيده أكتر وأكتر. لكن الفاتر اللي مرة مع ربك ومرة مع قلبك، ده إنسان بيبقى سوري في حياة يعني فيها ميوعة، ما فيهاش الستريت فورورد، يا أبيض أسود. المسيح ما عندوش رصاصي أبدا، إما مقدس وإما دنس، إما في الفردوس إما في الجحيم، ما فيش بين الاثنين حاجة في النص. يا ترى هل أنا مقدس لله؟ طب فيه ضعفات، ما تخافش، يقول له ما تقلقش، إذا كان فيك ضعف أنا أشتغل، أنا واقف على الباب، أنا اللي أجيلك مش أنت اللي هتجيني، ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أنا مش حاجة عشان أقول لك أنا ما هغفر لك خطاياك، ده بسيطة، أنا جاي أقول لك بيتك يبقى بيتي وأكلك يبقى أكلي، وحعيش معاك وتبقى أنت من أهل بيت الله، وتبقى البيت بتاعك الكنيسة، ولما هتطلع فوق هديك أجمل حاجة. إيه اللي هتدهوني؟ قال يجلس معي. الحقيقة لما مرة جيت أكتب عنها وأنا بدرس في سفر الرؤية زمان، قلت يجلس معي في عرشي، ده إيه ده؟
ايه تخيل لو واحد قال انا لما هطلع فوق هقعد جنب المسيح، لا ده مش جنب المسيح، على الكرسي معاه، على نفس الكرسي حاجات. ده لو واحد قالها يقول ده هرتوقي ويعملوا له مجمع يشلحوه. الكتاب بيقول كده، بيقول الانسان اللي يقبل عملي انا اروح له بيته هو يجي بيتي، انا اقعد على الكرسي معاه واكل وهو يقعد معايا ويشترك في المجد الابدي. اي جمال اكتر من كده؟ ايه اللي ممكن ننتظره من محبه ربنا اكتر من كده؟ والمهم ان خلاها اخر واحد، وخلاها في خطيه، يعني لا زنا ولا نجاسه ولا كبرياء ولا محبه مال. نقول كل ده في اي واحد يقول لك لا لا لا ده ما عنديش، لا الخطيه اللي حتى انبا انطونيوس اللي هو يعني بنعتبره التوب، مره وقف قال له بعدين انا تعبان من الفتور، فبعت له ملاك يوريه ازاي يعيش. فما فيش انسان فينا ما بيمرش عليه فتره فتور، كلنا بلا استثناء، فيش كبير من وقت لوقت ربنا كده ايه يسمح بالفتور عشان يكسر الكبرياء بتاعنا. ولكن ورا الفتور ده ايه؟ نصرخ فيقيمنا ويقول انا جاي اقعد معاكم، ولا تقلق وندردش مع بعض، ولا هفتح سيره الخطيه معاك، انا جاي اكل معاك اتعشى معاك، انا جاي ادخل بيتك اللي بقي بيتي، وانا هاخدك معايا وتجلس معي على عرشي. اتكلم كده عن المسيح الجميل ده في الاخير، يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداءت خليقه الله. ايش معنى هنا حاطط الامين الصادق الامين؟ لانه وعد مش ممكن واحد يتخيله، اجلس مع المسيح بتاعي على عرشه. فايه الكلام اللي بيتاكل؟ يقول انا امين، مش امين يعني نعم زي ما بنقول بالمعنى ليكن هذا، بيسموها كده احيانا الترجمه بتاعتها، لا الامين يعني فيتفول، يعني انا لما اقول كلمه هنفذها. الصادق لا اكذب، والامين اللي وعدت بيه هديه. يا ريت نتمسك بهذا الوعد الالهي، نقول له بص وعدت تدخل جوه ايه؟ تدخل جوه بيتي وتتعشى معايا، وعدتني هتدخلني واجلس معاك على عرش واتمتع بايه؟ شركه امجادك. يا رب يدي الكنيسه كلها ما تتمتع بهذه الامجاد لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

عشان كده لما الفريق الناموسي ده قام يجرب المسيح قال له ايه؟ قال له ماذا افعل ارث الحياه الابديه؟ المسيح عارف قلبه، قال له انت بتقرا ايه وحافظ ايه؟ قال له حافظ الوصايا، تحب الرب الهك، بيسمع محفوظات، حب الرب الهك من كل قلبك ومن نفسك ومن كل فكرك وقريبك نفسك، قال له افعل هذا. يبدو ان الناموسي ده كان ما فيش يعني محبة القريب دي، محبة القريب دي أقرب من محبة الله. ليه؟ محبة الله دي حاجة غيبية، أن أنا مش شايف ربنا لكن أنا شايف أخويا. فالقديس يوحنا الحبيب اللي اختبر المحبة، تلميذ محبة المسيح اللي اتكلم فعلا عن المحبة اللي اختبرها، قال إيه؟ إذا كنت تقول أن أنا بحب ربنا وما انتش قادر تحب اخوك اللي انت شايفه فانت كذاب. اقراها، ارجع لرسالة يوحنا الاولى واقراها. ان كان واحد يقول اني احب الله الذي لا يراه وهو يبغض اخاه الذي يراه فهو كاذب. اذا يستحيل على الانسان اللي مش عارف يحب اخوه انه يحب ربنا، يستحيل، لأن اللي أنا شايفه وحسه ولمسه مش قادر أحبه، أما أنا أحب اللي أنا مش شايفه إزاي؟ عشان كده بقولك إيه، القلب منه مخارج الحياة. طبعا للأسف الشديد من غير وعي بنفقد نقاوة القلب، من غير وعي على حاجات تافهة، ممكن تافهة جدا كمان، على أمور تافهة جدا نفقد نقاوة القلب. طب ولما نفقد نقاوة القلب نفقد الرؤية، نفقد البصيرة. طب لما نفقد البصيرة لن نرى الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون مرضى، حافظين ها، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. عشان كده احنا وجودنا على الارض وجود مؤقت، وانتوا عارفين وجود مؤقت وزمن قصير جدا، مهما طالت السنين صدقوني زمن قصير. احرص على نقاوة القلب، عشان انت مدعو الملكوت، احنا مدعوين لملكوت الله. اوعى تفقد ملكوتك واكليلك سبب نقص المحبة. يفقد الإنسان الحياة الأبدية، خسارة عظيمة. بسبب نقص المحبة يفقد الإنسان نصيبه في الميراث الأبدي. بسبب عدم نقاوة القلب يعيش الإنسان زي أهل العالم. نقوا قلوبكم أيها الأحباء. قلب النقي البسيط يعاين الله. في تاريخ الكنيسة أباء كثيرين جدا وصلوا إلى نقاوة القلب، كان قلبهم زي الأطفال. أنت عارف يعني إيه طفل، تعرف كويس أوي يعني إيه طفل. يستحيل طفل يكون زعلان ويضحك في وشه، يستحيل طفل ما يعملش كده، يعملوا كده الخبثة، إنسان الخبيث اللي يعمل كده، قلبه متعكر وشه بيضحك، دي وحشة. الطفل ما يعملش كده، زعلان بيعيط، فرحان بيضحك. بس احذروا من أن يعيش الإنسان بوجهين. طب دي يعملها ازاي؟ اتوب. طب احنا اتعلمنا الحاجات الوحشه دي من العالم، من اللي علمونا، من ناس غير روحيين، اتعلمنا من العالم كده. الواحد يبتسم في وش الواحد وقلبه مضروب للاسف. طب واعمل ازاي؟ اتوب. اعمل ايه يعني؟ ادخل مخدعي وابكي على نفسي وارجع تاني واطلب من المسيح بالحاح شديد، اقول له ارجوك ارجوك نقي

في قلبي وكليتي. أرجوك أبكي قدام المسيح بكاء شديد وأقول له رجع لي بصرتي، رجع لي إن أنا أشوفك في أخويا. أنا أحب أخويا إزاي؟ أشوف المسيح فيه، المسيح حلو. أشوف المسيح في أخويا، أول ما أشوف بص في صفحة وجه أخويا كده ألاقي شخص المسيح، أحبه قوي من قلب طاهر بشدة بلا رياء قد المسيحيين. يعني إذا كان الإنسان يجد في نفسه أن هو مش سالك بحسب قانون المحبة يبكي على نفسه، يرجع لنفسه ويبكي عليها ويتوب، يقدم توبة لله ويقول أرجوك يا رب أرجوك رجع لي بساطة قلبي ونقاوة قلبي، ورجع لي محبة لإخواتي بحيث أن أنا لا أرى شر في القريب. ولما الواحد يصلي بأمانة كاملة ويطلب بإلحاح من المسيح ياخد، طبعا بعد ما يكون اتوسخ ممكن يرجع تاني الواحد لبساطة الطفولة ويحب الناس ببساطة وطفولة. حتى مهما عملوا فيه من فصول طبعا. ليه؟ لأن النعمة قادرة أن تعيد للإنسان ما فقد منه، نعمة المسيح قادرة أن تعيد إلينا ما فقد منا. أنا دخلت في مشاكل مع ناس كتير، اتخاصمت مع ناس كتير، وبعدين تعاركت، وبعدين غلبت نفسي بقى، ابتدى إيه قلت إيه الفرقة كويسة وبس من بعيد لبعيد وسلام من بعيد لبعيد كده. يعني ده آخر ما وصلت إليه، آخر المربوط. يعني كنت زمان اتعارك واتخاصم وبعدين ما اكلمش، وبعدين ابقى مش عاوز اشوف فلان ولا عاوز اسمع صوته، وبعدين ايه غلبت نفسي قوي ورحت اولى ابتدائي، فعملت ايه؟ عملت اهلا وسهلا سلام على الريحة ده، وقلبي من جوه برضو مقفول. مش ممكن. هي دي المسيحية؟ تفتكر ان ربنا يرتاح في قلب انسان بهذا الشكل؟ مستحيل. تفتكر لما الانسان ده يصلي يجد صدر يسوع المسيح، يلاقي قلب يسوع مفتوح كده؟ اصل ايه المحبة دي؟ اخد وعطى. انا احب المسيح يعني اخد وعطى، يعني احبه ويحبني. طبعا بيحبني دي ما فيهاش ايدنا شك، أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، مات المسيح لأجلنا. طب كويس. طب ومحبتي للمسيح، ما أنا بقول لك المحبة ده زي الريزونانس، زي الرنين، زي الصوت لما يروح ويرجع صدى الصوت ده، المحبة كده. فأنا أقول إن أنا أحب المسيح والمسيح بيحبني جدا، مات من أجلي وأنا أحبه، يقول لي طب وريني البروف، وريني البرهان. أقول له إيه؟ أنا بحب أخواتي، أنا بحب أخواتي، أنا بحب ولادك. وإذا كنت بحبه أكره ولاده؟ تفتكر دي يعني تمشي؟ أحب المسيح جدا من قلبي وموت من أجل يسوع، بس بكره ولاده. تنفعش، ما تمشيش، مش صح. الذي يحب الوالد يحب المولود منه. إحنا أولاد الله. أنا أحب الكنيسة كلها، أحب كل واحد. ليه؟ مولودين من الله. طب بس فيهم خطاة وأنا ماشي، فيهم ناس يعني بيعمل فصول وحشة قوي قوي قوي، ما يصحش حتى أن يكون مسيح، أنت ماك. محبة إيجابية، محبة لا تعرف النقص. طبعا زي ما بقولك يعني احنا في ده في الموازين الى فوق، وبنعترف قدام المسيح ان احنا يعني فشلنا كتير في تكميل المحبة. فالامر يحتاج الى توبة، مش يحتاج الى وعظ، مش محتاجة وعظ، محتاجة توبة، محتاجة الواحد يرجع لنفسه بصدق وانا بكسر المحبة ليه. طب انا ادخل الملكوت ازاي وانا كسر المحبة؟ لما يبتدي الإنسان ويتشجع والنعمة تديله ويبتدي
يرجع

جعل للبساطة الأولى والعين الأولى والقلب الأول يعاين الله. أنت بتدخل الكنيسة بتشوف إيه؟ أنا ما أشوفش حاجة. غيرك شاف في الكنيسة مجد الله. ما بتدخل الكاتدرائية في مصر بتشوف كرسي مرمرقس بتشوف إيه؟ كرسي. ما أشوف إيه؟ قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة كان يرى قوة الله حل على كرسي مرمرقس. كل مرة يدخل الكنيسة يشوف قوة الله. لذلك كان يرفض أن يجلس على الكرسي مدى حياته. كان يقعد تحت على السلالم بتاعت كرسي مرمرقس. ومش قادر. رؤية. أنت لما بتدخل تتناول بتشوف إيه؟ ما بتشوفش حاجة. غيرنا شافوا أسرار الله حالة في الهيكل. شاروبيم وصرفيم وملائكة ورؤساء ملائكة شيء مهول. شافوا نعمة الله حالة في الهيكل. إشعياء النبي في القديم في العهد القديم قال رأيت السيد الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل والشاروبيم والصرفيم حوله وسمع أصوات التسبيح. عشان كده بقول لك يعني قلت الرؤية قلت الرؤية وراحت بساطة القلب. الإنسان اللي زي الطفل كان زمان يبقى الواحد عنده 70 سنة لكن طفل. ليه؟ لأنه متعكرش. حفظ المحبة حفظ القداسة متوسخش. البابا زخرياس نمر 64 من بابوات الكرازة المرقسية كان في أيام الحاكم بأمر الله. يقول التاريخ أن هذا الأب كان كصبي صغير كخروف داجن رمى الحاكم بأمر الله للأسود مرتين ولم تؤذيه. إيه ده؟ بساطة طهارة قداسة قداسة. كانت الأسود بتحط رأسها تحت رجله تقبل قدميه تلحسها. تصور بساطة. قديس أنبا أبراهام أسقف الفيوم وهو ابن فوق 70 سنة ما كانش يعرف يعني ايه عيل يتولد من الحرام. ما عارفش. راجل مسافر ورجع لقى مراته حامل. قال له يا ابويا لقيت مراتي حامل. قال له يا ابني معلش ما اجيب لك عيل يخدمك. قال يا ابويا انا كنت مسافر. قالوا فيها ايه؟ لغاية لما قال له يا سيدنا ده من الحرام. قال له يخرب ايامكم دي اللي عرفتنا الحلال من الحرام. يعني حس ان ذهنه توسخ لما سمع كلمة زي كده وهو ابن فوق 70 سنة عمر. احرصوا ايها الاحباء على نقاوة القلب. توسخ قلبنا كتير من العالم والهم اللي في العالم نجاسات اللي في العالم أفكار اللي في العالم ودخلت لينا كتير قوي وسخت قلوبنا قوي. وبقى الواحد مش بنيتين بمئة نية. الإنسان المسيحي بنية واحدة. الإنسان المسيحي بقلب واحد. الإنسان المسيحي بإيمان واحد. الإنسان المسيحي يعني عنده وحدانية مش منقسم مش منقسم. اللي انت بتشوفه هو هو. الوجه اللي انت بتشوفه مبتسم في وشك هو هو. مثل القلب. كل الاعمال اللي بعملها اعملها من اعماق قلبي. اذا قدمت خدمة بقدمها خدمة بقلب. اذا رحت اعمل اسوي اخدم اسند من كل القلب. ايه ده؟ ده يسموه الضمير الصالح. الضمير الصالح من جوه اعماق نية الانسان. ارجع تاني اقول الامر يحتاج الى توبة. الامر يحتاج الى تصحيح. تصحيح مسيرة. تصحيح فكر. وانا بعمل كده ليه؟ سأل واحد من الآباء أب كبير مختبر
قال له يا أبي يعني إيه الدينونة؟ قال له يا ابني كل اللي تقوله على أخوك من وراه ما تقدرش تقوله قدامه تبقى دينونة. إيه رأيك؟ كل ما تقوله على أخيك في غيبته وما تقدرش تواجه بيه أخوك وتقوله قدامه تبقى دينونة. إيه رأيك بقى؟ يبقى قد إيه إحنا بنغلط؟ قد إيه من دين؟ أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء عند أنفسهم اللي فاكرين نفسهم أنهم حكماء ما عرفوش ملكوت الله ما عرفوش أسرار الله. طب والبسطة تلاقي عينه مفتوحة شايف ما لا يرى. الكنيسة أخذت الآيتين دول وحطتهم تسمعهم في الصلاة وسموها أوشيت الإنجيل قبل ما يتقرأ الإنجيل. طوبى لعيونكم لأنها تبصر وطوبى لأذانكم لأنها تسمع. وقال ملوك وأنبياء كثيرين اشتاقوا اللي انتوا عايشين فيه وما شافوهوش. فبخت عنيك انها تشوف. ادخل جوه الكنيسة املى عنيك بقى. اما تدخل جوه الكنيسة تملى عنيك من القداسة وصور القديسين وأسرار الله. وأقول لأحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك تشتهي انك تملى عينك كده. وبعد عينك لما عارف العين المليانة خلاص بقى العالم يعرض البضاعة بتاعته تقول لا انا عيني مليانة. يعني انا عيني مليانة من السماويات ازاي انظر للتراب؟ يعني ايه فلوس الناس وحاجات الناس واملاك الناس ومقتنيات الناس؟ ايه يعني ابص لحاجات الناس؟ يعني ايه ابص للاجساد والحاجات؟ جسد ميت منتن. يعني ليه عيني مليانه؟ طوبى لعيونكم لانها تبصر، طوبى لاذانكم لانها تسمع. تسمع يعني تسمع صوت الله. يا بخت ودانك ان انت بتسمع صوت المسيح يناديك كل يوم كل ساعه يقول لك اتبعني امشي ورايا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. من يحب أخاه يحب الله، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. ربنا المجد دائما.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن حاليا نحتفل بأفراح القيامة المقدسة، ونحتفل في هذه الأفراح بظهور الرب لتلاميذه القديسين. وفي الواقع ان ظهور الرب حدث كثيرا في العهد القديم لأسباب عديدة جدا. يعني مثلا كان يظهر الرب احيانا للدعوة، يدعو شخصا للخدمة، مثلما ظهر لإبراهيم ودعاه، ومثلما ظهر لموسى ودعاه. وكان الرب يظهر ايضا للعقوبة، مثلما ظهر لقايين وعاقبه. وكان الرب يظهر ايضا في الضيقات، مثلما ظهر للثلاثة فتية في اتون النار وحماهم. وهذا يرينا ان الله لا يمنع الضيقات، ولكن يحمي الناس منها. لم يمنع النار عن الثلاثة فتية، ولكنه كان معهم في وسط النار ولم يسمح للنار ان تؤذيهم. كان الرب ايضا يظهر للطمأنة وللتشجيع، مثلما ظهر ليعقوب اب الاباء وطمأنوا وشجعوا، بل وباركه ايضا. وكان بيظهر احيانا للبركة. وكان يظهر ايضا الرب لتقوية الروح المعنوية وتشجيع الإنسان في متاعبه ومنع الخوف عنه، كما ظهر لإيليا وهو هارب من إيزابيل. قال له: ما لك هاهنا يا إيليا؟ قال له: قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وهم يبحثون عن نفسي ليهلكوه. قال له: ما تخافش يا حبيبي، ترتب عليه تبصرتين. وظهر له التقويه. كان يظهر للبركه ايضا كما ظهر لسليمان وباركه. كان الرب ايضا يظهر في بعض الاوقات حتى في العهد الجديد للعتاب، كما ظهر لشاول الطرسوسي وعاتبه وقال له: لماذا تضطهد؟ كان الرب يظهر ايضا لمجرد الحب، ودي كثيرة مع قديسيه. وفي العهد الجديد ظهر ايضا ليكلف يوحنا الحبيب بالرسالة. هناك لقاءات كثيرة للرب، كل لقاء له غرض، واروع لقاء هو اللقاء الابدي في الابدية. دي لسه بقى انا جاش معك. سيكون ظهورا للمكافأة، مكافأة الأبدية. المهم ان احنا نقول ان في القيامة ظهر السيد المسيح لتلاميذه القديسين، للكبار وللصغار،
وللمعروف والغير المعروف. يعني لعلكم تقولوا مين الصغار وغير المعروف، يعني زي ما قال بولس الرسول انه ظهر ايضا

لأكثر من 500 أخ، بعضهم ما يزال باقي. ال500 أخ أنتم تعرفوا أسمائهم؟ تعرفوش، لكن هناك ظهر له، ظهر للرجال وظهر للنسوة، كما ظهر لبطرس، ظهر لمريم المجدلية، وظهر للأحد عشر، وظهر لناس مش من الأحد عشر زي تلميذي عمان، ظهر لناس كثير، ظهر لناس كثير، ظهر لكي يحقق وعده، وأيضا ليقوم بعملية ترميم داخل الكنيسة. موضوع الصلب كان هز ناس كثير، موضوع الصلب كان هز ناس كثير، الذي هرب والذي أنكر والذي سب ولعن وقال لا أعرف الرجل، والذي خاف والذي شك، وربما الذي يأس وانتهى أمره في ذلك الحين يعني. والسيد المسيح ظهر لا لكي يعاتب هؤلاء، وإنما لكي يصلحهم. السيد المسيح ما بيعاتبش كثير، ولو عاتب هيلاقي آلاف الموضوعات للعتاب. ظهر مش علشان يعاتب اللي بيخاف، علشان ينجيه من خوفه، وظهر مش علشان يعاتب اللي شك، وإنما علشان ينجيه من شكه، زي ما قال لتوما لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا، هات صوابعك وأنجيك من شكك. ظهر لكي يقنع الذين لم يؤمنوا بالقيامة، يقنعهم بأن القيامة حاجة حقيقية. التلاميذ الإدريسيين لما ظهر لهم ظنوه خيالا أو روحا، فقال لهم لا، لا خيال ولا روح، تعالوا جسوني وانظروا، أدي العظم وأدي اللحم. اقناع دايما طريقة المسيح هي طريقة البناء وليس طريقة العتاب او العقوبة او المجازاة. دي لسه ما جاش معاك دي في الابدية، بعدين يعني قليل لما بيعاقب على الارض. كلمة جميلة جدا قالها السيد المسيح، واحد يحطها قصاده كده وينبسط ويقول له قديه يا رب انت طيب، قديه انت طيب. يقول ايه؟ ما جئت لأدين العالم بل اخلص العالم. مبارك انت يا رب وكتر خيرك، ما جئت لأدين العالم بل اخلص العالم. مين اللي بيدين العالم؟ احنا يدين ده وندين ده وندين ده، واللي يقع في ايدينا يبقى ربنا يرحمه. الانسان غاوي انه يبقى ديان، الانسان غاوي انه يبقى ديان، يدين الكبير والصغير ولا يفلت احد من دينونته. طريقه الناس كده يعني. لكن المسيح بيقول ما جئت لادين العالم بل اخلص العالم. طب بطرس يا رب انكرك وسب ولعن وقال لا اعرف الرجل، معلش انا عارف ان دي خطيه ضعف، وجاي اخلصه من ضعفه واخلصه من نكرانه وارجعه الى ردته الاولى. ربما ظن بطرس ان هينطبق عليه الايه بتاعت من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات،
انا جاي اقول له لا مش هطبق الايه دي عليك وارفعك كده واقيمك وارجعك احد الرسل كما كنت من قبل. ربنا ده طيب، ربنا ده طيب، ربنا جاي يصلح، قام علشان يصلح، يصلح الكنيسة اللي تهزت. بيقول اضرب الراعي فتشتت الرعي، وفعلا ضرب الرعي فتشتتت الرعي، فجه المسيح يجمع شمل الرعي مرة أخرى. مش يزعل منهم انهم تشتتوا ويقول لهم يا خوانا يا ضعف يا اللي جنسكوا يا اللي نعدكوا، لا، جاي يجمع، يجمع ولا يفرق. دي طبيعة المسيح في قلبه الطيب. المهم ان احنا قبل ما نتكلم برضو عن عمل المسيح بعد قيامته، عايزين نقول ملاحظة بسيطة خالص في الاول كده. المسيح اهين علنا امام الناس كلها، امام الناس كلها ضرب وشتم وبصق عليه وظلم واستهزئ به وتحدوه قائلين لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. علنا علنا علنا، يعني بهدل علني. ولما قام، قام سرا في مجد لم يعلنه لكل احد، فجعل هوانه معلن لكل احد ومجده مش معلن لكل احد. ده تواضع ربنا عجيب. يعني دايما الناس يظهروا الحاجات اللي هم في مجد ويخبوا الحاجات اللي هي في ذل، لكن المسيح سمح ان الحاجات بتاعه الذل تظهر امام الكل والحاجات بتاعه المجد خباها، اللي عرفوها عدد بسيط جدا الى جوار اللي ما عرفوش، اللي عرفوا قليلين جدا الى جوار اللي ما عرفوش. فجعل قيامته ايضا في خفاء، لا يستطيع احد اطلاقا ان يقول متى قام المسيح. احنا بنقول في فجر الحد، لكن امتى بالضبط، في اي ساعة، في اي دقيقة، في اي ثانية، ما نعرفش. خرج من القبر المغلق وهو مغلق، كما خرج من بطن العذراء وبتولية مخدوم. حد شافه؟ محدش. جه الملاك فات شال الحجر وقال اديكوا شايفين مفيش حد جوه. طب اللي كان جوه راح فين؟ مالكوش دخل بقى، اهو قاموا بس. ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، بل خرج في خفة عجيبة لم يحس بها حتى الجند والحراس. قام ومشي. ومع ان قيامته كانت في خفاء، الا انها ازعجت اليهود جدا وهزت اعصابهم وجعلتهم يتصرفون تصرفات عجيبة جدا. هم عملوا كل جهدهم ليمنعوا القيامة، عملوا كل جهدهم انهم يمنعوا القيامة. القبر مغلق، عليه حجر عظيم مختوم بالاختام، محروس بالحراس، الوقت يوم سبت ممنوع اي واحد يتحرك. هنيهم بصة، رايحين فين؟ اخر تمام، يمنعوا القيامة. وعلى الرغم من كل هذه الطرق قام المسيح. دي تورينا ان الطرق البشرية مهما اشتدت وامتدت واحتدت مش هتجيب نتيجة.
هتكون اكتر من اللي عملوه.

عملوا كل طرقهم عشان يمنعوا قيامة المسيح وقام. فلما قام بذلوا كل جهدهم لكي يمنعوا التبشير بالقيامة، لتخويف التلاميذ، لتهديدهم، للأوامر، للسجن، للجلد، للأكل، للاضطهاد. مفيش فايدة، القيامة انتشر. كل هذا يرينا ان القوى البشرية لها حدود لا تتعداها ولا تتخطاها. الشر ليس الها. وهو زمان بعض الوثنيين كانوا بيقولوا اله للخير واله للشر. الشر ليس الها، وقوات الشر محدودة. تشتغل، تخبط، تعمل زي ما عايزة، تصير ضجة، ما فيش فايدة. ربنا يضع لها حدودا، زي البحر الصاخب يقوم ويهيج وترتفع امواجه، والرب وضع له شواطئ لا يتحداها ولا يتعداها. موجودة كده اللغة، عند ارتفاع لججه هو يسكت، زي ما قيل في المزمور. دي حاجة مطمئنة، قصة القيامة دي حاجة مطمئنة. ده اليهود راحوا لبيلاطس واخذوا منه امر، وقالوا له سمعنا ان هذا المضل قال انه هيقوم في اليوم الثالث لئلا ياتي تلاميذه ويختطفوه وتكون الضلالة الاخيرة اشر من الضلالة الاولى، لان عارفين ان قيامة المسيح هتكون اصعب من عملية الصلب اللي هم عملوه. فمر ان يقرأ وكسروا السبت من اجله، لانهم لما جابوا الحاجات وحرسوا القبر كان يوم سبت، كان السبت قد دخل. كسروا السبت من اجل منع القيامة، بينما كسر السبت كان تهمة بيتهموا بها المسيح قبل صلبه. صحيح الواحد يبرر لنفسه حاجات يدين عليها غيره. لو المسيح شاف راجل اعمى في يوم سبت تهيج الدنيا عليه، ولما هم يروحوا ويضبطوا القبر بالحراس ويختموا ويعملوا في يوم سبت يبقى قليل من الماء يطهرها تمر. حاجة عجيبة. كانت خطورة قيامة المسيح بالنسبة لهم انه قام دون ان يقيمه احد. كل الذين قاموا من قبل اقامهم غيرهم، لكن المسيح قام لوحده، قام لوحده ولم يهتم بالاحجار ولا بالحراس. قوة عجيبة. هذا الذي فيه الحياة لا يمكن ان ينتصر عليه الموت. لما تحبس الحياة جوه قبر يقدر القبر يعمل لها حاجة؟ حياة محبوسة جوه قبر، اخرج الحياة من القبر ولا يقدر حاجة. ده هو الحياة، انا الطريق والحق والحياة. ومش بس كده، السيد المسيح قال كلمة لطيفة قبل كده، قال انا لي نفس لا يستطيع احد ان ياخذها مني، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. هذا الذي قام بسلطانه برهن على انه قدم حياته قبل كده بسلطانه برضه، لانه لو كان مقهورا على الموت ما كانش يستطيع انه يقهر الموت، لكنه بارادته مات وبإرادته قام. مات عنا لكي يدفع الثمن، وقام عنا لكي ينجينا من الموت، ولكي يعطينا عربون القيامة. لعل البعض يسأل ويقول يا رب طب
ليه ما قمتش قصاد الكل وتبقى موجودة عليه بصحيح، ويؤمن الحراس ويؤمن اليهود وتقف قصادهم وتقول لهم انا اهو يتكلم دي انا اخيرني واحسن. المسيحي يقول انا مش غاوي معجزات للفرج، يعني مش غاوي معجزات للفرج. ما هو الشيطان برضو قال له للفرجة ارمي روحك من الجبل والملائكة تشيلك ويبقى منظر هيصة ويدخل الايمان للناس. قال له لا انا مش عايز كده، انا اريد الناس انهم يأتون بالايمان وليس بالعيان، يؤمنوا بالقلب مش بالحواس. ما دام قلت هقوم يبقى هقوم، يبقى يؤمنوا حتى لو لم يروني، حتى لو ما كنتش اظهر ليهم. طب ما احنا حاليا بنؤمن بيه بانه قام دون ان نراه، وبنؤمن بربنا انه موجود دون ان نراه، ونؤمن ان الملائكه حوالينا دون ان نراهم. هو ده اللي عايزه المسيح، عايز الايمان وليس العيان. بروحك تؤمن بالقيامة مش ضروري بعينيك. لما هو لو ظهر لخمس تلاف العشر تلاف الباقيين يقولوا ما يظهر لنا، ولو ظهر من خمس تلاف والعشر تلاف الثلاثين اربعين الف يقولوا الحكاية بقى هتبقى زي واحد يقول كلمة وما يصدقوش، فيحلف بالله العظيم ما يصدقوش، يحلف بثلاثة بالله العظيم ما يصدقهوش، يقعد يحلف من هنا لبكره. مفروض ان من غير ما يحلف الناس يصدقوه. كذلك بالقيامه كده. بل ان هنا تنطبق الكلمه التي قالها اب الاباء ابراهيم اللي قالها الغني لعازر، قال له ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون. طب ما المسيح قبل كده اقام لهم لعازر وما صدقوش، واقام ابن ارمن اثنين وابنة ييروس وما صدقوش. هو الحكاية حكاية اقناعات، حكاية ايمان في القلب. فالمسيح مش غاوي مظاهر ومش عايز يقنعهم غصب عنهم عشان يصدقوا. ايام عمل معهم معجزات كانوا بيقولوا بعلى زبور بيخرج الشياطين، يدي البصر لواحد مولود اعمى يقولوا ان المولود اعمى ما تعرفش ان اللي اداك البصر ده راجل خاطي. يا ناس خجلوا، حبه خجل كده، مفيش خجل، مفيش لا ايمان ولا خجل ولا حاجه. بس يعني سيبكم الكلام. المسيح ظهر يعني في الخفاء لتلاميذه دون ان يظهر للكل، وقام في الخفاء تواضعا من جهة، وثانيا انه يريد الايمان وليس العيان. كمان المسيح عارف ان القيامة صعبة، يعني بعد ما مات ودفن وشافوه مصلوب كل ان يظهر صعبة، فتدرج مع الناس في مسألة القيامة. مش كل واحد يقدر يحتمل ان يشوف قصاد واحد مات وشافه بعينيه مات ويبص اليه قصاد، مش سهلة يعني. صحيح موجودة لكن مش سهلة. ده لو واحد ابوه مات وراح البيت لقى ابوه جوه، ده يسخ يتجنن يجرى له حاجة، مع انه ابوه، لكن مش كل واحد يقدر يحتمل دي. لو واحد يدفنوه وياخدوا جسده ويحطوه في المقبره ويسدوا المقبره وبعدين يروحوا البيت يلاقوه ماشي معهم في الشارع، ده يجننوا. علشان كده المسيح تدرج. تلميذي عمواس ما اشعرهمش ان هو اخفى عن عينيهم الموضوع، وفضل ماشي معاهم شويه بشويه ويبصوا كده يلاقوا قلبهم بيلتهب. الله يا ترى هو ده اسلوبه وده صوته وده كلامه ده ازاي؟

ايده وياكل معاهم يلاقوا ايديه مخرومه برضه والحكايه ايه. اخيرا بداوا يحسوا ان هو بتدريج شديد لان مش كل واحد يحتمل القيامه. مريم المجدليه برضه ظهر لها في هيئه البستان او هي شعرت بكده يعني ما اشعرهاش بشخصيته يتدرج معاها شويه بشويه. بطرس ويوحنا خلاهم يشوفوا في الاول المنديل في حته الاكفان في حته القبر فارغ لغايه لما امنوا من جوه ابتدى يظهر. لطيف او المسيح ده اللي هو يراعي شعور كل واحد ولا يضغط على حد فوق ما يحتمل ويديها الواحد بتدريجة بسيطة سهلة لغاية لما القلب يقبلها. لان في مسائل لو ناخدها مرة واحدة ما نحتملهاش. ده حتى ساعات في ناس لا يحتملون مرة واحدة الاخبار المحزنة ولا يحتملون مرة واحدة الاخبار المفرحة. يدرجوهم شوية بشوية بشوية. درجوهم ايه؟ شوية بشوية بشوية. كذلك السيد المسيح. كمان السيد المسيح في التدريج مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا الجسد الممجد مرة واحدة. ما يحتملوش ابدا. الناس ما بيحتملوش. ده لما ظهر ليوحنا في الرؤية في سفر الرؤية بشيء من مجده العظيم وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها شعره ابيض كالثلج وصوته كصوت مياه كثيرة. يوحنا اللي كان بيتكى على صدره ويسمع دقات قلبه بيقول وقعت عند قدميه كميت. ميت يوحنا ده حبيبك اللي كان بياخدك في صدر يقول وقعت عند قدميه كميت ما احتملش. عشان كده ربنا لما ظهر مع انه قام بجسد ممجد لم يظهر هذا المجد. الناس ما بيحتملوش فدرج معهم شيئا فشيئا. وكما اخلى ذاته اثناء تجسده اخلى مجده ايضا اثناء قيامته. لكن بعد الصعود خلاص بقى الحكاية دخلت في دور جد بقى عن يمين الاب. المسيح بيراعي مشاعر النفوس التي ربما لا تحتمل. ربما لا تحتمل. حتى في قيامته من اجل ان يقنع الناس بان جسده قام من الاموات سمح ان ياكل امامهم. سمح انهم يلمسوه ويشوفوا جراحه لكي يؤمنوا. وهدى نرى قد ايه المسيح بيشتغل علشان يوصلنا للايمان. قد ايه بيتعب قد ايه بيتنازل علشان يوصلنا للايمان. ما يقولش الانسان لازم يؤمن لازم يعرف. تقول له لازم يا رب ما انت عارف البير وغطاها لانسان ضعيف وانت تعرف جبلتنا وتذكر اننا تراب نحن. هيطلع ايه الانسان ده يعني؟ امشي معاه واحده واحده كده عشان يوصل. المسيح ماشي معانا واحدة واحدة عشان نوصل. المسيح قام يصلح الأوضاع. وفعلا صلح الأوضاع. التلاميذ اللي كانوا خايفين ومستخبيين في العلية والجريء بتاعهم اللي بيقول لهم لو شك فيك الجميع أنا لا أشك ولو أدى الأمر أموت عنك أوعى. ده لو كلهم معاك راجل كان خايف ورقل ومحبوس. اتغير الوضع. اتغير الوضع بعد القيامة بعد ما شافوه وقعدوا معاه.
لدرجة ان هذا الخايف اللي انكر قال ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، نموت نموت ولا يهمنا. ولما جلدوهم خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يغالوا من اجل اسم. تسلكم الشجاعة دي منين؟ من القيامة. شفنا ان الموت اللي هزنا الموت نفسه هو اللي مهزوز. حطنا المسيح والموت في قبر، فطلع المسيح لوحده وفضل الموت هو اللي في القبر. المسيح دفن الموت، داس الموت. المسيح دفن الموت، داس الموت. نجى الناس من عقدة الخوف من الموت. موت ايه؟ ايه الموت ده يطلع ايه؟ اتقلبت الاوضاع خالص، تغيرت الاوضاع، واللي خايفين بقوا في منتهى الجرأة وفي منتهى الشجاعة، ويشهدون لقيامة المسيح بكل مجاهرة وبلا مانع. هذه الرجولة صحيح. الرجولة دي ما كانتش موجودة ساعة الصلب، الرجولة دي جت بعد القيامة، وجت بعد الصعود، وجت بعد 40 يوم قعدهم المسيح مع تلاميذه. جايز قعدة في يوم ما تكفيش، لكن بعد ما قعدوا معاه 40 يوم اطمأنوا خلاص. لو كان اول يوم خيال ثاني يوم مش هيبقى خيال، او اول اسبوع خيال ثاني اسبوع مش هيبقى خيال. فشعروا بانهم حتى لو ماتوا سيقومون كما قام المسيح. مش بس يقومون، ده قال لهم ده انا ماضي لاعد لكم مكانا وآتي وآخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. الصليب الذي كان علامة للهوان تحول إلى علامة للفخر. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الأمور تغيرت، العيال كبروا والقلوب اشتدت، والدنيا بقت غير الدنيا. واللي كانوا بيخوفوهم يوم الجلجثة دلوقتي هم اللي بيخوفوا الناس، وهم اللي بيتهموهم، وصوتهم ارتفع، والحكاية بقت خلاص الدنيا غير الدنيا. قام المسيح واختفى كل أعدائه، ووقف في مجده في قوته. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته. قوة فعلا، مش قوة بس في القيامة، وإنما في آثار القيامة وفي نتائج القيامة وفي اللي حصل للناس. والتلاميذ شعروا بأن المسيح مش بس معاهم 40 يوم، ده قال لهم كلمة مطمئنة جدا جدا جدا. قال لهم ال40 يوم دي مجرد بروفة، يعني مجرد بكورة. امال ايه الحكاية؟ ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. يعني مش بس ال40 يوم، لازم معكم كل يوم، بس ال40 يوم بطريقة منظورة وكل يوم بطريقة غير منظورة. واللي خلاكم تصدقوا وجودي معاكم بالطريقة المنظورة يخليكم تأمنوا بالطريقة غير منظورة. أنا جلست معكم 40 يوما ترونني للعيان، وسأمكث معكم مدى الأيام ترونني للإيمان. وصدقوا ما شافوه. قال لهم شوفوا، كل واحد بيكون كبير اللي حواليه بيقفوا يشدوا أزره كده ويقووا مركزه، لكن ده المسيح اللي حواليه ضاعوا خالص وهو اللي جه يقويهم. يعني الحكاية كلها تركزت فيه. قعد معهم 40 يوم. ال40 يوم دي عمل فيها أعمال كثيرة جدا بعد قيامته.

كانت اولا فتره افتقاد، ابتدي افتقدهم واحد واحد. تعال يا بطرس، انت خايف ان انا يعني بعد ما انكرتني انكرك؟ لا، ارعى غنمي ارعى خرافي. انبسطت يا بطرس؟ كتر خيرك يا رب. طيب كنت يا توما شاكك، هات صوابعك بتشك تاني، اتخلصت يا حبيبي، اتفقع الدم ده اللي عندك وطلع الخير اللي فيه، الحمد لله اسيبك على خير. وانتوا يا اولادي اللي خايفين وقافلين على روحكم في العليه، افتحوا الابواب على الاخر وافتحوا النوافذ زي ما دانيال فتح العليه والنوافذ بتاعتها، وصلوا عليه امكم، امشوا وسط الناس، كلموا ده وكلموا ده على القيام. خايفين من حد؟ عليه امكم كده. مظبوط مظبوط. افتقد ابتدى المسيح يكون شخصيات جديده، القيامه بدات تكون شخصيات جديده ما كانتش موجوده، تكون شجاعه ما كانتش موجوده، تكون ايمان ما كانش موجود، تكون مجاهره ما كانتش موجوده. كانوا زمان خجلانين من اسم المسيح، دلوقتي بيفتخروا باسم المسيح. ده تغيير كبير. ومن ايه؟ من فعل الرب نفسه. عمليه افتقاد. لم يترك تلاميذه لضعفهم، لم يترك تلاميذه لضعفهم، ولم يعاتبهم على ضعفهم، ولم يبحث عن آخرين أقوياء، إنما اختار ضعفاء العالم ليأخذ بهم الأقوياء. هم طب يا رب ما تدور على ناس تانيين بعد ما دول ظهر إنهم يعني اديك عارف. لا برضه هم نفسهم وصلحهم، وهم نفسهم هم الضعفاء دول اللي هيملأوا الدنيا قوة وهيبشروا في كل مكان. طب كويس. لاحظوا ان السيد المسيح لم يفكر في نفسه، انما فكر في غيره. ما فكرش في نفسه ان هم تخلوا معه عنه، انهم لم يستطيعوا ان يسهروا معه ساعة واحدة، ان الشيطان غربلهم، ان كلهم انكروه. لا لا لا لا لا، هو بيفكر فيهم هم لنفسه، انا اللي اتعامل معايا انساه، لكن المهم دول اقويهم واصلحهم وانجيهم اللي هم فيه. لما اجتاز المعصرة اجتاز المعصرة وحده، ولما دخل في مجد القيامة أشرك الناس كلها معاه. يقول لهم سيبوا لي الحزن ده ليا لوحدي، لكن الفرح أديهولكم كلكم. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ده زي واحد يقول الديون، يقول لي شريكه الديون سيبها لي كلها انا اللي سددته، والايراد نشترك فيه سوا. هذا اللي عمله المسيح. السلب والجلجوسه والاهانات والتعب والمعصره انا اكتسبها لوحدي، ولما نفرح نفرح سوا. صحيح أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه. المسيح تعب وأنتم دخلتوا على تعب. كانت فترة الأربعين يوم فترة وجود معه، فترة تعزية. ده قال لهم كون انكم تبقوا معايا دي برضو قليلة عليكم. امال ايه تاني؟ يعني في ايه اكتر ان احنا نوجد معاك؟ لا، ده انتم تبقوا فيا وانا فيكم. فيا وانا فيكم؟ في كلام ايه ده؟ ده انتم تثبتوا فيا وانا اثبت فيكم. هذا الثبوت المتبادل العجيب، مش انا معاكم بس، ده انا هبقى جواكم، هبقى في قلبكم وفي فكركم وفي حياتكم.